عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء

معكم في الموعد. بدينا الانطلاقة بديناها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من أروع ما غنى موعود والمغرومين أكيد بالتربيات يعرفوا لي الغناء هذية من ألحان الأسطورة بليغ حمدي. وهوكا من ابتدى المشوار مشينا لبافاروتي تونس, مشينا للمايسترو لطفي بوشناق وهو يغني لنا تبدأ الحكاية. وأكيد أكيد أكيد مشوار الألف ميل يبدأ بحكاية مع حكاية, وحكايتنا بعد شوية باش تكون بإمضاء سفيرة الأغنية الراقية ماجدة الرومي. لكن قبل هذية عندي إهداء خاص لحقيقة, وباش تكون هي مسك سهرة الليلة. نسمعوا

انا باش نكتفي بالصدر مش ماشي العجوز الحقيقه. انا باش نكتفي بالعشره غاليه غاليه غاليه. نقاش في الكواليس، انا نقول العشره غاليه، ومحمد عنتول يقول لي اللي جرحونا الله يسامحهم. المهم في الحكايه انه قلبك كبير، معني عندك استعداد تسامح. انا ما نعرفش نجاوبك بعد الا الغنيه هذيا. الله الله، انا نحب نشكر من القلب، وباش نعاودها الحقيقه، نحب نشكر من القلب. انا ديما نعمل ننحرف، عرفت كاين دليل حصة نجم نبدله، لأنه بالنسبة لينا طلبات سيد المستمع على راسه وعلى العين، وانتم اللي تأمروا حتى زيدة من وحي اللحظة هكا كي تجيني حكاية معناها لازم نغير هذيك. علاش أنا باش نعاودوا المقطع ولا وني هي الغنية بعد شوية باش نختم بها سهرة الليلة. حبيت نقول هي إهداء خاص الحقيقة للصديقة، للرفيقة الدرب، للناقدة المسرحية اللي نحترمها برشا، ونحترم سارة ونحترم تجربتها، وانا نعتبر انها من الاسماء اللي زمنا نعتدوا به الحقيقة في تونس، لانه ما عناش برشا احنا نقاد. مع تحياتي الكبيرة لسي محمد مومن، ويبقى على الراس وعلى العين. اما اللي نتحدث عليها وهي كفاءة نسائية من نساء بلادي، ما كتعرفوا صغير ولاد احمد قال نساء بلادي، نساء ونصف هي واحدة منهم. نتحدث على الصديقة الرائعة جدا فايزة المسعودي. فايزة اللي مع رحلتها مع القلم مع الكتابة، هي عندها الحقيقة أسلوب خاص كي تبدأ تكتب، تحب ديما هكا مرافقة بصوت فيروز، بصوت سومة المصرية، بصوت وردة الجزائرية. الأغاني هذه ربما تخليها تحلق وهي تقوم خاصة بأعمال الترجمة، وتخليها تبدع أكثر فأكثر. وين نقولها أنستني في سهرة الليلة بهذا الاختيار المميز، واللي تهديه بصفة خاصة لجارتها وصديقتها وزميلتها دليلة علوي اللي هي في الاستماع علينا الآن. ونقول لك ربي طيب عشرتكم في الخير، وخليكم تغنيوا في العشرة غالية، وأنساو اللي جرحونا الله يسامحهم. ولو أنا نعرف قلوبهم كبيرة، شو سلولوا المقطع ذي وبشي دندنوا أنا نعرفهم. تحية لكم فايزة ودليلة يلا، والمحمد عن طول الألفة وسليتي. عندي الحق نهدي روحي المقطع هذا، يلا نسمع.

0: تمام.
1: ايه احنا مش نكملوا السهرية ولا مش نكملوا السهرية معني؟ خذيتنا وردة الجزائرية والحب أغلى للي يعرف ثمنه بالحقرة، والمحبة المحبة غالية برشا، وأسعد لحظة يمكن في حياتنا وقت اللي نلقاو ناس يحبونا بحقيقة، وقت اللي نلقاو ناس صادقين معنا، صادقين في مشاعرهم، صادقين في مواقفهم. قديش خذيت

نخافوا عليك يخافوا عليه من القلب. ناس كيقولوا له رانا تحيرنا عليك، مثلا عندنا مده ما ريناكش، راهو بالحق حيرتهم من القلب، راهو بالحق على خاطرهم تحيروا ويسالوا عليك. فالمفروض الناس هذوما نستحفظوا عليهم، لانه مش الحب بركه ما يتقدرش بالثمن، العلاقات هذية ما فماش ما اغلى منها، واذا مشيت منا راهو صعيب نرجعوها. هذاك علاش استحفظوا بالعلاقات الطيبة اللي في حياتكم. مرة أخرى نقول ميرسي انفينيمون للي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة الشباب. شكر كبير الفايزة أكيد الدليلة علوي، أما نحب زيدة شكر كبير كبير كبير كبير للي يسمعوا فيا في كل ولايات الجمهورية، وللقويبسية اللي يسمعوا فيا توا، وأنا عندي برشا حنين الكابس وعندي برشا مستمعين باش يبقاو في البال باش يبقاو في الذاكرة وعمري ما ننساهم. للي يسمعوا فيا توا نقول لهم اثنين يا زينة سي عبد الله الأمنا مريم ملي دخلت لإذاعة الشباب، وأنا محمد عنتول. الصباح كي كنت نخدم ماتينال سورتو تكلموا والدته مريم ربي يفضلها ويطول عمرها، تحب تتمين عليه عامك ذا ويكلموا يحب يتمين عليه. دونك ملي دخلت لإذاعة الشباب وأنا زوزة سامي ذوما مرافقيني في حياتي، فأنا نقول لهم حتى وكان ما ريتكمش راني نحبكم برشا برشا برشا، ربي يفضلكم وربي يديم لكم الصحة الطيبة. أكيد زيدة لي زوجة سي محمد عنتو اللي تسمع فينا زاد جو بونس توا، وزوجة خو هكا ولا لا عزيزة باش ما نغلطش، لا عزيزة زوجة محمد عنتول به، والأختك زيدة أختك سونيا اللي ربي فضلهم وإن شاء الله ديما ديما ديما تكونوا ملمومين في الخير. دونك بدينا بحكايتنا، ريت من عبد الحليم ومن لطفي بوشناق مشينا الجابس، أما توا توا توا باش رجعكم لحكاية صارت الليلة ماجدة الرومي سفيرة الأغنية الراقية، خليكم معنا.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: لوزارة الثقافة التونسية الكريمة ولكل المشرفين على مهرجان كرتاج يلي هديوني هالفرح الكبير بإني ألتقي فيكم بالعيد الستين لكرتاج. شو هالشرف العظيم إني أنا أختم هالمهرجان ويكون فيي هيدي الثقافة. اشتقت لكم، صار لي سنين ما شفتكم، بس ولا يوم ولا واحد كنتوا بعاد عن قلبي. جمهور مثلكم لإلي ولأي فنان بزور تونس الغالية، أي حدا بيبقى متأثر لدرجة بأسلوبكم بالتقدير وأسلوبكم بالحب لتصيروا شيء بيشبه الشرايين بالقلب. بشكركم على هالفرح. حتى نحن ببيروت لما كنا عم نحضر لهالعمل كنا عم نقول نحن مش عم نحضر لحفلة، نحن عم نحضر لعرس. ولما انضموا لنا مجموعة هالأساتذة الكبار من تونس هالموسيقيين صار معي مجموعة أساتذة كبار من لبنان ومن تونس، بس نحن بطلنا لا آلات ولا أصوات، نحن قلوب جاي معكم نتغني الخير والحب والسلام. أنا ما بعتبر هالحفلة حفلة، أنا بعتبر إنه هيدا عرس وبالعكس منغني كلنا. اقطع الحواجز، بدي كسر القواعد، بدي غني معكم، بدي افرح، بدي اعيش، بدي اشوف وجوهكم الغالية جزء من صوتي وانا جزء منكم ومن هالأساتذة الكبار اللي حوالي، من كل اللي معي اجوا من بيروت والكل بيعشقكم. أنا من نص قلبي بتمنى لكم دوام السلام والفرح والاستقرار والازدهار، وشكرا لحضوركم.
0: شكرا ماجدة الرومي. ماجدة الرومي اللي كان لي معها لقاء قبل يوم من سهرة قرطاج وحكينا فيه على تفاصيل دقيقة، تفاصيل كبيرة، علاقتها بتونس، أكيد لبنان والواقع المعيش في لبنان، والله يحفظ الشعب اللبناني ويحفظ كل شعوب العالم يا رب. حكينا زيادة على علاقتها بنزار قباني، أيضا لو يرجع بها الزمن وأحلام الطفولة كيفاش تكون. هذه التفاصيل هذه تلقاها بعد شوية معنا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. هكا عطيتكم أفونغو، خليكم تسهروا معنا في سهرة الليلة، ما تبعدوش بعيد لأنه بعد شوية زادة ثنائية ماجدة الرومي ونزار قباني تلقاها بعد شوية، تلقاو حوار خاص مع ماجدة الرومي باش تلقاوها زادة على صفحتنا ألفا وسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي. وانا فرحني وجودكم معايا أكيد وإنكم تشاركوني تفاصيل اللقاء هذية اللي أنا كنت بثيت الحقيقة جزء صغير منه في سهرة ماجدة الرومي وقت اللي كنا في بث مباشر لسهرة ماجدة في مهرجان قرطاج الدولي. يلا خليكم معنا، بتبعدوش بعيد تتفيد. وائل كفوري وميت فيكي مش راح أقول.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

رجعنا لكم بصوت فريد الأطرش في سفراء النجوم على موجات إذاعة شباب مع الفوز التي توجه لكم تحية الناس كل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا الفوز التي تغي سفراء النجوم بالعربي وإلى زادة على الغاديو جون تونيزي باش أوفيسيال. وكنت وعدتكم أنه سفيرة سهرة الليلة باش تكون ماجدة الرومي كما قلت ماجدة الرومي اللي كنت عديت شوية من اللقاء نتاعها في سهرتها سهرة قرطاج. لكن الليلة اخترت أني نعيشكم اللقاء هذايا لحظة بلحظة وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء وقت اللي نتحدث على ماجدة الرومي. ماجدة الرومي في سفراء النجوم أنا نعتبرها الحقيقة سنديانة الطرب لصحة المعادلة ووقعت الفصل الأخير لمهرجان قرطاج لصيفة 2026. ماجدة الرومي تعتبر قيثارة المحبة والسلام. ماجدة الرومي اللي يصعب معها اختزال مسيرة الأكثر من نصف قرن في كلمات. ماجدة الرومي اللي عنقت الإبداع والحلم وناشدت السلام في كل الأوطان لتؤكد أنه الفن رسالة. ماجدة اللي غنيت للحرية بإمضاء الشاب بشعر الإرادة. خلقت طليقا كطيف النسيم لتؤكد لحسناء قرطاج أنها الوصل والحب عنوان لقصة تاريخية. قصة تاريخية مع لبنان. لبنان الوطن الذي يستحق الفرح رغم الشجن. ماجدة اللي اعتزلت الغرام وعادت لتقول أحبك جدا بصوت نزار سيد الكلمات ولتصرح لولا كاظم الساهر لغنيت كل أشعار نزار قباني. ماجدة اللي أثنيت على حب الشعب التونسي للفن وللقصائد في زمن تراجعت فيه القصيدة العربية. إن أقولها من هذا المنبر شكرا من القلب ماجدة الرومي لأنك كنت سنديانة الترب على مسرح قرطاج. لأنك صححت المعادلة وتركت المكان للطرب. شكرا من القلب ماجدة الرومي. وانا نتحدث على القصائد توتسويت نسمعكم احبك جدا بامضاء ماجدة الرومي اللي باش نكونوا معاها في لقاء. يلا نسمع.

0: وراء النجوم مع ألفة الوسلاتي.
1: فسعيدة جدا أن أتينا الليلة في حضرة الحلم الوجاي من لبنان ليفتح شبابيك للأمان ويغني للمحبة والسلام في كل الأوطان. أهلا وسهلا بك فنانة مجدرين.
2: أهلا فيك.
1: خليني نبدأ من البداية، خليني نبدأ من قرطاج، وأنت اللي كنت في تونس من الثمانينات وغنيتي حفلة قرطاج وغنيتي أيضا مشاعر الإرادة، خلقت طليقا للمجدرين. هذه العلاقة اللي تجمع بين المجدرين وتونس
2: الظهر هي تبقتنا بدهور، يعني من وقت ما قلت صار قلت من صور تحس فيها علاقة كثير حميمة بين لبنانكم. نحن ورثنا عن جدودنا، وأنا شخصيا عن بي هالحب العظيم لتونس والتقدير المحدود لشعب الكريم. تونس بقلوبنا استثناء كثير كثير كثير كثير. دولة غالية عربية، دولة جمهورة استثنائي الأهمية بأسلوبه بالتعبير عن الحب، بأسلوبه بتقدير الأصيلة العربية بالوقت يلي هي على تراجع. بتحس تونس بعض محافظة على هالعراقة وهالأصالة، وبعضهم بحبوا الأصايل وبيغنوا الأصايل. هاي بركة وهاي نعمة ما منلاقيها بكل المصارح. أكيد كتير أول ما كان حتى بغنوا معي كلمات، بغنوا غير قصايد، بس بضل الاستثناء الكبير بالجمهور التونسي إنه أسلوبه بالتعبير كتير مختلف، كتير مختلف، كتير مميز، كتير هذه المشاعر. هذا اللي بيصير كم مرة بكون.
1: وتونس أيضا سعيدة بوجودك، ونحن نعشق صوت مجد الرومي ونحن دوما بهذا الصوت، وإن شاء الله يكون فما على كل عمل آخر بتونس من أداء مجد الرومي. يسعدنا جدا لو تكون هناك مفاجآت أخرى خاصة بتونس.
2: أنا حاطة أعمال جديدة لتونس، حاولت أعمل توازن بين الجديد وبين اللي بيعرفوا واللي منتظرين مني اللي غنيه، فإن شاء الله يكون ما تحسن ذلك. أكيد في تحية لتونس بس من فولكلورة ما قدرت أحرم حالي أنا من أني غني هالفولكلور الرائع

0: وراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: من أغانيك مجد الرومي ذكرت الآن كلمات مجد الرومي التي اعتزلت الغرام وعادت لتغني وعدتك بأن لا أعود وعد وأحبك جدا. هل علاقة هذه اللي تجمعك بملك القصائد نزار قباني؟
2: بشوفي في حدا عبر من هالعيار الرفيع المستوى هيدا هالقد وبهالثلاثي وبهالقرب للقلب مثل هالعظيم من هالشرق نزار قباني. انا مغرومي غرام غرام غرام يا أطفال مغرومي، يعني بعد شوي لو ما قادم طبقني كنت غنيت بكتابكم بس قادم طبقني.
0: لكن ننتظر ايضا اعمال اخرى بصوت مجد الرومي من كلمات نزار قباني.
2: هلا عم حضر قصيده لإله اسمها احبك حتى يتم انتفائي.
0: حتى يتم انتفائي،
2: حتى يتم انتفائي بعينيه وسع السماء. هيدا عيار، يعني عيار حب عالي كثير كثير كثير كثير، وانا بحب كثير المتطرفين بالعواطف، يعني ما بتحبي مالك علاقه بالثاني، بتحبي بتموتوا، ما بحبش هدول الفاترين، ما بحب هيك، بحب غني هاي العواطف بالطرف.
0: كلمة ترفي ممكن انك تلقاها عند شباب ايضا، انه يكون كاتب لهذه الكلمات قد تستهوي مجد الرومي.
2: 100% دائما الحياة فيها خير ودائما فيها ناس ببدها انت من الحياة وقفت تعطي نصيحة.

0: مهما يكون كمان احنا فينا كمان نتصرف على اساس انه ما في ولا شيء عم بيصير خطر من حوالينا. ما في بغض النظر عن صعوبات عم نواجهها كل يوم، ومع ارتفاع القلق من نسبة هجوم الحروب على كل الشرق العربي، بصير من واجبنا انه نكون كمان على جبهة الدفاع عن اوطاننا، عن سيادة اوطاننا.
1: مش لم يكن سؤال سياسي بل كان سؤال انساني بامتياز، لانه مجد الرومي هي ايضا صوت للسلام، صوت للمحبة، انت جزء من الذاكرة وحاملة لقضايا الشعوب. الى اي حد مهمة الفنان اليوم وانت رمز الحقيقة للفنانين العرب في كل مختلف الدول انه يكون يلعب دور اساسي في تحقيق هذا السلام في العالم؟
0: هذا اساس بضميرنا، أوطاننا بضميرنا، بأرواحنا، بكراماتنا، ما فينا نبدل منها.
1: مهم جدا، وأنا أقدر فيك هذه التجربة ماجدة الرومي على كل مسارح العالم. أنت عنوان للتميز، عنوان للإبداع، لكن بعيدا عن كل هذه المسارح، ماجدة الرومي ابنة حليم الرومي التي يعودها الحنين إلى الطفولة، من غنت يوما يا طيور. بعيدا عن هذا، بعيدا عن أضواء المسارح، ماجدة الرومي الفنانة والطفلة اللي بداخلك والإنسانة،
0: ما فيني أطلع منها. هل كانت طفولتي سعيدة، هل كان بيتنا حلو، هل كان في فن، هل طبيعة لبنان اللي فتحت عيوني عليها كانت استثنائية الجمال لدرجة انه كله مطبوع بقلبي، كله مطبوع بقلبي. بس روح على قريتنا وشوف العمار كيف هجم، كيف اكل شجر، كيف تغير المعالم، ما بحكي الصورة براسي مثل ما انا كبرت وربيت بقريتنا، بحبها مثل ما كانت، بالزيتون، بالخضار، بالسلام، برغبة العيش، كل بيوت الناس بفتحت تطلع من الدراج تنزلي بالدراج تقولي صباح الخير، تقولي مساء الخير، ما في حدا بيسكر بابه وبينام بالليل، كل البيوت مفتوحة. هيدا لبنان اللي بحبه، هيدا لبنان اللي بآمن فيه، هيدا اللي بربيت فيه، هيدا اللي بيكمل معي للأحد.
1: وكم نحترم هذا الصوت القادم من لبنان والصوت الحالم دوما. لما تحلم ماجدة الرومي الآن بعد كل هذه الأمور؟
0: بحلم ربنا يبعد شبح حروب عن الكل.
1: آمين يا رب.
0: ما تصير حروب، اللي ما بيعرف بيجهر شو بشاعة هذا الموضوع. نحن كلبنانيين اختبرنا، وكثير الموضوع هيدا بيأثرنا لو شفناه وين ما كان بالدنيا. أنا كيف ما كان لو شفتيه عم بيهددنا بالعالم العربي، كثير بقول يا رب تخيلك عينك على هالدولة العربية، عينك على هالدولة، عينك علينا يا رب، تبعد كل شر يا رب، تبعد شبح الحروب. نحن منحب السلام، منغني للسلام أكثر من هيك. بين صاروخين لقينا مطرح لضحكة، بين صاروخين، بين أزيدتين، بين حربين، بين معركتين، كان دايما بين اثنين.

0: محروق هذا الشعب اللبناني العظيم كفى على كل الحروب. بالدرايش يحاربوا ولا ما في حرب، خربان الدنيا مش خربان الدنيا، في مطرح للحياة بقلب اللبنانية يلي حسوا كل يوم عن ترى السلام منهم ورغبة العيش منهم. بما اني بتمنى هيدا السلام للبنان وبتمنى لإله دوام راحة البال، بتمنى كمان هذا السلام لكل الدولة العربية للدنيا كلها، وما برضى بحال المتمس ولا دولة عربية بسيادتها لا لبنان ولا غير لبنان. كل دولة عربية هي شقتي من قلبي، هو اللي بتمنى للبنان، بتمنى لتونس، بتمنى لكل دولة عربية، بتمنى للدنيا كلها. أبشع شيء اختبرته بهالحياة كان الحرب. أكثر شيء بتمناه لو وقفت اليوم قدام ربنا يسألني وجاوبه ويقول لي شو بدك، قل له يا رب السلام للعالم العربي والدنيا كلها.
1: دمتي في طارة المحبة والسلام مجد الرومي، أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء الخاطف، ويا رب تكون لنا لقاءات
0: أخرى. أخذ عندي سؤال واحد قبل ما تمشي، قولي لي هذا الشيء اللي هالقد تونس مميزة فيه كيف خلق عندكم؟ طب الناس بتعمل عقود ياسمين، عقود فلان، هيدا كيف خلق عندكم؟
1: هيدا جيك مش ممكن الحال.
0: ايه هيدا غرامة، تعرفي انه هيدا غرامة انه مسؤول انا جاي على تونس، قبل ما اشوف اهلي وناس بتونس لازم وضروري الزامي يكون هالأمضة لقلي من تونس، هاي أمضاها.
1: انتي فلة وياسمينة، حد علمي انه في بيت الرومي موجود الفل والياسمين؟
0: ايه اخذنا من كل
1: اسمها،
0: اخذنا ببلدنا في الدنيا كلها ياسمين، بس من كتر ما هي تونس غالية علينا قمنا حملنا فل وياسمينة من هون، حتى كل ما طلعت ريحة هالياسمينة ريحة هالفل نقول تونس معنا.
1: الله يخليك، رسالة من بلد الفل والياسمين لبلد المحبة، أيضا لبلد الأرز لبنان من خلالك أنت نجدة الرومي. على ذكر الجانب الإنساني، أنت حتى أنك أسستي حزب للفقراء وال
0: بدي أعمل
1: أي بدي.
0: أنا كنت بالأردن، وبالأردن دعتني سمو الأميرة تمريز لزور مشروع عندها غاية بالأهمية. هم مش بس بيهتموا بالأيتام، هم بيرافقوا الأيتام ليوصلوا لعمر الشباب وبيساعدوهم يلاقوا وظائف. يعني
1: حلوة الفكرة.
0: ايه فوتوني على كاترين، صاروا عم يبعثوا على فقرات، فوتوني على محل بيرسم على السيراميك، فوتوني على محل في خياطة. الموضوع بهرني لدرجة انه قلت عم اعمل هيك لبنان. الشباب بس اللي بيقولوا انه نحن بلد بعض الانساني، هيك بحاجة انا مع انسانية الانسان قبل النجاح او قبل ابداعاته. الابداعات والنجاحات ما بتعمل انسان، الانسان الساكن فيه هو اللي بيعمل. لما بينعدم الانسان من جوا كل نجاح بينعدم.
1: تحيه لهذا العمل الانساني، وانا مستعده تطوعا لو اردتي للدخول في هذا المشروع. انا مستعده تطوعا.

0: ماجدة الرومي. ماجدة الرومي لقاء آخر من لقاءات سفراء النجوم، لقاء باش يبقى في البال الحقيقة. ماجدة الرومي اللي كنتوا تسمعوا فيها وتحدثت أيضا عن علاقتها بنزار قباني وأثنيت على حب الشعب التونسي للقصائد في زمن كما قالت هي تراجعت فيه القصيدة العربية. ماجدة الرومي اللي رجعنا معها للركن البعيد البيت حليم الرومي وللطفلة ماجدة الرومي. شكرا من القلب ماجدة لأنك كنت موجودة معنا في سفراء النجوم. ماجدة الرومي اللي خانتها الكلمات الحقيقة في لحظات على ركح المسرح الأثري بقرطاج، كانت نسيت كلمات الأغنية ووقفت هكا الفرقة شوية وقالت نسيت معناها فما ناس استغربوا يقولوا لهالدرجة معناها هالتلقائية إنه تقول فما واحد آخر ينجم يكمل مع الموسيقى وربما يتعدى هي ليه. قالت أنا نسيت الكلمات، أنا ليلة نقولها وإن خانتك الكلمات للحظات ماجدة الرومي على ركح لم تخن الذاكرة بأنك الماجدة لأنك كنت سيدة الطرب على مسرح قرطاج وصححت المعادلة ووقعت الفصل الأخير لمهرجان قرطاج 2026. شكرا ماجدة الرومي وأكيد للحديث بقية مع أحبك حتى انطفائي جديد ماجدة الرومي قريبا كنت أعلنت عليه في سفراء النجوم. خليكم معنا في الاستماع شوية آخر باش نكونوا مع سيد الكلمات نزار قباني، لكن مسك الختام من بعد شوية وردة الجزائرية وولاد الحلال.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: سفراء الكلمات،
2: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: متى ستعرف كم أهواك يا رجلا؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها. يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك يا سيفا أسال دمي، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخل في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج ينبغ آمالي ويرميها. انزل قليلا على الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها. كفاك تلعب دور العاشقين معي، كفاك تلعب دور العاشقين معي، وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها. وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة، كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحرير؟ لمن ضفائري منذ أعوام أربيها؟ ارجع كما أنت، صحوا كنت أم مطرا.

حبيت نهديكم شوية شوية من نجاتي الصغيرة، رجعت لكم بسفراء الكلمات بنزار قباني. نزار قباني سيد الكلمات وملك القصائد، اللي تحدثنا بكري شوية على التعاون مع ماجدة الرومي اللي كانت الضيفة الرئيسية اللي سارت الليلة. سمعتوا شوية من متى ستعرفوا، نهديها لكل مستمع إذاعة شباب، نهديها لسي عبد المجيد من المدنين، ونهديها زيدة لسي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة. ومسك الختام، تعرفوا كي نوعد نوفرة مسك الختام وردة الجزائرية ولد الحلال بطلب من صديقتنا فايزة المسعودي. إن شاء الله تكون في الاستماع، مازالت هكا نغم مهدى ليك ومهدى لكل عشاق وردة الجزائرية ولكل عشاق الطرب. هكا وصلنا الختام سهرة الليلة من سفراء ونجوم، إن شاء الله عجبتكم، إن شاء الله كان عنا المعدل، إن شاء الله كنا في المستوى كيما استنستوا بينا. وكيما نوعدكم ديما ديما ديما ديما استنوني الاثنين الجاية مع ضيف آخر وسهرة أخرى. شكرا لك من القلب محمد عنتول، كنت مايسترو بامتياز في سهرة الليلة، وين أنا ألفة وصليتي كي لقبتك بصاحب الأنامل الذهبية. مانيش غالطة راهو، لما حالت اليوم نسمع فيها برشا الكلمة هذيا، أما أنت تستحق عن جدارة. يلا نخليكم الكل، نقولكم ليلتكم زينة، قبل على جبينكم الناس الكل، وما تنسيوش باش تسمعوا وردة الجزائرية وأولاد الحلال.

0: ذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم.
1: على فم ولا ستريم.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: واسمع صوتك،
4: عدل مجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
5: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا. شبكة انتقالية جديدة مع بداية اخر بتبيع شهر اوت وبداية سبتمبر، في انتظار الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء اذاعة الشباب. دونك شبكة ما تبدلش فيها برشا، بعض البرامج اللي تبدلت متعودين الوقت هذي تلقاو حصة سامر كويز. اليوم باش تلقاونا موجودين معكم في على كيفك على كيفك، ربما تعودتوا بها الناس في للشبكة الفارتة على كيف كي تلقاو فيها مجموعة من الأخبار أو توث بوكس، تلقاو فيها بون بلان، نحكيو شوية ميتيو مع مختلف بتبيعة الفقرات والأخبار. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا في إذاعة الشباب. احنا كالعادة نقول لكم سيسر ويحكم واحدة واحدة في الثنية، نعرفوا طقس سخون شوية مع الناس توا خارجة مروحة من الخدمة، دونك ثنية زينة لكم الناس الكل. مهم نوسعوا بيننا شوية كهو ونخلطوا إن شاء الله سلام. سينا احنا كالعادة باش نكونوا معكم من توا ماضي ساعتين واربع دقائق، ومصير معكم اللقاء حتى للاربعة في على كيفك مع اكيب كاملة حاضرة معكم لليوم. سليم القصيبي وسرزوي نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم زيد كيف كيف على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال، تبعثونا ديديكاس نتاعكم لي كومونتير، تقولونا شنو احوال الطقس عندكم غادي كيف كيف، زيد التحذيرات نعرفوا بداية للعودة المدرسية. وغدوة معناتها لازم باش نذكركم اللي غدوه ترجع العمل، نظام العمل بالحصتين دوبل سيونس دونك اكاها وفيستيف مع الرجوع نتاع العمل بدوبل سيونس. دونك كي كنقولوا نهائيا وفيستيف، احنا دخلنا نوعا ما في الخريف بدينا، لكن درجات الحراره مازالت مرتفعه. على كل حال تنعطيكم اكثر تفاصيل على درجات الحراره، سينا نقول للناس الكل ان شاء الله ربي يعينكم ربي يعاونكم. كما قلنا التحذيرات اكيد بديت خاصه للعوده المدرسيه، بعد شويه في بون بلان باش نحكيو على ان بون بلان للناس اللي مازالت ما خدتش الادوات المدرسيه نتاعها، وين تنجم تمشي وتلقى ربما الاسوام ارفق شويه، فمع بيت تعرف الاماكن هذه فمع بيت اخرى لا. على كل حال اكثر تفاصيل اكيد بعد شويه. سينا احنا كالعاده نبداو معاكم، نبداو مع الموسيقى، نذكركم الباج نتاعنا على زمتكم غادي جون تونيزي باج اوفيسيال.

0: جميلكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذه على كيفك، مواصلين معاكم حتى للأربعة، وخلينا توتسويت نمشيو مع فقرة بون بلان.
1: بون بلان، بون بلان.
0: في فقرة بون بلان باش نحكيو شوية على بعض الأماكن اللي تعودتوا بها، اللي عندها هكا نوعا ما علاقة بالأكل، وخاصة وإحنا وقتها ونحكيو على أنه الناس قاعدة تحضر في العودة المدرسية، قاعدين يشوفوا منين نجموا يشريوا بالطبيعة الدبش متاع الأدوات المدرسية، الكتب هذيك معروفين كل مستوى كيفاش، لكن زادة خاصة نعرفوا اللي عنده بهكا صغيرات زوز ثلاثة تبارك الله ما شاء الله، يستحق برشا أدوات مدرسية، الأوراق، ستيلوات، أقلام الزينة، كل ما هو تابع بطبيعة الدراسة متاعو. ففي البون بلون خليني نقول لكم أنكم راهو تنجموا تمشيو لوسط البلاد، خاصة منطقة باب الجزيرة والكل، فما حتى عباد معناها دي غروسيست، هما مكتبات ويبيعوا حتى بالتفصيل، لكن الأسواق متاعهم أرخص شوية. هاك علاش ليه قلنا خليني نعطيكم الفكرة هذه، الناس اللي مازالت بطبيعة ما شريتش الادوات المدرسيه، والا زاده تخمم منين باش تشري. بيان سور كي نقولوا من عند ناس معناها منظمه، راهو اللي على قريعه الطريق، خاصه اللي مانيش عارفين منين جايين المواد هذيا، ماذا بينا نبعد عليهم، خاصه لانهم هذوما صغيراتنا باش يستعملوهم، فبالتالي ما نعرفوش المصدر نتاعهم، مانيش مصنوعين. نعرفوا يمكن الاسعار تكون اقل برشا، ونعرفوا انه معناتها المواطن مع كل الالتزامات اللي عنده فيلوج على ما اقل شويه، لكن هاني قلت لكم في البلاصه هذيك خاصه في باب الجزيره وين المدينه العربي، قريبه للمدينه العربي، دونك نجموا تلقاو كما قلنا مكتبات يبيعوا اون غرو، لكن زاد نجموا يبيعوا لكم بالديتاي باسوام تفاضليه وباهيه برشا. هذاك علاش وانتم ماشيين تلوجوا على دبش المكتب ولا باش تشريوا الادوات المدرسيه، علاش لازم ما تعملوش دوره في المدينه. واليوم باش نحكي لكم على بلاصه يمكن برشا توينسا يتعداو من بحذاها وما يعرفوهاش، والا يعرفوا الاسم وما يعرفوش شنو اللي موجود غادي، ولا ما يعرفوش شكل الفضاء هذاك شنو اللي موجود فيه. اليوم نحكيو على تربه البي، والا تربه البيات الحسينيين، اللي هي كما قلنا موجوده في قلب المدينه العتيقه بتونس. كي نقولوا تربه البي يمكن العباد يقول لك اي معناها مقبره، لكن هي لا، هي اكثر من هكا برشا، واكبر من هكا برشا. نحكيه على المقبرة الملكية للعائلة الحسينية اللي كانت حكم تونس من سنة 1705 حتى 1957، يعني تقريبا أكثر من زوز قرون ونص من تاريخ تونس. الحكاية بدأت في القرن الثامن عشر، واللي أسس التربة هذية هو علي باشا باي بن حسين رابع حاكم الدولة الحسينية، وبدأت أشغال البناء تقريبا سنة 1770 وتواصلت حتى العام 1777، يعني 7 سنين تقريبا هما يبنيوا في التربة هذية. هو معلم الحقيقة، كما قلنا برشا ناس يمكن تتعدى من بحذاه وما تعرفوش، ولا نعرفوا اسم المكان تربة البي، لكن ما نعرفوش المعلم في حد ذاته، لأنه راه مبني ومسكر وفيه باب معناها، وتنجموا تدخلوا وتتفرجوا في المعلم هذايا، جميل جدا. والأجمل أنه التربة ما تبنيتش مرة واحدة وانتهى الأمر، لكنها تقريبا قاعدة تكبر كل ما كبرت العائلة الحسينية، وكل ما يتوفى أحد الأفراد كانت التربة تتوسع وتزداد فيها قاعات جديدة، يعني عم نحكيه على قاعات موجودة في التربة هذية. ومع مرور الوقت وليت مجمع جنائزي كبير فيه تقريبا 8 قاعات، وفيه زوز أفنية مفتوحة ومساحتها تقارب 1400 متر مربع. التربة فيها أكثر من 165 قبر، من بينها بتبيع بيات كانوا حكم تونس، أمراء، أميرات، أفراد من العائلة الحسينية، وحتى بعض الوزراء والمماليك والموظفين اللي كانوا مقربين من البلاد. وانت تدور غادي الحقيقة فعليا تحس روحك تمشي في جزء كبير من تاريخ الدولة الحسينية والدولة التونسية، تفاصيل مثيرة للاهتمام تلقاها في التربة هذية، وخاصة أنه زاد وقت نعرف أنه مش كل البيات اللي حكموا تونس مدفونين غادي، مثلا المنصف باي ومحمد لامين باي آخر بيات تونس نلقاهم مستثنين من قائمة البيات اللي موجودين غاديكا، اللي مدفونين في القاعة الرئيسية. نلقاو زادة في التربة هذه نحكيو على حكاية معمار، لأنه أول ما تدخل تلقى روحك قدام فضاء مختلف تماما. التربة فيها خليط معماري وفني مميز، نلقاو التأثير العثماني، نلقاو لمسات إيطالية، مواد وزخارف تونسية محلية. الواجهات الخارجية مبنية بالحجر الأصفر وفيها زادة زخارف نباتية منحوتة. في الداخل نلقاو الحكاية أجمل برشا، نلقاو رخام بألوان مختلفة، خزف ملون، زخارف نباتية وهندسية، نقوش، قباب وأبواب مزينة برشا. وتم حتى استعمال رخام الإيطالي وخشب كان جاي من أوروبا إلى جانب الخزف المصنوع في تونس وخاصة من ورشات القلانين. يعني معلم وحده يحكي لك على العلاقات المتينة اللي كانت والتجارية والفنية اللي بين تونس وأوروبا والعالم العثماني أنذاك. نحكي على قاعات مخصصة كانت للبيات اللي حكموا تونس، هي قاعة مربعة كبيرة فيها قبة مركزية ضخمة وحولها أنصاف قباب وقباب صغيرة. التصميم كان مأثر برشا بالعمارة العثمانية وخاصة جامع السلطان أحمد في إسطنبول، ونلقاو أنه التفاصيل تستوقفك في أكثر القبور نفسها لأنها مغطاة برخام منحوت ومزخرف، ونلقاو فوقها كتابات جنائزية بطبيعة فيها اسم الشخص وتاريخ الوفاة وآيات من القرآن. نلقاو بعضها مغطى بأقمشة مخملية مطرزة بالذهب والفضة، ونلقاو أنه النساء كان عندهم زادة وعندهم في التربة هذه جناح خاص اللي هو قاعة الأميرات. هذيك علاش قلنا راهي تربة مقسمة إلى قاعات تختلف في الشكل متاحة، في الزخرفة متاحة فيها قبة خسف ملون وزخارف دقيقة زادة كيف كيف. نلقاو فيها قبور أميرات ونساء من البيت الحسين، منهم الأميرة فاطمة بي حفيدة عثمان داي وزوجة حسين بي الثاني، توفيت عام 1827. ومع توسع العائلة ازدادت القاعات أكثر وأكثر عبر القرن 19، وكل قاعة تحمل جزء من تاريخ العائلة. دونك نلقاو كما قلنا حضور كبير للعائلة الحاكمة، ما كانتش مجرد فضاء للدفن لكنها زاد فضاء يحافظ على الذاكرة والرمزية والمكان. وكانت الدولة الحسينية خصت أوقاف ومداخيل لفئة التربة باش توفر موارد للصيانة والإضاءة والترميم، وحتى زاد أجور الناس اللي كانت مسؤولة على التربة هذه. يعني كانت مؤسسة كاملة عندها منظومة كاملة مرتبطة بالمكان هذا. دونك هذاك علاش قلنا مكان محلو برشا ومزيان برشا، ماهيش مجرد تربه ولا مقبره كما نعرفوها عاديه، عندها الخصوصيه نتاعها. يعني كي تمشي تلقى فاش تتفرج بالحق وتنبهر بالزخرف اللي موجود وبالمعلم في حد ذاته والبناء اللي في تربه البي. لكن زادا هكا بعد ما تعملوا الدوره نتاعكم بطبيعه تنجموا تهبطوا هكاك للاسواق وتكون تجربه متكامله، تاريخ عماره اسواق، تلقاو الروايح البنينه وتلقاو زادا الاكل التونسي اللي نعرفوه الكل ونحبوه الكل. كل واحد وشنو الميزانيه نتاعو، تنجم تلقى من الكسكروت الكفتيجي حتى لين تلقى بالطبيعة تلقى المطاعم الفاخرة. تنجم تختار انك تمشي لدار عربي قديمة تحولت لفضاء للأكل، هم برشا موجودين زادا كيف كيف، فيهم معمار جميل وجميل جدا يخليك انت تقعد مازلت موجود حتى وانت تاكل، تقعد في التاريخ وفي التاريخ الجميل لتونس ومدينة تونس. تلقى معناتها برشا أماكن حلوة برشا، تلقى المطعم كما قلنا دار، لكن في نفس الوقت تحاول إلى مطعم تلقى روحك قاعد في وسط زليز ورخام والأبواب الخشبية الجميلة. وهكية مش تكون خارجة فقط باش أنه حتى كي واحد يشقي قضية يحس روحه يتفرهد يتمتع بأنه نشوف أشياء حلوة وجميلة، وخاصة تنزل كيف كيف يذوق ماكلة بينا في أماكن حلوة ومزيانة.

شانيكم من جديد، تحية لكم من يسال كولفين. ما كنتو هيفي على كيفك على موجة إذاعة الشباب ومواصلين معاكم حتى للأربع ماضي ساعتين وثمانية واربعين دقيقة. برشا موزيكا تستنى فيكم. نسلموا على سليم القصيبي ورحبوا وليد الريفي ويسال وليد شذي مكملين معاكم المشوار في على كيفك. وخلينا نعمل وطلع على حالة الطقس كيفاش باش تكون اليوم وبقية المأيام القادمة. ميتيو في الميتيو بالنسبة لحالة الطقس بالنسبة لليوم تقريبا مازالت الإحساس بالحرارة أعلى. اليوم درجة الحرارة 36 درجة، لكن المحسوس حقيقة هو يوصل حتى 42 درجة. يعني هذا اللي نحكيه ونقوله أنه فما حرارة مرتفعة أكثر من العادة الكانيكول، وإلا كما قلنا القبة الحرارية اللي كانت على تونس مازالت شوية تقلقنا اليوم. ابتداء من غدوة يبدأ الانفراج تدريجيا، درجات الحرارة في المعدل وأعلى شوية من المعدل. نهار الأربعاء توصل حتى 37 درجة، لكن فماشك الإحساس القوي بالحرارة، معناتها يقول 37 راهي 37، نحسوا شي أعلى شوية بدرجة لكن مش بدرجات كبيرة برشا. دونك هذاك علاش قلنا اللي راه فما تحسن في حالة الطقس. كما قلنا تبقى في المعدلات أعلى شوية من المعدلات متاع العادة، لكن الحمد لله صعيبة عدا، والقبة الحرارية اللي كانت موجودة في تونس الحمد لله تحدها لليوم فقط وتنتهي. فما بعض الأمطار اللي كانت زادة سجلت في 24 ساعة الفارطة، كميات معناتها متوسطة كانت موجودة. وبالنسبة لليوم زادة خلينا نقول انه باش يكون الوضع الجوي بداية من بعد الظهر مناسب لظهور خلايا رعدية محلية باش تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ومن بعد نلقاها في الجهات الشرقية تنجم تكون غزيرة بولاية الكيف سيديانا القصرين سيدي بوزيد القيروان وصفاقس، باش تتراوح أعلى الكميات من 20 ل 40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب هذه الرعدية، واللي تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويتواصل ظهور الخلايا الرعدية ممطرة بعد ظهر اليوم حتى غدوة زادة كيف كيف نهار 3-1 سبتمبر بالجهات الغربية للبلاد. كما قلنا الطقس قاعد يتبدل بشوية بشوية. بالنسبة لليوم شفنا انه البحر عامة قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار نسبي تكون بين 34-39 درجة بما المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40-45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيري محليا وانفراج الأيامات القادمة في درجة الحرارة. يعني باش نحسوا الانخفاض هذا كنا نحكيه على 45-48 وسط حتى 49 درجة في الأيام الفارطة، وتوا باش نبداو نحكيه على 34 درجة 35-32، خاصة الانخفاض هذا باش يكون ملموس بداية من آخر الأسبوع، توصل طابة درجة الحرارة حتى 32 درجة و33 درجة الحمد لله يا ربي. دونك كما قلنا شدة وتزول، والحمد لله أنه خاصة الحرارة هذية باش تمشي وتنخفض، تقعد مرتفعة نسبيا لكن مش كيما اللي عشناه في الأيام الفارطة. نعاود ونذكر الناس الكل خاصة الصغيرات والكبار، تساسوا رويحكم تردوا بالكم تشربوا الماء، الناس الكل نحاولوا نبعدوا على أوقات الذروة متاع الحرارة، نخرجوا كان للضرورة أكيد هذية، وخاصة توا الناس فجأة تخدم كيما قلنا الدوبل سيونس، فنحاولوا نساسوا رويحنا الناس الكل وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير يا ربي. تحية ليكم مين ما كنتوا، ماضي ساعتين و52 دقيقة مواصلين معاكم اللقاء في على كيفك حتى للأربعة.

رجعنا لكم من جديد، تحيه لكم من اسل كولبين ما كنتوا، هذه موزيكتنا واحنا مواصلين معاكم في على كيفك حتى بتبيعه للاربعه سنه. احنا باش نمشي بعد شويه لفقره اوت اوف ذا بوكس، اما قبلها خلينا شويه هكا اخبار تنجم بتبيعه تكون عندها اهميه بالنسبه لكم. خلينا نحكيوا على محافظ رقميه تضعها ويضعها البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة باش تكون مجانا لاستخلاص معاليم التسجيل بتبيعة مجانا. هذية اللي جاء في بلاغ للبريد التونسي اللي كما قلنا محافظ رقمية بمكاتب البريد، تلقاوها موجودة على ذمة كافة الطلبة، باش تلقاوها بكافة مكاتب البريد، وتمكنوا من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027 وفق البلاغ. المحافظ الرقمية هذه هي واليت دينار اللي هي وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال باش نجموا تخلصوا بها معاليم التسجيل الجامعي من غير توظيف أي معالم إضافية، وهذا الكل بتبيعه في إطار تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد حسب البريد التونسي. وأكد البريد أنه يمكن للطلبة خلاص معاليم التسجيل عن بعد للسنة الجامعية الجديدة من عند مؤسساتهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونية اللي هما دينار بوستي وإلا دينار كوربوريت وإلا دينار سمارت وإلا دينار جون، زاد كيف كيف إلى جانب لكارت سالير وإلا الفيزا إلكترون. هذوما الكل تنجموا تخلصوا بيهم عن بعد. والبريد التونسي يضع كذلك مركز النداء على رقم 1828 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات أسئلة بالتسجيل جامعي عن بعد السنة الجامعية ذكروا 2026-2027. وهكيكا نرتاحوا مك الضغط متاع الصفوف والكل وعبء التنقل زادة، خاصة في ظل حتى الأوضاع هذه المناخية. سينو زادة خلنا نحكيوا على وإحنا فر نحكيوا في الرقمنا على إدخال خدمة رقمية جديدة. الخدمة هذه فاش تتمثل؟ هي ترجمة مضمون الولادة عن بعد، هذا اللي أعلنت عليه وزارة الداخلية وأعلنت عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بشراكة مع وزارة التكنولوجيا الاتصال اللي تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. وكانت الوزارة نشرت فيديو توضيحي على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت أن الخدمة هذه متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين ويمكن زادة استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر، شرط أن يكونوا مسجلين في المنصة عن بعد. وبش تتمتعوا بالخدمة هذية ينجم المواطن يدخل إلى منصة الخدمات على الخط للحصول على الخدمة الرقمية عبر الرابط بوابة.تين وإلا من خلال الرمز الاستجابة السريعة الكوير كود. وتنجم الدخول يكون في مرحلة أولى عن طريق التسجيل باستعمال معرف الهوية الرقمية، والمطلب يحال مباشرة على البلدية الأصلية اللي تم تسجيل الولادة فيها مع إمكانية متابعة مختلف مراحل معالجة المطلب عن بعد عبر المنصة ذاتها. دونك الناس اللي مهتمة تنجموا تدخلوا للباج متاع وزارة الداخلية اللي موجودة على الفيسبوك وتلقاو الفيديو يشرح كل شيء كيفاش تنجموا تخرجوا ولا ترجموا بلتو مضمون الولادة عن بعد. نعرف خاصة توا توقيت هذا ترسيم واللي باش يبدل أوراق اللي باش عن باسبور إلى آخره، فما في بعض الأحيان يتم طلب مضمون ولادة مترجم. دونك تنجموا تعملوه عن بعد من غير ما يقعد واحد يمشي ويشد الصف زادة كيف. الحقيقة الخدمات الرقمية من شأنها راهو أنها تعاون برشا وتنقص برشا من الصف ومن الاكتظاظ وحتى من الوقت الضايع اللي واحد يضيعه باش يخرج ورقة يستحقها في عمليات اللي باش يعملهم الكل. فوالا هذوما أخبارنا لليوم الزوز كلهم في الرقمنا وفي إطار تسهيل بتبيعة على المواطنين الكل. مواصلين معاكم في على كيفكم بعد شوية فقرة Out of the Box، هما توا مكملين مع الموسيقى.

0: السلام عليكم من جديد، تحية لكم أنيسة الكل، ما كنت هبي على كيفك، مواصلين معكم حتى للأربعة ماضي 3:17 دقيقة. توتسويت نمشيو مع فقرة Out of the Box.
1: Out of the Box.
0: Out of the Box نحكي بطبيعة فيها على حاجات صارت غريبة، ما هيش عادية ولا مش الحاجات ولا الأحداث اللي نتعود ونسمعهم في كل مرة، برشا حاجات تصير الحقيقة. اليوم باش نحكيه على التاريخ، لأنه الناس تصدق التاريخ أكثر كي يكون عنده هكا قصة باهية تقبله خير، وخاصة وقت اللي نحكيه على الفيك نيوز والحاجات اللي تنجم تكون الحقيقة كذبة لكنها كذبة تكون قوية برشا اللي تخلي العباد تصدق. اليوم في Out of the Box نحكيه على حكاية غريبة برشا، نحكيه على مدرج أثري وهمي في إيطاليا. أي نعم، أي نعم، أي تسمعوا فيه صحيح، مدرج أثري وهمي في إيطاليا، كما نقولوا أحنا مثلا المدرجات بتاع كارتاج وإلا بتاع الجم. هذا يا سيد عمل مدرج أثري وهمي في إيطاليا، والحقيقة نحكيه على حاجات اللي يكون فيها التحيل على التاريخ وحتى وعلى السياحة وحتى على مواقع معروفة جدا في العالم عندها مصداقية، العباد تدخل وتعطي فيها الآراء متاحة. الحكاية صارت في منطقة فينتو في شمال إيطاليا، ونحكيه على راجل إيطالي اسمه فرانكو، ادعى أنه اكتشف موقع أثري استثنائي يعود إلى آلاف السنين. هنا شنو المشكل؟ المشكل هو ما اكتشفوش، لكن هو بني سي فرانكو بني المدرج هذي، وقال اللي هو القى موقع أثري، والراجل قام بإنشاء مدرج نصف دائري على مساحة تقريبا 54 ألف قدم مربعة باستعمال مواد حديثة، ومن بعد خدم عليه باش يعطيه منظر متاع الاثار القديمه، حجاره مصطنعه، تماثيل، اعمده، وعمل حتى عناصر معموله باش توحي بانه الموقع بالحق عمره الاف السنين. الاغرب في هذا الكل انه ما وقفش عند البناء اكهو، معناه ما بنيهش وقعد، لكن ليه عمل حتى روايه تاريخيه كامله للمكان، وكان يقول انه الموقع عنده جذور يونانية ورومانية وحتى نيوليتيك، وربط المكان بشخصيات تاريخية وبأساطير، وادعى انه حتى يوليوس قيصر وكليوباتر كانوا مروا على الموقع هذايا، وربط الحكاية حتى بجولييت، رغم انه قصة روميو وجولييت كانت ماهيش مرتبطة بالموقع هذايا بالطبيعة. الاكثر غرابة والحاجة اللي تباهت اكثر انه الناس صدقت وانه السياح صدقوا، المكان كان يستقبل الزوار وكان الدخول يوصل الحوالي 40 أورو للشخص الواحد باش يدخل للمكان هذايا اللي يقول هو أثري. الأغرب من هذا الكل أنه الموقع حصل على تقييمات ممتازة على تريب أدفايزر، واللي نعرفه الناس الكل، يعني الناس كي تمشي وتسافر يعطيوا تقييمات على المواقع الموجودة على الموقع هذايا، وموقع معروف جدا ومشهور جدا. وما بين المراجعات كانت عبارات من نوع المكان ساحر، تجربة جميلة جدا، تتجاوز الزمان والمكان، وفما شكون حتى وقال أنه من أفضل الأماكن اللي زارها. يعني تخيل الناس تمشي تتفرج على أثر عمره ألف السنين، وهذايا في الحقيقة عمره بضع سنوات فقط. حتى السلطات المحلية دخلت في الحكاية، القصة ما كانتش مجرد شخص يضحك على شوية سياح ولا يتحايل على سياح، لكن نوصلوا نلقاو انه الموقع وصل حتى الى مواد ترويج سياحية محلية وتطبيقات سياحية، وتم ادراجه في مواد سياحية مدعومة اوروبيا، وهو ما يبين قديش انه القصة كانت مقنعة في مرحلة من المراحل. كيفاش تم اكتشاف اللعبة هذه؟ في 2016 السلطات المختصة بالتراث مشيت عملت معاينة للموقع، والبوليسية ولا خلينا نقولوا رجال الامن المختصين في حماية التراث الفني والثقافي في إيطاليا اتفطنوا للمشكل، وكانت فما صارت عملية التحقيق والاختبارات، وأكدت أنه الموقع حديث الصنع ومهوش أثار قديمة، والقضية ما تسكرتش بسرعة. المسار القضائي استمر قرابة تقريبا 10 سنوات، يعني نحكيه على 2026. في أواخر جويلية وأوائل أوت 2026 وصل الملف إلى نهايته القضائية، وتم الحكم على الرجل الإيطالي فرانكو بسجن 2 عامين و4 أشهر مع خطايا مالية على خلفية مخالفات، من بينها البناء غير قانوني، تزوير الأعمال، القطاع الفنية، وإنشاء أثار دون ترخيص، والبلدية حتى تواجهت مع مشكلة أخرى، شنو باش تعمل بالبناية الوهمية هذية؟ هدمها وإزالة المنشآت مش بضرورة عملية بسيطة ورخيصة، خاصة وأن الموقع نفسه موجود في منطقة محمية. دونك حكاية الحقيقة يمكن الناس ما تنجمش تصدقها لكنها صارت، وكما قلنا يعني توا فين تم تحكم في القضية هذية، مدرج أثري وهمي، وشوف قديش ربح منه الشخص هذية، وقديش الناس صدقت أنه بالحق ينجم يكون قديم. وهنا خلينا نسأل سؤال، لأنه نخاف حتى من تزوير التاريخ، معناها اليوم تزوير التاريخ سهل جدا وقت اللي نحكيه على حاجات كيما نهكية، فهذاك علاش التاريخ ديما الإنسان يزمه وقت اللي يقراه ويبحث فيه يكون عنده دراية كبيرة برشا، وينجم زادة خاصة يعمل الفرق ما بين الصحيح وما بين الغلط. يعني واحد بني حاجة من الصفر عطاها قصة عمرها آلاف السنين، حتى عليها شوية تماثيل وشوية حجارة، والسياح مشاو وصوروا وكتبوا عليها وعطاوها حتى سانك اتوال، معناها وحتى السلطات دخلت للترويج لها وقت اللي هي ماهيش صحيحة، وهو موقع معناها كما قلنا وهمي على الاخر. كيفاش نجمو نعرفوا الحقيقة؟ كيفاش نجمو نعرفوا ان القصة صحيحة وإلا غلطة؟ اليوم مع كل تطور اللي صاير هنا تبقى ديما نقطة استفهام كبيرة. فوالا هذه كانت فقرة Out of the Box، حنرجع لكم بعد موجز انباء ماضي 3:30.

0: كيفك. على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: واسمع صوتك.
4: عدل مجدك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
3: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.

هذه كانت ديانا حداد من واحدة من أحلى أغانيها اللي كانت نجاح بالنسبة لها هي ساكن. أغنية رجعنا هكا للتسعينات أو للألفينات اللي فيهم كانت ديانا حداد من الفنانات اللي كانوا لقين نجاح كبير برشا. ما عرفوش علاش من بعد ربما ما كملتش كما مثلا نجوى كرم اللي خلينا نقولوا في جيلها هي جيل ديانا حداد وفي نجوى كرم يعني مش نفس التمشي ربما في المسار الفني نتاعهم. نجوى كرم حاولت وحافظت على القيمة الفنية نتاعها وقعدت ديما متابعة وديما بجديد. ديانا حداد لا أقل يعني حتى الأغاني اللي خرجتهم جدد من بعد ما كانوش بنفس النجاحات اللي عرفتهم في التسعينات وأول الألفينيات. ولا هذه موزيكتنا في على كيفك على موجة إذاعة الشباب. سينو وإحنا نحكيو على أزمة الماء وخاصة المياه المعلبة ولا المياه المعدنية اللي اليوم معناها التونسي يلاقي صعوبة كبيرة الحقيقة باش يلقى دبوزة ماء. خاصة نلقاو انه برشا ناس ما تخلطش باش تشري حتى دبوزة ماء ما تلقاش موجودين نوعا ما توا في تم ضخ كمية كبيرة الحقيقة في المغازات الكبرى، لكن زادا يبقى ديما كل مغازة كيفاش تتعامل. فما مغازات تخلي الناس تاخذ كونتيتي معينة مثلا زوج ستيكات ولا لا، وفما مغازات تقول لك لا خلي كل حد يهز كما يحبها، بالتالي يكون فما تفاوت وما فماش معناها امكانيه باش الناس الكل تتحصل على المياه. نحاولوا احنا نقولوا ان شاء الله تتحل الاشكاليه هذه على قريب، لكن ما فيها بيس اذا كان المغازات كلها المغازات الكبرى بما انه هي اللي قاعد يتم فيها ضخ كميات كبيره انها تحاول كل مواطن يجي يكون عنده الحق على الاقل باش ياخذ الماء وما يلقاش صعوبه في انه يتحصل على الماء هذايا. في الإطار هذا برشا ناس خرجت وطلبت وقالت علاش ليه ما يخرجوش خبراء من السناد ويقولون يفسرون الماء متاع الحنفية متاع السبيلة متاعنا العادي نجموا نشربوه وإلا لا معقم وإلا لا نغليوه ليه شنو اللي نعملوه بما أنه ساعات واحد ما مساعات معناتها فما أيامات واحد ما يخلطش في شي حتى دبوزة ماء. وإحنا في الأصل أنه عندنا شركة تونسية للماء السناد، عندنا سناد عندنا ماء قاعدين نخلصوا في حقه، فعلاش ليه المواطن ما يمشيش وما يرجعش للعادة هذه انه يشرب الماء متاع السبالة. نحكيه على مراقبة جودة المياه. رئيس دائرة مراقبة جودة المياه قال انه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تحرص على مراقبة جودة المياه بالمخبر المركز بتونس العاصمة، وقال زادا كيف مزوز مخابر في سوسة وفي صفاقس، وقال انه وجود اتفاقية مع معهد الفلاحة ووزارة الصحة باش يقوموا بالتحاليل اللازمة في المناطق اللي ما تتدخلش فيها الشركة، وقال انه العينات اللي تم رفعها تقول انها بطبيعة المواصفات متاعها مطابقة. ومن جهتها زاد رئيس قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة بغدير القلة قالت انه عملية التعقيم تمر بعدة مراحل، من ذلك التعقيم الاولي من خلال اضافة ماء الكلور ولا ماء جافي للمياه الخام، التعقيم النهائي في محطات المعالجة وكذلك في جميع خزانات المياه المعالجة لضمان جودة المياه اللي يستعملها المواطن. وقالوا انهم يطمنوا الجميع انه المياه الخام مطابقة للمواصفات الوطنية والعالمية، فما بالك بالمياه اللي تكون معالجة. وقال لا داعي للخوف، قال نخدموا على مدار اسبوع الكل على مراقبة جودة المياه، ما فماش حاجة وما فماش علاش باش تغليوا الماء لانه مطابق راهو للمواصفات. تغير بعض الخصائص الحسية للمياه في بعض الاحيان بسبب متاحة هو اعطاب على مستوى شبكة التزويد، هذيك علاش قال مثلا وقت اللي يقص الماء ويرجع نخليه شوية وقت باش الماء يرجع معناها عادي ما نعبيوش ديريكتومون الماء من بعد ما يقص الماء، نخليوه شويه يرتاح باش يتعبى ويتعبى الخزانات ومن بعد نجمو نستعملوا الماء. دونك فوالا ماء سباله نتاع الحنفيه اللي نستعملوا فيه راهو ماء سوناد، ماء نظيف معقم امور واضحه يخضع للتحاليل. هذايا الكل تنجموا زاد كيف تشوفوه وتاخذوا اكثر تفاصيل لانه السوناد مشكوره على صفحه نتاعها الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه على صفحه نتاعها على الفيسبوك هبطت دي فيديو يوضحوا
كل شيء تقريبا تفاصيل الكل نتاع كيفاش تصير عملية التعقيم والتحاليل نتاع المياه كيفاش تصير بصفة دورية، الكل هبطته بكل التوضيح نتاعه وبكل التفاصيل على الموقع نتاعهم، ذكر على الباج نتاعهم على الفيسبوك، تنجم تدخلوا وتشوفوا وتتفرجوا، مش كيما يقول واحد لي يطمئن قلبي باش تمنوا الناس الكل. وبرشا ناس الحقيقة رجعت اليوم تشرب في ماء السبالة لأنه ما لقات حتى حل باش تاخذ المياه المعدنية ولا المياه المعلبة، فبالتالي اضطروا أنهم يشربوا ماء الحنفية ولا ماء السبالة كما نقولوا احنا، واللي يلقى الماء ريحته ما فيه معناتها ما فيه لا مطعم لا فيه حتى شيء، علاش ليه يرجع يشرب ماء سبالة؟ نعبيو دبوزة نخليوها شوية ترتاح، نحطوها مثلا ملي نعبيو نحطو في الفريجيدير ومن غدا اشربو صحة بالشفاء ما فيها حتى اشكالية وهكاكا. وبالطبيعة كيما قلنا واحد يشوف معناها بالعين المجردرة وتفهم الماء اذا كانو صافي وما فيش حتى ريحة نستعملوه وما فيه حتى شيء، علاش ليه نرجعو شوية؟ خاطر هذه الاصل انه انت عندك خدمات تقدمها لك المؤسسه هذه وندفعوا في حقها، فالاصل انه نستعملوا ماء السبال، هذا هو الاصل. بقيها المياه المعلبه هي كما نعرفوا شركات خاصه واستثمارات خاصه، الناس اللي تحب تشري هاوكا تشري، ولا في بعض الاحيان وقت يتقص الماء باش واحد يلقى حاجه يعوض بها، اما في الاصل انه السند اللي اذا كان فما اشكاليات هو يتم تحسين البنيه التحتيه وجوده المياه باش المواطن يستعمل الماء اللي قاعد يخلص فيه واللي قاعد يدفع في الاداء نتاعو باش يلقى ماء صالح للشراب، هو اسمه ماء صالح للشراب. فبالتالي مهم جدا انه يكون الماء هذايا كما قلنا امور واضحه، وهذا اللي اكدوه بطبيعه الخبراء، وكما قلت نجم تزيدوا انتم زاده تتفرجوا وتشوفوا لي فيديو اللي هبطوا على صفحه السونيد. فوالا هذه كانت حصه على كيفك. من بعد شويه الموعد يكون مع جيهان التركي في كريشندو، كما قلنا التغييرات تخفيفه في الشبكه هذه، نذكركم شبكه انتقالية بدأت اليوم تتواصل حتى نهار 13 سبتمبر مع بداية العودة المدرسية، ترجع زادة كيف كيف وتبدأ الشبكة الجديدة مع كل التغييرات اللي باش تكون فيها حاضرة. احنا نسلم عليكم الناس الكل، تحية كل الفريق اللي كان حاضر معاكم، سليم وليد وصال شذي وألفا، نقول لكم شهية طيبة اللي مازال ما فطرش، باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب
6: RG Music.

0: موجتك تسمع صوتك، عدل موجتك تسمع موزيكتك.
1: قالوا ما لازم تهجري حبي، ما لازم ما لازم ما لازم تهجري حبي، ما لازم غرامك حط

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
0: دينا السمح.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيره، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكي فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمم في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، ها: كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا مش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى قولوا بربي الشكوى الربي، معناه كثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شك في شكل من اشكال الموجات السلبية ونوع من، والحقيقة معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثرة التذمر والشكوى اللي تسمعها تأثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبين حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه طبعا التشكي والتذمر، قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيه فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا قلوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم، جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي يعني زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله إذا
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني. لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الإحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره وهو الآخر
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه سيخفف من هذا الألم من هذا الوجع
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى نقول أن الشكوى لا مندوحة منها فكل الناس يعني هم عرضة لذلك وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر كان الدنيا برد أو ما لا برد كان الدنيا سخونة ما لا سخونة كان الدنيا ريح ما لا ريح كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء العجب ما يعجبوش
1: في الربيع يشكي في الشتاء يشكي في الخريف
0: شكاء بكاء
1: حتى كيفش يبدأ الحوار متاع يبدأ بالشكوى
0: بالتأوه الشكوى ومال نهار ومال سخانة ومال برد
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه
0: صحيح
1: قداش من علاقات بين الأزواج يعني فقط النقطة هذه نحب نبينها أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء
1: والراجل يشكي برشا شوف عادي كما قلنا أن نشكيه إذا كان أنا متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك لكن أحيانا أنه اللي بيش تشكيله ما هوش أهل أنك تشكيله ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك يزيد يضعف
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك وحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك
0: اي
1: فهمت هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى يعني ضرر والى الم ف قبل كم مشاكل تحصل يعني فما شكون اللي وحنا يهرب حتى من اشخاص معينين يهرب من الدار مثلا
0: باهي فضيله الشيخ شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى كلنا نشكو
1: نعم
0: وكلنا انا في لحظه من اللحظات
1: كلنا
0: نشكي ربي
1: حالته تشكي ربي
0: كلنا في لحظه من اللحظات في حاجه لشكون يسمعنا نبث له ألمنا وحزننا سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله نحن نبث إلى أصدقائنا إلى الزوجة إلى الابن إلى البنت كلنا في حاجة لهذا وكلنا نمر بلحظة ضعف فنحن في حاجة إلى من نشكو له
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام
0: عليه السلام
1: أشكو بثي وحزني
0: سيدنا يعقوب بالضبط نعم في مصابه في يوسف نعم عليه نعم السلام
1: نعم
0: طبعا
1: نعم كذلك هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة للأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شنو جاء الجواب يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا.
1: الله سبحانه وتعالى فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله ربي قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة استجابة
0: الله
1: ربي لما مع سيدنا أيوب. أيوب سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك ناجيت ربك في صلاتك في خشوعك في دعائك في صيامك في قيامك في الثلث الأخير من الليل فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده
0: يعني أجيب الدعاء إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان سبحان الله
1: يحب من عبده أن يشكو
0: أن يشكو بالضبط
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم
1: الدعاء هو طلب يعني أنت كي تطلب أي مخلوق أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا
1: أي فك علي
0: أي زياد كثرت
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا عكس. بالعكس نتقرب إليه بكثرة الطلب في الدعاء هو شنو
0: طلب
1: موصيغة إنشائية للطلب هو طلب
0: طلب
1: يعني ادعي ادعو بل الدعاء هو العبادة طوالين خصوا لها حصة أخرى إن شاء الله
0: مخ العبادة نعم. الدعاء
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة
0: أو هو العبادة
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح يعني وهذا كما قلت لك إن شاء الله تو نخسول وحصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك
0: وأوقات الدعاء
1: أوقات الدعاء نعم فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات
0: لله
1: الخالق
0: سبحانه وتعالى
1: أشكو ربي سبحانه وتعالى
0: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
1: نعم زكريا
0: سيدنا زكريا
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إن الذين ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا
0: وطمع.
1: نعم
0: يعني في كلتا
1: نعم
0: الحالتين خوفا نعم وطمع
1: نعم
0: يعني يقول لك طمع لا لا لا أطمع نعم في رحمة الله
1: خوفا وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: بالضبط.
1: نعم ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش نسمع وأنا أقرب وحدة لهم أنا أقرب ما أقرب من هو موجود
0: أقرب وحدة مانيش
1: نسمع في حد شيء
0: ما وصلني شيء
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة وخلدت هذه الحادثة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى
0: نعم
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض من ضنك في المعيشة من قلة الرزق رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى لا لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا يعني سبحان الله ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب قال فصبر جميل فصبر جميل قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوه ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، فما نعم. لتشكوله يسخر منك، ثم لتشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: ويرحمك وربما يكشف عنا الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك
1: لشكون إلى ذي مروءة صاحب مروءة مش أي حد
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع. يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: هكا التعاطف
0: يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أن تتعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه الحمل، بمجرد أنك تسمعه وأنك توسيه وأنك تصبره، يعني وانك وقت اللي هو في مصاب وتقول ان لله وان اليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ اللي احنا
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمه كبيره برشا، انه عندنا شكون معناها نشكي ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما الى ذلك. تعرف في دول اخرى يعني، وهذا ما هوش غريب علينا، في دول غربيه يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش معاش كون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوا معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه.
1: نعم هو كذلك، حتى انه ولذلك علاش تلقى انه في كثير من هذه
0: المجتمعات،
1: نعم، انه وقت ما عادش يلقى شكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان.
0: أي.
1: طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان للحيوان أكيد
0: طبعاً.
1: فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: خلي
1: زوج
0: الودود.
1: تلقى زوجة فعلا يا، لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
0: أنك والاحتواء والاحتواء
1: يعني
0: تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة خديجة، قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو مش يشكي لشكون،
0: الزوج
1: وقرب الناس ليه، قلت له لا والله.
0: وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق.
0: يعني كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي ما يخيبكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش مش باش يحكي مع زوجته. لما حكى لها شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط،
1: شوف لهنايا
0: ونعمل مؤازره يعني واللي المطلوب منتظر طبعا
1: انسان يعني في مصاب وقت تقول له يعني تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له انت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون انسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول هي شكون خير من أبي سلمة، شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي فقدته،
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هناك كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى، شوف راهو قديش عشان علاش موضوع الشكوى مهم. راهو قديش من انسان عنده شكوى كفاره لا نعطيك كفاره والعياذ بالله يخرج من المله يجحد والعياذ بالله يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان مش ما يقولوش حاجه اخرى يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي وقت اللي مش مشكل هو في البكاء وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امراه على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي فالمراه هذه ما عرفتش ان ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما انا بي يعني انت ماكش حسبيه اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لانه راه مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما نبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم لكن فما برشا ما راهوش من سوى ولا حتى من رجال يعني مش كيما تو احنا في وقتنا هذا شخصيه معروفه تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في
0: التلفزه
1: تعرفه معناتها حتى يكون بعيد عليك الاف الكيلومترات لكن فما ناس كانت عايشه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاه والسلام ولكنها ما شافتوش
0: تسمع بيه وما شافتوش المعاينه لا
1: وهذا طبعا ما يسمى الصحابي على فكره يعني في علم الحديث اذا كان فما شكون امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وامن به لكنه ما شافوش ما يعتبرش صحابي نعم الا طبعا اذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف
0: خارج على نطاق
1: نعم فسبحان الله يعني

0: طفل ابن ولد. يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي، فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك. قال الحمد لله، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: سبحان الله.
0: يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم،
1: الألم
0: قال خيرا
1: بالضبط.
0: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا،
1: لا يقول خيرا
0: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله،
1: حول ولا قوة إلا بالله. مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح.

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بيّن فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثولها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندما ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل الموجود في صفاقس. إن شاء الله ربي يعاونك خونا محسن، أهلا بكم مرحبا. تحية
1: ليك خويا رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
2: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
2: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر أي
2: بس ناس ما تكون على أبطح ويحلي يا ما هي اللي يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط،
2: والشكوى لله الشكوى
0: لغير الله مذلة، صحيح
2: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
2: أنت أنا تو مثال نحكي لك نحكي معك أنا كفيف وعافية عقبة بصرية والحمد لله،
0: ولكن عند
2: في التنزيل في تركينا ما بدنا عيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكى ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
2: أنا كنت أسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قولك من فقد حبيبتيه والصبر لن يكون جزاؤه إلا الجنة.
0: سبحان الله
2: قول الحمد لله
0: الحمد لله
2: على خاطر الدنيا دي راهي ثانية
0: بالضبط.
2: أنت لو كانت هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما استقى منها كيف انفرد تمام وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل معناتها لو كان جربي معناتها يشوف أمل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. فلذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياة معناتها كما يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تضيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفه احنا كانسان.
2: فرق بين تختار انسان تشكيلو وفرق بين معناتها تتذمر تتسكى معناتها تخلي معناتها خبز يومي
0: اي على طول النهار اي
2: على طول النهار على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء يسميوه الشكاء البكاء
2: ذي شكاء بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقة للشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة
2: صحيح وهم معناتها ما هم ما إذا كان بيشكي ما كانش يتخير حد شيء والله إذا تفضل بس ينضغط فيه الدنيا بس يفرغ كما نقوله بس يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا إنسان مقرب ليه والله نسمع
0: والله
2: يا أخوي واحد على أطفه وأبسط الحويج قال يتهكى ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي الموضوع المواضيع كل تطبي بعضها يا أخوي
0: أي طبعا
2: ما دام في بالي هيك الحكاية بالله نطلب منك طلب
0: تفضل
2: معناتها أخو في حصة الماء ظاهرة وليت متسفية برشا هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
2: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق معناتها، لأنه برشا عبيد والله هو في أماكن الحاجة والكرامة نتاعو والأناسة نتاعو ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
2: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم إيه طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
2: والله تعالى يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة معنا سو انت كي تقدر تستخدم هاكا تما المرأة معنا يخدموا في الديار ب30 وب40 وب50 دينار ما شاء الله خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هاتوا نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن، أنا الحقيقة راهو شاطرك الراي معناها أنا معاك
2: أنا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لأنه يصبوا في العظم المواضيع الزوجة.
0: أي لا لا لا لا صحيح صحيح يا أخي، هو شكل من أشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنكة ولا قدام وخاصة يختاروا راهوما يمشي لك للسبيطار يعرف اللي ناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك أمام المساجد خاصة أيام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة البنوك، يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
3: صح صح صح
0: أصبحت عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا ولا أنك تعطيهم، ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
3: نعم هو كذلك تحدثنا فيه أخي محمد رمزي
0: قد
3: تحدثنا عن الصدقات تحدثنا عن مصارف الزكاة وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله
3: يا رسول الله
0: تسمع خونا محسن
3: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك ما تاكل نهار وليلة
3: نهار هذاك
0: ما تطلبش
3: ومد يديه. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله، معناته كأنهم يأكلون الزقوم في الدنيا قبل
0: الآخرة
3: فضلا عن ما فيه من تحيل ما فيه من كذب يعني ما فيه
0: ولا عب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
3: عبارة أخرى
0: والله قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول يصنع له عاهة من العاهات يقصله يد ولا رجل ولا صباع ولا ليه باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
3: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور
3: الظاهرة
0: عليه.
3: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته
0: طبعا منش يقطع لهم يعني في خبزته.
3: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرات وسيرفيونس كاميرات مراقبة في وسط الجامع مش خارج الجامع كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد يعني كنا احنا في صحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة
0: بين
3: متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت قال ريتو هذا سبحان الله كان ما يشوفش يعني هو بالنسبة لك انت تشوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
3: سبحان الله واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي
3: في العركة هذيك سبحان
0: بلد.
3: الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
3: بالله طبع. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
3: وهو يقوم ويطلع
0: ما زالت كسارت عندها أسبوع
3: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام بالله عليكم ثم بالله عليكم لا تسنوا سنة سيئة على الأقل
0: بالضبط ما تعطيهوش
3: لا تسنوا سنة سيئة راهو
0: تولي
3: إيش معناتها. وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه يعني هذا من المنكر
0: بيه.
3: النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: بتاعه حاجة
3: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأن يعني الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: يوليو يتسابقوا على المنبر عاد وقت
3: سوالي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
3: تصور تصور حاجة أخرى أنت كتقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
4: صحيح
3: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم وميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه 8 ساعة وربع وذاك يكمل مساعتين وذاك مساعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: من اسألوهم المسجد
3: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في بيه والله يتعارك
0: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه ما
3: انا
0: شوفي انا امام جامع الفتح انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسوله ومشيت دخلت في وسط وكموجوده تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فاضي ترى وتسمع العجب
3: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسالوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وربي يخص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت اضرب جارك
3: نعم
0: اللي هو بحذيك خونا محسن مازال معنا طبعا
3: تحيه خونا محسن بارك الله
0: خونا محسن مشى هذايا طبعا تحيه لي خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
3: نور البصيره
0: بالضبط يعني
3: شفت شو قال الكلمه اللي قالها أي أي قال لك هاني من دمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة شفت الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
3: سبحان الله
0: هؤلاء هذم الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
3: فعلا
0: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني كل الصوت بتاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه
3: ما شاء الله
0: وحتى هك شفت التدخل بتاعه معناها
3: ولذلك
0: في درجة من الرقي
3: يعني أصحاب الهمم ما شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
3: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين باهي فضيلة شيخ طبعا احنا مش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير عنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم فيسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواضع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
3: أكيد إن شاء الله إن شاء الله نكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: ورش
3: يعني احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع
3: نافع لكن نافع أقرأ راويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: بيه؟
3: كما اللي موجود الآن في الجزائر وفي المغرب الأقصى.
0: بيه؟
3: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الأقصى
0: الرواية،
3: يعني الرواية المنتشرة عندهم هي ورش.
0: ورش رايت.
3: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم رواية قالون.
0: قالون.
3: احنا في تونس كانت الأغلبية ورش.
0: ورش.
3: ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
0: ورش.
3: يعني ورش. الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات فيه في ورش. بعض المناطق في بنزرت مخيلنا في مثلا منزل جميل مثلا أيضا إلى يومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله. فقاعدة الرواية رواية ورش للأسف اليوم يعني ما نقولش إن درست أكيد يعني
0: قصد
3: هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت برشا لدرجة أنه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس خسارة يعني معليش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا لكن السند متاحة قاعد ماشي وينقص برشا بالحق يعني
0: الرواية يعني هي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل أخرى
3: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر عندنا أربعة نماذج عندنا أربعة طرق عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط
0: احنا توفى في الإسقاط
3: احنا في الإسقاط
0: في الإسقاط يعني
3: نعم يعني مثلا في من أمثلة الإسقاط الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها نسقطها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
0: ولي
3: الصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا أيضا نلقاو مثلا الإبدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا أرايت تولي أرايت
0: أرايت
3: أرايت
0: الذي كذب بالدين
3: هذا موجود عندنا في قالون في قالون هذا يعني أيضا نجد يعني من النماذج الأخرى وهي الإبدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا نسمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: في التخفيف
3: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
0: نقولوا
3: كاس,
0: كاس
3: ما نقولوش بئر
0: قولوا
3: بير ما قولوش فأس قولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا أو الإبدال أو النقل أو الإسقاط اللي هي كلها وجوه أربعة
0: قرشي الأصلي
3: نعم
0: حجازي
3: هي حجازية وهي من لغتي يعني قريش
0: الحجاز
3: ولذلك جاء القرآن يعني ليبين نعم أكثر من طريقة في نطق الكلمة يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبة باش يقول مثلا أنتم أنتم يلقى صعوبة يقول أنتم مثلا يلقى صعوبة باش يقول أرأيت يقول أرأيت يجد الصعوبة باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا أما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرأ ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ
0: نحافظ
3: على الرواية اللي باش نقرأ بها ورش ورش قالون قالون,
0: قالون
3: حمزة إلى غير ذلك من
0: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمح تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء
4: دينا سمح إذاعة الشباب عد الموجدك

0: اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت،

وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها.

0: والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، ولا شك أن الإكثار منها من أبواب الخير، ولكن هناك سؤال تربوي مهم: ما أثرها في شخصية المسلم؟ إذا كنا نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا، فما الذي ينبغي أن يتغير فينا؟ هنا نعود إلى القرآن: كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شخصية نعظمها بالكلام فقط، بل هو إسوة، وفي لفظ أسوة. يعني إذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم تذكر صدقه، هل أنت صادق؟ إذا صليت عليه تذكر أمانته، هل أنت أمين؟ إذا صليت عليه تذكر رحمته، هل أنت رحيم؟ إذا صليت عليه تذكر عفوه، هل تعفو؟ إذا صليت عليه تذكر حسن معاملته، كيف تعامل الناس أنت؟ وهنا نكتشف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون مدرسة لتهذيب النفس. كلما ذكرته تتذكر خلقا من أخلاقه، وكلما تذكرت خلقا حاول أن تتخلق به. وهذا أعمق من أن تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمحبة إذا صدقت تشكلت في السلوك. ولنأخذ مثالا بسيطا: رجلا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغضب فيظلم ويختصم فيهجر ويتكلم فيكذب، هل نقول له توقف عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل نقول أكثر من الصلاة عليه، ولكن دعها تقودك إلى هديه. أكثر من ذكره وتعلم صبره، أكثر من الصلاة عليه وتعلم رحمته، أكثر من الصلاة عليه واترك الظلم، أكثر من الصلاة عليه واحفظ لسانك. فإن أجمل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو من يجعل صلاته عليه مشروعا لإصلاح نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا.

0: 20. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء التلاميذ الراغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الجديدة التسجيل عبر المنصة الرقمية vscolaire.education.tn. نسبة التلاميذ المسجلين بمنصة الحياة المدرسية فاقت 75% في مختلف الجهات. مدير عام الإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية اسكندر غنية أفاد في تصريح للأخبار بأن أكثر من 1,400,000 تلميذ تم تسجيلهم لغاية 20 من أوت المنقضية. جمعية العمل ضد الإقصاء تطلق حملة لجمع التبرعات لإفادة نحو 1,500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. اليوم انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School لتتواصل إلى 5 سبتمبر القادم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. في أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية، وقد أرادت زرع الألغام ومواقع للاتصالات. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تملك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق تعبيره. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس،
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس،
5: نفس الإحساس،
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوت.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة. عد المجتمع
1: تسمع صوتك على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح إن شاء الله الأخبار السارة، صباح العمل والفلاح، صباح الطاقة الإيجابية خاصة والنشاط والحيوية اللي شفناها في صباح بكري اليوم. وإحنا جايين لمؤسسة الإذاعة التونسية فما حركية في ثاني أيام، خلينا نقول مش العيد، ثاني أيام العودة إلى نظام العمل بنظام الحصتين دوبل سيونس. بتدخل البارح كانت أخف شوية من صباح هذا اليوم، إن شاء الله ربي يعينكم بالناس الكل، إن شاء الله تكونوا تعودتوا بالتوقيت الجديد كذلك بالريتم والنسق نتاع العمل في صباح بكري، وإن شاء الله ربي يعاون الجميع. هذيك هي معناتها ديما فما تغيرات، وديما من فصل لفصل ومن وقت لوقت لازم تكون فما تغيرات. أحيانا من الأول تبدأ صعيبة شوية، من بعد مسهلة بقدرة ربي. الماتينال جون اليوم معكم أميرة زيدي، زادة في تعويض أيضا خاطر البارح كنا مع بعضنا في تعويض الزميلي سامي فرتونة، ومعايا اليوم محمد عنطول في الجنب التقني، بنت في انتظار أن تكون بحذينا بعد ألفة نسيب كذلك في الماتينال جون. نعدي صبحي إن شاء الله خفيفة مع بعضنا، برشا أخبار، برشا استضافات ومواكبات تلقاوها معنا من توا 6:38 دقيقة حتى العشرة متاع الصباح. نبدأ بالموسيقى محمد، وما خيرش من الموسيقى هكا نصبحوا بها عليكم بأصوات مميزة كما ديانا كارازون، سالفون، برشا أصوات أخرى باش نلقاوها إن شاء الله تباعا معنا في الماتينال جون لليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026. هاكم مبروك سيد الناس الكل.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: سان لوفون يا صباح الخير. هذه نعتبرها شخصيا من احسن اغاني سان لوفون اللي عملهم في الكارير نتاعو، لانه بون في السنوات الاخرى سان لوفون نذكر ولد عمي والجل كرتاج وعنده عمي نبدا يغني. هذه من احسن الاغاني اللي قدمها وتعتبر زاد من الاغاني المميزه الصباحيه اللي نحبوا نسموها صباح. ما نعرفش تعطينا هكا وصف للواقع نتاع عديد المجتمعات العربيه، وعلاش لا حتى في تونس فما تشابه الحركيه نتاع الصباح محلها وقت اللي الناس كل واحد يبدا يقضي من بلاصه. المهم الاغنيه ان شاء الله تكون عجبتكم انتم اللي تسمعوا فينا توا على الفريكونس نتاعنا ولا على سيت انترنت www.radiojeune.tn. 6:45 دقيقه قبل ما نمشيو لفقره كيما اليوم اللي كالعاده معناتها نرجعوا بها الاحداث صارت في تاريخ كيما اليوم 2 سبتمبر اما في سنوات سابقه. حبيت نعطيكم فكره اولى على احوال الطقس. ديما نحبوا نبداو نهارنا احنا بالاحوال الطقس الميتيو، اش فما اش ما فماش، درجات الحراره، البحر كيفاش باش يكون اليوم، درجات الحراره او طقس الاربعاء بالتحديد يتميز بسماء مغيمه جزئيا باغلب الجهات وتتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربيه ومن الوسط والجنوب، فما ظهور خلايا رعديه باش تكون مصحوبه ببعض الامطار. تردوا بالكم طبعا شو نقول لكم علاش، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفه فمعتدله. بالنسبه للبحر اليوم قليل الاضطراب ويصبح تدريجيا مضطرب بالشمال، درجة الحرارة تتسم بالاستقرار إجمالا في الشمال وفي الوسط، في حين يسجل الجنوب انخفاض طفيف في درجة الحرارة. هالدرجة هذه قديش وكيفاش ان شاء الله تو بعد شويه بعد سويعة من توا ناخذوا فكره عليه من المعهد الوطني للرصد الجوي. درجه الحراره البارح كانت تفكروا كانت بين 32 33 و 38 درجه اجمالا كانت مقبوله. اليوم كيفاش باش تكون ان شاء الله بعد سويعة من توا؟ قلت توخي الحذر وواجب على خاطر الحمايه المدنيه. البارح مع بدايه شهر سبتمبر دعت الى توخي الحذر وتجنب مجاري الاوديه والسيول في الفتره هذه. نحكي على الديوان الوطني للحمايه المدنيه اللي دعت كما قلت المواطنين واستعمل الطرقات لتوخي الحذر والالتزام بارشادات السلامه على اثر امكانيه حدوث تقلبات جويه وتواصل نزول امطار غزيره واحتمال جريان السيول. دونك الناس اللي تتعدى على الوديان ولا تسكن قريبه ديما لا للمجازفه والاحتياط واجب، الحذر واجب، تاخذوا احتياطاتكم مع بدايه التغيرات الجويه اللي ان شاء الله تنشوفوها وقتاش باش تكون تقريبا مع المعهد الوطني للرصد الجوي. كما اليوم محمد رمزي المنصوري ورصد لاحداث هامه صارت في تاريخ كما اليوم 2 سبتمبر في سنوات سابقه.
1: كما اليوم كما اليوم
2: صباح الخير، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1857 يتولد العالم والمخترع السوفيتي تسيو لوكوفسكي، مؤسس نظريات الصواريخ واللي تنبأ بأن الطائرات النفاثة وسفن الفضاء والقطارات والصواريخ والأقمار الصناعية باش تعوض الطائرات ذات المحرك التقليدي التوربيني، وما طالتش فترة الانتظار والتنبؤ ولا حقيقة، وهذا دليل على أن المنجزات الإنسانية العظيمة بدأت بحلمة بسيطة. 1967 مؤتمر القمة العربية المنعقد في السودان يقرر تقديم المساعدة المالية لمصر والأردن، وفي المقابل يرفض كل حل دبلوماسي في النزاع العربي مع إسرائيل على اعتبار أن المفاوضات ما وصلت لشيء والكفاح المسلح هو الوحيد الكفيل باش يرجع للعرب حقوقهم وأراضيهم. ومن وقتها لتوا وإحنا نستناو في النتائج بتاع المؤتمر هذايا وغيره من المؤتمرات والخطابات النارية اللي تبشر بالنصر العظيم وتحيا العروبة ويحيا النضال في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
4: الماتينال جون.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جاي.

سامي صبري توقيت 6:59 دقيقة سبعة بالضبط. تنازينا لكم الناس الكل، مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. الماتينال جون معاكم من 6:30 حتى العشرة متاع صباح. اليوم باش نحكي في عديد المواضيع، أهمها الحملات الخاصة بالعودة المدرسية، الحملات الخيرية التضامنية اللي ديما نلقاوها في الفترة هذية مع بداية الاستعداد، استعدادة العائلات التونسية للعودة المدرسية. أكثر من مجتمع مدني إن شاء الله باش أو معناتها هيكل، خلينا نقولوا نوادي جمعيات، باش نحاولوا نصفحوهم في الفترة هذية حتى نوصلوا معناتها صوت الناس اللي تستحق انه تدعموها وتعاونوها حتى ترجع في ظروف طيبه للعوده المدرسيه. اليوم باش تكون حاضره معنا درساف المقدم ناشطه في المجتمع المدني عن لي بوشون دامور، كان تعرفوا المجموعه هذه اللي ناشطه عندها سنوات وسنوات واهدافها كبيره برشا، في كل مره في رمضان في العوده المدرسيه في الاعياد وفي المناسبات في المواسم نلقاو معناتها الناس المنخرطه في لي بوشون دامور قاعدين يقوموا بدورهم كيف ما يلزم. ان شاء الله اليوم باش نصافحوا درساف المقدم، كيف كيف باش تكون حاضره معنا الشابه ياسمين حمروني، هي تمثل كلوب ليو كارتاج. ان شاء الله باش نحكيوا زاد على الحمله اللي قاعدين يقوموا بها اعضاء المجموعه هذيه واعضاء النادي لانجاح العوده المدرسيه بطريقتهم، قداش من صغير باش يتكفلوه. ان شاء الله كان انتم تحبوا تساهموا زاده وتحبوا تعاونوا تنجموا تتواصلوا مع مختلف معناتها الهياكل وممثلي الجمعيات والمجتمع المدني اللي نحاولوا نصافحوهم في الفتره هذيك. كان ذكروا البارح كان حاضر معنا رضوان الفرسي عن جمعيه تونسيه اولادنا وحكايه على الاهداف وعلى العدد اللي بالحق يعتبر كبير بالنسبه للنسخة 13، وكل سنة قاعدين يزيدوا. وانتو كاحنا ماذا بينا المادة التضامن هذا يمشي ويكبر، تحاولوا انتو ما تدعموه باش ما يهزوش يديهم الشباب اللي ولا الناس معناتها اللي تخمم بإيجابية تخمم في غيرها. كيف كيف زادة باش نحكيو على التغيرات في الطقس، التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوها في من صيفة 2026 ومن منتظر انه الخريف زادة باش يكون الأسخن، وذي أكدوه من المعهد الوطني الرصد الجوي، يعني سبتمبر أكتوبر نوفمبر متوقع انه باش يكون أسخن من السنوات السابقة، مش أسخن من الصيف راهو كي نقولوا اسخن، مش اسخن من الصيف ولا اللي تعدى ومن الايامات، خاصه الايامات نتاع السخانه هذيك ومجات الحر الشديد. لا نحكيوا على مقارنه ما بين سبتمبر اكتوبر نوفمبر شهر في 2026 في علاقه بالسنوات السابقه، شنو باش يكون الفرق وتاثير هذايا معناتها كيفاش باش يكون انعكاسه مع الباحثه في علم المناخ الدكتوره الشيراز بالحاج خضر. ذي من بين الاستضافات ديما نسلموا عليكم وين ما كنتوا، الناس اللي توا مازالوا كيف حالوا الراديو، صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد وصباح الخير ليكم وين ما كنتوا. شويه اخر في حدود 7:15 دقيقه دراجين اخرين اخر الاخبار الرياضيه اليوم يقدمها لكم زميلنا زبير العوني، مرحبا.

0: الرقم هو 8:07 مرحبا مجددا لسمو فينا واختاروا إذاعة الشباب. كما قلنا شوية آخر الأخبار الرياضية والمشاركات التونسية في تارنتو بإيطاليا. سينوتا باش نخليكم مع صوت العندليب عبد الحليم حافظ لكل عشاق العندليب. عبد الحليم حافظ مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل مع بعضنا للعشرة متاع صباح.
1: الحلوة الحلوة الحلوة

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتي
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بالمسابقات الافريقيه، الدور التمهيدي الاول، رابطه الابطال الافريقيه وكاس الاتحاد الافريقي. نهايه الاسبوع هذا ثلاث فرق تونسيه ماشي يشاركوا في هذه المسابقات. في رابطه الابطال الافريقيه، النادي الافريقي ماشي يلعب الدور التمهيدي الاول لرابطه الابطال الافريقيه نهار السبت في ملعب رادس 7 نتاع العشيه ضد فريق جولي بالمالي. 25 الف متفرج باش يكونوا حاضرين. النادي الافريقي يطلب 35 الف، لكن السلطات الامنيه سمحت كان ب 25 الف متفرج. استعدادات النادي الافريقي يعني كل المجموعه على ذمه الاطار الفني ماهر الكنزاري، وان شاء الله النادي الافريقي يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية. هذا بالنسبة لمباراة الذهاب في تونس، ومباراة العودة مش تكون في مالي. الترجي التونسي معفى في هذا الدور بالنسبة لرابطة الأبطال الإفريقية. في كأس الكاف الدور التمهيدي الأول كذلك النادي الرياضي الصفاقسي سافر البارح إلى نيجيريا عبر الدار البيضاء. اليوم الصباح نورمالمون يوصل إلى نيجيريا وين يلعب نهار السبت 3 متاع العشية ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنادي الرياضي الصفاقسي. في نفس المسابقة الترجي الجرجيس يستضيف ديان باريس السنغالي في كأس الكاف كذلك في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. مباراة نهار الجمعة ماضي 3:30، وبالنسبة للتذاكر باش تكون موجودة لحبات رجي جرجيز من فئة 10,000 20 و40 دينار. الجماهير موجودة تسكر في صفاقس وكذلك في جرجيز. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل الفرق التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي مش تبدأ نهار السبت 4 سبتمبر 4 متاع العشية. النادي الرياضي البنزرتي يلعب مع الأولمبي البيجي. تقدم ساقيت الدير في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يلعب مع نادي حمام الأنف. زوج مباريات نهار السبت. نهار الأحد 5 سبتمبر الترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. في أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي يواجه شبيبة العمران. نجم المتلوي في المتلوي يلعب مع أمل حمام سوسة. نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بنقردين يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. ونهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي في الهادي النايفر بباردو يستقبل النادي الإفريقي. وفي مركب جرجيس ترجي جرجيس يواجه الاتحاد الرياضي المنسي. ألعاب البحر الأبيض المتوسط التورنتو 2026 البارح كانت الحصيلة متاع الميداليات بالنسبة للمشاركين التوينسة. كان هناك الميداليات الذهبية، الميداليات الفضية وكذلك الميداليات البرونزية. تو إذا كان نشوفوا محمد عنطولي زياد الخياري في انتظار يكون زياد الخياري موجود معنا مباشرة من مدينة تورنتو جنوب إيطاليا للحديث أكثر على نتائج المشاركة التونسية ومنافسات اليوم الأخير من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. البارح الميدالية الذهبية لمروى بوزياني في 3000 متر موانع، رحاب الظهري فضية في 3000 متر موانع في نفس المسابقة الأولى تونسية والثانية تونسية، ومحمد أمين الجهناوي فضية في 5000 متر موانع. كان بين هني رفع الأثقال حركة النطر عنده فضية. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات فضية أمام المنتخب الإيطالي. كرم بن هنية عنده برونزية في حركة الخطف، ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي برونزية تجديف الزوجي مختلط. هذا بالنسبة لحصيلة الميداليات للبارح. أكيد الميدالية الذهبية لمرة بوزياني في نهائي سباق 3000 متر موانع سيدات اللي عملت توقيت 9 دقائق 4 ثواني و 28 جزء. وفي نفس المسابقة ميدالية فضية لرحاب الظهري عملت 9 دقائق 21 ثانية و 87 جزء في 3000 متر موانع. هذا بالنسبة للميداليات نتاع الذهبية والفضية في ألعاب القوى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. منتخب السيدات في النهائي في كرة اليد اللي انهزم من المنتخب الإيطالي 25 مقابل 23 إلى حد الآن. تونس في الميداليات تقريبا نجم نقولوا أنه حصيلة 3 ميداليات ذهبية و9 فضية، هذا بالنسبة للميداليات الموجودة في إلى حد الآن في المشاركة التونسية. نشوفوا زياد الخياري اللي كان موجود. زياد أهلا وسهلا بيك. زياد الخياري ماهوش، منعرفش مرة أخرى إذا كان زياد الخياري موجود. محمد عنتور يقول لي أنه ما يمكنش الحصول على زياد الخياري، طبعا نحاولوا مرة أخرى إذا كان موجود زياد الخياري. مش أعطيكم عفوا منافسات اليوم الأخير من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم. محمد أمين الجهناوي نهائي سباق 3000 متر موانع، أحمد الجزيري نهائي سباق 3000 متر موانع، هذه بالنسبة للألعاب القوى. في الجمباز الفني مؤتمن بالله الجلاسي نهائي منافسات حصان القفز. في رفع الأثقال أيمن باشا نهائي وزن 110 كيلوغرام. في الأشرعة إيناس القماتي تلعب كذلك اليوم. بالتجديف خديجة الكريمي وسالم الذوادي نهائي الزوجي. في الكاراتيه إسراب الطيب وريان الغزواني، وكما قلت حصيلة الميداليات إلى حد الآن 24 ميدالية إلى حد الآن، 3 ذهبية 9 فضية و12 برونزية، هذا بالنسبة للمشاركة التونسية إلى حد الآن. إن شاء الله بالحظ والتوفيق، إن شاء الله اليوم تكتمل بعض الميداليات، إن شاء الله تكون ميدالية فضية للمشاركة التونسية. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحيات زبير العمر.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين النشرة، وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجارية المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. اليوم انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية باك تو سكول بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. والهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة سوناد وصلاحيتها للاستهلاك. إلى التفاصيل.

0: إلى التلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة إلى التلاميذ الممنوحين سحب وصلة ترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. وأوضحت الوزارة أن الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية يتم تقديمها حصريا عبر المنصة. نسبة التلاميذ المسجلين بمنصة الحياة المدرسية فاقت 75% في مختلف الجهات. مدير عام الإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية اسكندرغنية أفاد في تصريح لإذاعة الشباب بأن أكثر من 1,400,000 تلميذ تم تجيلهم إلى غاية العشي من أوت المنقذ، كما تم تجيل ما يفوق 1,700,000 تلميذ بقسمي التحضير والسنة الأولى ابتدائي. جمعية العمل ضد الإقصاء تطلق حملة لجمع تبرعات لفائدة نحو 1,500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة. المكلفة بالإعلام بالجمعية ملاك الأخضر أوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحملة تهدف أساسا إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية لا سيما بالمناطق الداخلية والمحرومة. كما دعت عموم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية للانخراط في هذه الحملة عبر تقديم الدعم المادي أو اللوجستي، وذلك من خلال التبرع على وجه الخصوص بوصلات اقتناء الأحذية والملابس والمحافظ المجهزة بالأدوات المدرسية. مؤسسة فداء تعلن في بلاغ أنها ستتولى صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية بعنوان السنة الدراسية الجديدة، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. كما دعت المنتفعين بالمنح إلى إيداع ملفاتهم متضمنة للوثائق المطلوبة طبقا لقائمتين وضعتا في الغرض الذين سبق لهم الانتفاع بالمنح والمنتفعين لأول مرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 10 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التلاميذ وإلى غاية 10 من أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلبة ومتلقي التكوين المهني. اليوم انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية باك تو سكول لتتواصل إلى 5 من سبتمبر القادم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. المعرض يضم مجموعة متنوعة من العروض تشمل الأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصة التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية. منظمة المعرض عايشة النيكرو:
1: المعرض هذا مثابة ملتقى ما بين مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم، فما كل ما يخص العودة المدرسية في فضاء واحد. المعرض هذا مفتوح مش فقط للعائلات، مفتوح زادا للمهنيين بجميع مجالاتهم، كيف ثم منصات التعليم عن بعد، ثم دور المعارف والنشر، كيف ثم برنامج مائدات مستديرة باش نحكيو فيها في كل ما يخص العودة المدرسية، مثال العنف في الإطار المدرسي، الكتب والمطالعة كيفاش نخليوها ثقافة في الإطار المدرسي، كذلك برشا مواضيع باش تكون مهمة للعائلات التونسية وكذلك الطلبة والتلاميذ. المعرض هذا افتتاح نتاعو من 9 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل حتى 5 سبتمبر. مرحبا بالناس الكل.
0: في شأن وطني آخر، أدى وزير الفلاحة والموارد المائية وسيد البحرية عز الدين الشيخ أمس زيارة ميدانية لمنطقتي عين شم والبحرين بمعتمدية برقم من ولاية سليانة، حيث عاين الأضرار والمساحات الغابية التي أتت عليها نيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس المنقذ. وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي بأن كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات وضعت على ذمة الجهة للسيطرة على الحريق، وأضاف أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة مزاتة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوتا قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. الهيئة أوضحت في بلاغ لها أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وأن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات للمواصفات الصحية المعتمدة، كما أكد سلامة المياه من ناحية جرثومية وصلاحيتها للشرب. هذا وكانت رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة عايدة بوزيري قد أكدت أن مياه السونات صالحة للشرب وتحتوي كغيرها من المياه على الأملاح المعدنية، وهي تمر بعديد المراحل وصولا إلى التعقيم النهائي.
2: الماء من خصائص متاعه أنه فيه مجموعة من الأملاح المعدنية اللي بالحق إذا كان نحيو هالأملاح من الماء هذية يفقد قيمته. ديما نحكيو على ماء سونيد وفيه موازنة بين الأملاح الإيونية مع الماء.

0: الحنفية آمن وصحي للشرب. التركيبة ما تتغيرش، سخطو في الأملاح المعدنية، الصوديوم لهنا ولهنا موجود، البيكربونات، البوتاسيوم، سوسون دي زيليمون ماجور. إذا كان باش نقارنوا الماء العيون وماء الفراجات وماء الحنفية، تكون خاصية المياه هذيا أنها مياه صالحة للشرب. نحن نوجه رسالة طمأنة، راهو العينات والتحاليل ناخذوها من المياه الخام على مستوى البراجات، تصير التحاليل الفيزيوكيميائية وكذلك على مستوى المحطات المعالجة، يعني حتى على مستوى المراحل وكذلك على مستوى الشبكة. عندنا ديزاجون سانيتير اللي المهمة نتاعهم انهم ينتقلوا حسب برنامج مضبوط.
1: البنك المركزي يصدر منشورا يضبط شروط والاجراءات التنظيمية المتعلقة باسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية تم خلالها وجوبا وبصفة حصرية إدعاء مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر المقبل. كما يستوجب أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجل المقرر للبت فيها. في أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية ومواقع الاتصالات. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق تعبيره. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتأجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. اليوم انطلاقة دورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. والهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السند وصلاحيتها للاستهلاك. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: يا ناس، هذا محمود العسيلي. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي التحقتوا بنا في الاستماع. بدينا معكم في الماتينال جون من 6:30 متاع الصباح. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد للناس الكل. مكملين اكيد بالفقرات الاستضافات، برشا موزيكا زاده نبعثوها لكم الصباح. ان شاء الله تعاونكم على بدايه يوم، ان شاء الله يكون يوم كله أخبار إيجابية وأخبار طيبة ليكم التوانسة الكل. اثنين زينا اللي يسمعوا فينا توا في الطريق، قلنا اليوم حركة أكثر حتى من البارح الصباح. البارح أول نهار في دوبل سيونس، أما اليوم الحركة بدأت حتى من 6 متاع الصباح، شفنا حركة مرورية. سينو باش نحكي وبعد في موضوع هام جدا مع الدكتورة والباحثة في علم المناخ الدكتورة شيراز بالحاج خضر. نحكي على الحرارة الخريفية المتوقعة والمنتظرة خلال فصل الخريف وإنعكاساتها وتداعيات ممكن الحرارة الشديدة فصل الخريف على عديد القطاعات، خاصة القطاع الفلاحي والثروة المائية. هذا من بعد شوية ونحكي فيه. سينو تاو باش نمشيو مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي وناخذوا فكرة على حول الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. معنا مدام سعيدة بن صالح.
1: طقس اليوم.
0: صباح النور مدام سعيدة.
2: صباح النور أخت أميرة، تحية ليك ولكل مستمعي لعبة الشباب.
0: شنو حالك؟
2: الحمد لله لاباس.
0: طقسنا كيفاش يكون اليوم؟
2: إن شاء الله طقسنا اليوم مقيم جزئيا تكون بأغلب الجهات، تتكثف السحب بعد الظهر كالعادة في المناطق الغربية، خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. البارح زادت كثفة السحب بعد الظهر خاصة في الجنوب الغربي والوسط الغربي، وسجلنا 8 ملم بتماغزة من ولاية توزر، 11 ملم بجلمة من ولاية سيدي بوزيد، 3 ملم بمنزل بوزيين، كذلك في ولاية قفصة سجلنا 2 ملم بسند، وكانت 1 ملم بتالي. هذه الكميات الأولية إن شاء الله نمدكم القائمة الكاملة بعد قليل على صفحة تانا الرسمية. بالنسبة لليوم الريح يكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في مناطق أقصى الجنوب، والبحر اليوم عامة قليل الاضطراب. الحرارة القصوى اليوم تكون بين 35 و 40 درجة عامة على أغلب مناطق البلاد، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشتاء.
0: أكثر شوية من البارح اليوم؟
2: اليوم تقريبا درجة أكثر شوية من البارح خاصة في تونس العاصمة، البارح سجلنا 37 درجة، اليوم نتوقع 38 درجة كحرارة قصوى. أما بداية من غدوة بشبة تنخفض تدريجيا حتى يكشي نهاية الأسبوع، تقريبا نجم نحكي على انخفاض كل يوم درجة أو درجتين حتى نرجع إن شاء الله المعادلات العادية لهذه العشرية الأولى من شهر سبتمبر. غدوة الخميس تكون سحب عابرة على كامل البلاد، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط هذيك ما ساهم في انخفاض درجات الحراره غدوه، وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قويه نسبيا فمحليا قويه خاصه قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفه فمعتده ببقيه الجهات. البحر غدوه يكون عامه مضطرب ويصبح محليا شديد الاضطراب اثناء الليل. الحراره تتواصل كما قلنا في انخفاض طفيف غدوه، تتراوح القصوى بين 32 و37 درجه خاصه في مناطق الشمال وجهه الساحل وكذلك المرتفعات، وبين 38 و42 درجه ببقيه الجهات، توصل 44 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. جمعة وسبت تتواصل الحرارة في انخفاض طفيف، تكون سحب عابرة بأغلب المناطق. هذه يعني فكرة على طقسنا بالنسبة.
0: فما تقلبات جوية معناتها متوقعة في الأيام القليلة القادمة، برشا يحكيوا على أمطار، شفنا خاصة وأنه فما معناتها تحذير من الحماية المدنية للابتعاد ممكن على الوديان، فما إمكانية معناتها نزول أمطار قوية وإلا لا؟
2: الأمطار تاع الخريف هذه كما نعرفوا تتكون يعني فيسع الخلايا الرعدية وتنجم تعطي كميات مهمة في وقت قصير. الأيامات هذوما الفارطة الكل كنا تحت وقع يعني هذه الخلايا الرعدية كنا نتبعوا فيهم مدة 3 أيام.
0: أما كانت عادية ماهيش خارجة على السيطرة، احنا كي نلقاو ديما دعوات هكا من الحماية المدنية للمواطنين ومستعملي الطرقات أنه يتخذوا الحذر والالتزام، ديما نتوقع انه فما امكانيه لحدوث تقلبات جويه تنجم تكون عنيفه.
2: صحيح، الامكانيه ديما موجوده الحقيقه، معناتها في التقلبات بتاع الصيف توقع معناتها التوقع كمياتها يعني بالضبط هي صعيبه شويه الحقيقه، معناها مش كيما في الشتاء نجموا عندنا اكثر رؤيه والنماذج العدديه زاد يوضحون اكثر التوقعات، ولكن توا في الخريف صعيبه شويه تنبؤ بها. هذيك علاش نحن ديما نطلبوا الحذر كلكو سوا، يعني الخلايا الرعديه هذه كي تتكون تعمل معها ظواهر أخرى كما الريح الهابطة تتقوى فجأة، كذلك تساقط البرد، كذلك الأمطار اللي تنجم في محليا تنجم تكون غزيرة، يعني في بعض الأماكن تنجم تكون غزيرة مع بعض السيول اللي تتكون. هذاك علاش ديما نطلب الحذر خاصة في المناطق الفلاحية،
0: مع نزول الأمطار احتمال جرين السيول يقعد وارد،
2: كذلك الانزلاقات وكل شيء. هذاك علاش احنا نفضلوا نحن نحذروا من هذه الظواهر قبل وقوعها. هذا بالنسبه لليوم فما امكانيه في ظهور الخليه الرعديه هذه باش تكون مصابه بامطار من اليوم الخميس حتى نهايه الاسبوع طقس استقرار. يعني ما نتوقعوش يعني الاسبوع هذايا ظهور خليه رعديه وتكون امطار قويه يعني الايامات هذوما تدخل ابارتير من 10 سبتمبر بعد العشريه الاولى من سبتمبر تدخل فما امكانيه كبيره لترجع هذه الخليه الرعديه. تعرف شهر سبتمبر هو شهر بدايه الخريف يعني ثم برشا كما نقولوا احنا امطار متوقعه ان شاء الله.
0: هذه بالنسبه للامطار امكانيه تقلبات جويه بالنسبه للوضعيه نتاع السواحل البحر للناس اللي مازالت تحب تكمل تعمل غطستها منصوح به الا اللي في
2: اليوم الايام قليل الاضطراب اليوم البحر غدوه عامه مضطرب وفما امكانيه غدوه زاده ان ننشروا اعلام برياح قويه خاطر في الليل تتقوى الريح ويصبح البحر شديد الاضطراب.
0: يعطيك الصحه الجمعه. يعطيك الصحه شكرا على المعطيات هذه اللي قدمتها لنا المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيده بن صالح. نهاركم انتم مبروك سعيد وكديما خذوا احتياطاتكم كما قلنا الحمايه المدنيه في بلاغ لها والديوان الوطني للحمايه المدنيه دعا المواطنين ومستعملي الطرقات لتوخي الحذر والالتزام بالارشادات اللي عندها علاقه بالسلامه بالطبيعه على اثر امكانيه حدوث تقلبات جويه وتواصل نزول امطار غزيره واحتمال جريان السيول في بعض الاماكن خاصه وانه كما قلنا فما هي بعض الامطار ما تقعد ديما الامطار الخريفيه غير متوقعه كما اكدت لنا المتدخله من المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا مكملين معكم بالموسيقى وبعد شوي ان شاء الله باش تكون بحذنا ضيفتنا الدكتوره شيراز بالحاج خضر باحثه في علم المناخ.

عجرم اخر اصدار اخر طبعه اخر نسخه 8:03 احنا معكم في الماتينال جون نحكيوا اليوم في عديد المبادرات الخيريه اللي تعنى بالعوده المدرسيه. عديد الجمعيات الناشطين في المجتمع المدني النوادي اللي قاعده تطلق في حملات للجمع تبرعات لفائده التلاميذ وعدد كبير من التلاميذ من ابناء العائلات المحدوده الدخل والمعوزه بكامل تراب الجمهوريه، وهذا يجي بطبيعه في اطار الاستعدادات للعوده المدرسيه 2026-2027 اللي على الابواب وان شاء الله تكلل بالنجاح. هذا بطبيعه يجي في اطار المد التضامني اللي عودنا به التونسي والمجتمع المدني. باش تكون حاضره معنا من بعد درساف المقدم، هي ناشطه في المجتمع المدني على مجموعه لي بوشون دامور اللي تلقاوها فعلا على شبكات التواصل الاجتماعي. زاده باش تكون معنا ياسمين طالبه عن ليو كلوب كارتاج زادا سانشاين باش نحكيو على مبادره من نوع هذيا. ايضا نذكروا اللي قاعدين يسمعوا فينا الاس او اس والجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس قاعده تحضر زاده لتامين عوده مدرسيه ناجحه لاكثر من 10,000 طفل وشاب ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق للصغيرات الكل. والناس اللي تحب تعاون تنجم تعاون عن طريق معناتها كالعاده معناتها بالاس ام اس والا على الريب الخاص، نجموا تلقاو كل التفاصيل على الموقع الخاص بإذاعة شباب وأيضا بالاس او اس الجمعية التونسية لقرى الأطفال، وإن شاء الله باش نصفحوهم في الأيام هذية باعتباره أنه عديد الجمعيات كما قلنا والناشطين في المجتمع المدني اللي تواصلوا معنا واللي نحاولوا معناتها نوصلوا صوتهم ونحاولوا أن نثمنوا المبادرة نتاعهم والمجهود نتاعهم، لأنه هذا يندرج في إطار سياسة مقاومة الانقطاع المبكر عن الدراسة أو معناتها الانقطاع عن التمدرس. برشا قاعدين يخرجوا في كل سنة رغم هذا الكل ورغم إيمان التوانسة بالتعليم، لكن نلقاو سنويا تقريبا 100,000 تلميذ ينقطعوا مبكرا عن الدراسة، وهذه ظاهرة خطيرة فما فيها بس احنا نمدوا دينا معاكم مع مختلف معناتها الفاعلين في المجتمع المدني باش مثل هالمبادرات تثمن وتلقى النجاح ان شاء الله. اقعدوا معنا بعد الغنية هذه ان شاء الله باش تكون حاضرة معنا دكتورة شيراز بالحاج خضر كما قلنا باحثة في علم المناخ ومواضيع هامة وتساؤلات كبيرة تنجموا تتسألوها انتو ما بينكم وبين رواحكم. الصيف كان سخون، ما البحر ياسر سخون في البحر الابيض المتوسط في الصيف، هذا عنده انعكاسات على الخريف، فما ظواهر تنجم تكون متطرفة والا لا سنشهدها في فصل الخريف. كل التفسير الاسئلة نتاعكم زادة راهو تنجموا توصلوها توا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل ونشوفوا نطرحوا الاسئلة نتاعكم في المباشر مع الدكتورة شيراز بالحاج خضر.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل مشتك تسمع صوتك،
2: عدل مشتك تسمع صوتك،
3: عادل مشتك تسمع صوتك. مكملين معاكم في الماتينال جون. طاو قايد ضيف اليوم،
4: ضيف اليوم، ضيف اليوم.
3: ضيفتنا الدكتورة في الجغرافيا شيراز بالحاج خضر، باحثة في علم المناخ. مرحبا.
5: مرحبا،
3: أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك أميرة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
3: مرحبا. صفحناك في الصيفة في إكسترا ماغ، وكنت معنا وقت اللي كانت موجات الحر الشديدة في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وحاولنا نبسطوا المعلومة للسادة المستمعين. اليوم بعد موجات حر شديدة طيلة الصيفة مرتين أو ثلاثة كانت مطولة لفترة زمنية مطولة، أيضا فما بلاغات وبتوقع أنه خريف هذية باش يكون الأشد حرارة، يعني سبتمبر أكتوبر نوفمبر سيكون الأشد حرارة مقارنة بالخريف في سنوات سابقة، وهذية معناتها دعوا ليها وأكدوه من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا مخاوف الحقيقة عند المواطن التونسي، وإحنا ماك تعرف من واحد الواحد المعلومة تنجم تكبر برشا، ما تنعطيه وإحنا نبسطوها ونعطيه الواقع، ومام تون زادة تحذيرات، كان فما تحذيرات للناس باش تاخو احتياطاتها في الظروف المناخية المتطرفة أحيانا. اليوم معناتها نحكيه من المتوقع أنه باش تصبح موجات الحر هذية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، هل ستصبح معناتها ظاهرة قارة، ظاهرة سنوية، أو نجم تكون ظرفية أو مناسبتية فقط السنة؟
5: هو فما توا بما يعرف التغيرات المناخية. اليوم نشهد كما قلنا التوينس الكل عشنا صيفة بالحق صعيبة، معناتها درجات حرارة عالية ومرتفعة، اللي هي بتبيعة بش يكون عندها تأثير بعد في الدورة المائية وفي الأمطار كيفاش بش تكون. لكن حسب دراسة مؤخرا يقولوا اللي البيك بش تكون البيك متاع النينو اللي هي باش تكون في شهر أكتوبر. دونك شهر أكتوبر باش تكون فيه أعلى درجات حرارة. فالظاهرة هذه هي ظاهرة عالمية، راي ما هيش خاصة بتونس فقط
3: أو بدول البحر المتوسط،
5: ظاهرة خاصة بالكرة الأرضية بكلها. دونك فما ارتفاع في درجات الحرارة، وهذه كانت ارتفاع درجات الحرارة راي هي معناتها في التغيرات المناخية. راو شنو يصير هو أنفيت وشنو نلقاو عنا في السخانة، معناتها ظواهر طبيعية متطرفة. إما في السخانة باش نلقاو سخانة معناتها
3: شديدة
5: معناتها أكثر من المعدلات المعتاد بها، خاطر احنا عندنا معدلات كنا مستنسين بها، لكن توا ولينا نشوفوا سخانة مرتفعة. بالنسبة للأمطار شنو باش يكون؟ باش تكون فما أمطار في شكل زخات. شنو معناتها شكل زخات؟ معناتها أمطار جينا في وقت قصير بكميات كبيرة. شنو باش يخلق؟ باش يخلق فيضانات. فهوني من معناتها باش من على الصباح ما نقولوا لهم مش معناتها أخبار هكا تفجحهم وكل، لكن نعولوا برشا انه تكون الوقايه قبل ما تصير الكارثه. راهو احنا توا هوني معناتها ولينا مقتنعين وعشنا اللي فما التغيرات هذيا، ولازمنا نتعاملوا معها ونتاقلموا معها. بقى اليوم لازمنا نتصدوا لها. كيفاش باش نتصدوا لها؟ اليوم في كل ولايه عندنا لجنه مجابهه الكوارث، وهنا من منبري هذا ندعو لجنة مجابهة الكوارث الرجوع لجان مجابهة الكوارث يرجعوا. راهو عندنا جغرافيين عندهم دراسات من أحسن ما يكون،
3: يرجعوا للخبراء
5: وعليه ينجموا معناتها يستدعوا ناس مختصة للاستباق المبكر،
3: يعني لإعطاء بعض الحلول اللي تنجم تكون استباقية.
5: وموجودة الحلول في البحوث العلمية، في مع الخبراء، مع الجغرافيين، مع الكل موجودة عندهم.
3: احنا يا سيدي ندعوهم ساعة بداية، أو خلينا نقول بداية هيت ندعوهم زادة حتى البلديات انها تقوم بدورها، حتى على مستوى جرف معناتها اللي يصير دوري قبل مطرة الخريف العادية. فما بالك احنا في انتظار انه تنجم تكون خريف متطرف، سخانة برشا ومطر برشا في ظرف وجيز، وهذه نعرفوا الانعكاسات نتاعو تنزيد ونحكي فيه. مانيش باش نخوفوا، اما زادا ما فيها بيس كان يتم جرف معناتها صرف المياه الصحي ولا
5: الاوديه الساعه الأودية. لازم وبسرعه يتم معناتها
3: حاجات استباقيه وطبيعيه،
5: خاطر راهو الواد كي يقعدوا بالاشجار موجوده ما يتمش تنظيفه، ما يتمش راهو الماء باش يخرج لك معناتها باش يخرج على الاجنب الواد. دونك انت باش تلقى في
3: فيضانات،
5: باش تلقى فيضانات، باش تلقى ناس زاده ساكنه، خاطر راهو الواد بالنسبه للواد بعد ألف سنه يرجع للمجرى نتاعو. ما نقولوش ها واد شايح مثلا راهو ما عادش تجي فيه مطر، لا، الواد كان تصب فيه كميات امطار كبيره يرجع للمجرى نتاعو. اليوم احنا
3: يرجع يتجهر معناتها ويرجع واد،
5: يرجع واد، اي يرجع واد، حتى كان ما يلقى يلقى فيه كل مصبات وكل واحد راهو يرجع واد. اللي هو باش يعمل لك فيضانات، واليوم ندعيو انه الولايه ساعه تتدخل، البلديات تتدخل،
3: تقوم بدورها مش حاجه اخرى،
5: صحي تقوم بدورها. اكل بلوعات فرضا لازمها توا تتنظف توا، فما مجتمع مدني ينجموا يستعينوا به، فما المواطنين زاده متطوعين، الكلنا دايوغ متطوعين وكلهم تشوفيهم على صفحات التواصل الاجتماعي، معناتها يقول لك بداوا كان تراهم شي ساعات عبد تهزوا يمشي ينحي لك بلوعه وينظفها. دونك اليوم ندعيوهم للقيام بالاستباق المبكر هذايا باش ندخلوا، باش التدخل نتاعهم بعد حتى اعوان الحمايه المدنيه ما يكون مش معناتها صعيب، ما نتعرضوش زاد الوفيات، ماذا بينا ما تكونش اضرار لا ماديه ولا
3: نتجنبوا المخاطر هذه والانعكاسات نتاع شنو ينجم يصير. الحقيقه اليوم نجم نقولوا انه هذه معناتها نرجعوا نحكيوا على الخريف، وقلت انت البيك باش يكون في شهر اكتوبر، اكثر درجات حراره من المتوقع انها باش تكون في شهر اكتوبر. هل نجم نعتبروا انه المناخ نتاعنا احنا اللي تربينا انه المناخ معتدل، احنا حتى في قرايتنا من الابتدائي المناخ نتاعنا معتدل نتاع تونس، هل هو معناتها نمط مناخي جديد؟
5: هو ينجم يكون نمط مناخي جديد، لكن مش باش ماهوش باش يكون دائم. عندنا معدلات احنا نعيشوا بها، معناتها معروفه معناتها تونس بلد متوسطي، دونك باش نكونوا، لكن فما ظواهر طبيعيه جديده اللي هي ظواهر طبيعيه متطرفه لازمنا نتأقلموا معها. كيما مثلا جات صيفية صعيبة، مثلا استيق لقات روحها معناتها شبكة كهربائية معناتها مهترة، ما تنجمش تخلي الضو يشعل 24 على 24 ساعة، فكانت مضطرة انها معناتها
3: تقطع الضو. الحلول
5: اللي هي حلول سريعة اللي كانت تنجم تكون حلول استباقية، هكا علاش احنا توا نقولوا نستبقوا قبل الفيضانات، نعملوا شنو اللي لازم يتعمل. نفس الشيء بالنسبه للماء، الماء كيف زاد كانوا ينجموا يعرفوا، مش هما اكيد راهم يعرفوا، اما كانوا ينجموا يتدخلوا قبل ما نوصلوا معناتها لها الوضعيه اللي وصلنا لها اليوم في فهذا ما يسمى بالتعايش مع التغيرات المناخيه. اليوم ولينا كذا
3: لازمنا
5: كمواطنين لازمنا نتعايشوا مع،
3: اما لازم تكون فما سياسات واضحه. قلنا يمكن معناتها نعتبر انه هذه نمط مناخي جديد تعيشه تونس، ينجم يصير كما ذكرت انت تحول مفاجئ معناتها في من الجفاف الشديد اللي عشناه في الصيف واللي متوقع باش يصير الامطار فيضانيه، تنجم لا قدر الله معناتها تضر، معناتها تتخلف اضرار البنيه التحتيه والبشريه كذلك نجم تتضرر معناتها. نرجعوا للصيف، وهل فما انعكاس بين اللي باش نقوله لك؟ احنا لاحظنا وانه ماء البحر السنه في البحر الابيض المتوسط في تونس كان سخون برشا، معناتها سخون اكثر من العاده. في العاده فما ناس ما يدخلوا البحر يقول لك كان سيء متعدى عليها قايله على خاطر ما نجمش ندخل الماء بارد. السنه من الصباح تلقى الماء سخون. هل هذايا الاحترار هذايا الغير مسبوق لمياه البحر الابيض المتوسط وفي سواحلنا احنا في تونس باش ياثر على ممكن زياده التبخر؟ هل فما احتمال لفيضانات تنجم تكون معناتها بعد السخانه هذه؟
5: بعد السخانه هذه
3: في الماء
5: اكيد هي الفيضانات، الماء كي تصير معناتها فيضانات، الماء اللي يهبط وين باش يمشي؟ باش يمشي للبحر، باش يهبط للبحر. علاش الماء ذاك معناتها ما نستغلوش احنا به. الماء هذاك اللي قبل ما يهبط علاش هو يصير الفيضان؟ الفيضان يصير وقت اللي المطر تصب بكميات كبيره في وقت قصير، الارض غير قادر على استيعابها، تشرب معناتها اللي تنجم تشربه في الوقت هذاك، والباقي يولي لك سيول اللي هو باش يؤدي الى فيضان. به سخانه ماء البحر قلنا الظاهره نتاع النينو اليوم خليتنا بالحق نعيشوا انه ماء البحر ولا سخون. تدخل 7-6 متاع الصباح تلقاه ماء سخون، تقول كيفاش هذا ماء سخون؟ وهو خاطر فمك الاحتباس الحراري اللي يخلي الماء يكون سخون. الماء ذاك بتبيعه باش يتبخر، باش يتدخل في الدوره المائيه اللي غدوه معناتها باش نلقاو امطار غزيره نوعا ما. الطقس الشبه المدارك اللي تبدا الدنيا سخونه والمطر تصب
3: دونك، واللي هي ديما في الخريف ما متوقع اكثر
5: في الخريف متوقع أكثر أي. لكن الأهم أنه هو الاستباق المبكر للحاجات هذوما والتدخل المبكر قبل ما تصير لنا فيضانات وقبل ما تصير لنا أضرار. وعليش كياساتنا تتكسر وعليش معناتها كراهب ناس زادة تهزهم الفيضانات رو معناتها
3: خسائر مادية وبشرية البشرية أكثر بيان. لكن زادة ما فيها بس كي تبدأ عنا إمكانية لإيجاد حلول وعنا فكرة استباقية، علاش ليه ما تكونش الحلول معناتها كذلك استباقية وباش ما نوصلوش للكوارث لا قدر الله. في علاقة بالحرارة والبيك اللي بشكون في أكتوبر في شهر أكتوبر شنو تدعيت ذلك على القطاع الفلاحي زيدا فما نوعية شجر اللي هي ما تعيشش بالسخانة، فما اللي تتكيف لكن فما أشجار معلش الزيتون مثلا وصابت زيت الزيتون، هل تنجم تتضرر نتيجة معناتها المتوقع هذية؟
5: أكيد باش تكون عندها معناتها أضرارها، وخاصة الفلاحة التونسية. يمكن عندك قطاع الماء وقطاع الفلاحة هما من زوز القطاعات اللي باش يكونوا متضررين من ارتفاع درجات الحرارة. كعليش اليوم زادة نقولوا معناتها ندخلوا
3: بالتالي الأمن الغذائي وكي نحكيوا على الفلاحة
5: نحكيوا على الأمن الغذائي دونك اليوم احنا هالسخانه هذه راهي اصلا راهي الفلاحه نتاعنا لازمها تتغير، لازمنا نوليو نحكيو فلاحه ايكولوجيه، لازمنا نحكيو على معناتها فلاحه مستدامه. اليوم لازم الفلاح تتبدل، وراو الفلاح ما يبدل الا ما يفهم. دونك اليوم لازم
3: السياسة الفلاحية
5: بالضبط لازم يفهم شنو اللي صاير، خاطر انت توا كان جيت تقول له مثلا في نابل نحي القارص ونحي البرقدين ونحي المدنينه وازرع زيتون، تقول كيفاش انا نحي معناتها تحل عينيه عايش على القوارص تقول له انت اليوم راك بدلها راهو سياسه مائيه وكل لازم يقتنع. دونك اليوم كي يقتنع ينجم هو بيدو الفلاح يمشي لك للفلاحه الايكولوجيه، يبدل معناتها نظرته للفلاحه. اليوم لازم الري قطره يكون هو معناتها الوسيله اللي يمشي لها الفلاح باش نستحفظوا على الموارد المائيه. على خاطر راهو كي تخلط 50 سخانه فما ناس صابت البطاطا تهلكت تحت الارض من السخان. دونك انت تصور هو يحط اسمده ويعس عليها ويقعد ويتبعها ويسقيها ومن بعد يجي يحرثها يلقاها معناتها بطاطا ما فازت. دونك كعلاش اليوم التوعية ساعة التوعية بهالتغيرات المناخية للناس الكل للناس الكل
3: واليوم راهو المعلومة متاحة.
5: المعلومة متاحة
3: معناتها اللي ما يحبش يسمع هو اللي مشتقد غايب عليه.
5: هذيك المشكلة.
3: أما المعلومة متاحة وكلنا العالم الكل كما قلت، وإحنا تونس ماهيش معناتها في بمعزل عن العالم. التغيرات المناخية قاعدين معناتها نعيشوها في العالم كل يعيشها. إحنا يهمنا بلادنا بالطبيعة، يهمنا الأمن الغذائي نتاعنا، يهمنا سلامتنا. هذيك علاش اليوم حبينا نحكي ونوعيوا شوية شنو هو الحلول دونك تغيير السياسات الفلاحية بالنسبة للفيضانات أو الظواهر المتطرفة زادة ما فيها بيس. كل السلطات المعنية تقوم بواجبها توا قبل ما تصير لا قدر الله الكارثة. على المدى البعيد شوية هذايا خطر، على المدى القريب راوها سياسات فيسا باش نلقاو حلول. على المدى البعيد انا نذكر في الصيف انت عطيتني تصريح صادم نوعا ما على من هوني لسنه 2100 شنو اللي باش يصير. انا نحكيو على الثروه المائيه وكما قلنا هي الحروب قائمه على المياه.
5: هو احنا هو معناتها كيفاش نسميوها المتشائم، معناتها السيناريو المتشائم.
3: أما فما معلومة تقول راهو الصدمة
5: تعطي نتيجة،
3: ما يسالش احنا ما نتمناوش، ماذا بينا الوضع يكون مستقر على جميع المستويات. أما إذا فما دراسات وبحوث قالت فما فرضية أنه يصير كذا، علاش ما ناخذوهاش بعين الاعتبار ونشوفوا حلول بديلة؟ ما قلت في سنة 2100 باش نشهدوا جفاف في 90 يوم.
5: 92 يوم، أي هو السيناريو الأولاني يقول 72 يوم جفاف، والسيناريو الثاني يقول 92 يوم جفاف. هذوما راهم صعاب، راهم صعاب يا سيدي. احنا 2100 مش
3: يعني ما تصبش فيهم المطر، ما تصبش فيهم المطر،
5: ما تصبش فيهم المطر. هو الجفاف شنو هو؟ انه هو نقعد مده ما تصبش فيها المطر به. لكن طول المشكل وين؟ ولا جفاف مقترن بحراره مرتفعه اللي هي اخطر اصلا من الجفاف، خاطر انت جفاف وتزيدوا 50 سخانه و 48 سخانه، معناتها
3: يعني حتى الاحتياطي من باش يكون باش يستخدم
5: بالضبط.
3: نحكيو من 100 الحلول هكا اللي نجموا نعملوها مسبقه،
5: الحلول المسبقه معناتها انا
3: اسمعني محمد عنتول على خاطر يخمم في حاجه حكيناها في الكواليس. هي الماجر،
5: عنده الماجر. لازم في كل دار اليوم عندنا ماجر، لازم،
3: ولا الفسقية يسميها في بلايس.
5: في القيروان مثلا، القيروان راي من أكثر المناطق اللي تسخنوا، شفتوا سنة أكثر منطقة في العالم،
3: في العالم هي القيروان. أكثر من يوم صارت القيروان أعلى منطقة وأسخن منطقة في العالم.
5: وعليه اليوم لازم، اليوم الحرائق وصلت الوسلاتية في القروان، وحاجة تخوف. معناتها هذا شنو يعكس؟ يعكس كدرجات الحرارة المرتفعة شنو خلفت. وعليه اليوم الفسقية، الماجن، اي حاجه تنجم تكون سورس انك تجمع فيها الماء اعملها. على 10 سنين، على 15 سنه، على 20 سنه، راهي هذيك باش تخليها لولدك والولد ولد ولدك. دونك الحاجات هذوما اللي باش نورثوهم فريمون.
3: اللي فما ناس تعملها في صفاقس مثلا، تلقى في خاصه الديار الزمنيه الكل عنده بالماجن، ما عندها حاجه ما استغنيوش عليها.
5: هو قبل راهو الديار الكل كانت بالماجن، في جربة للتوا معناتها بالماجن، ماء الامطار
3: في سيدي بوزيد، في
5: كيف عادات مالوغ بون،
3: خاصه ممكن الاماكن اللي زاده ما وصلهاش الماء.
5: صحتك
3: هيش مربوطة بالشبكة.
5: هذاك علاش اليوم لا والله مش بشرطه. مثلا أنا في سجنين تصب فيها كمية أمطار كبيرة ومنطقة غابية بامتياز، ما عندهمش الماء. هاو في بنزرت، مش بشرطه سيدي بوزيد ومعناتها ولا
3: لا. أنا ذكرت اللي يعتمدوا الفسقية والماجل جنرالمون هما اللي
5: ما عندهمش الماء. ها قلت لك كيما في سجنين مثلا ما عندهمش ماء. دونك اليوم راو كي نقولوا ماجن زاده راهي فلوس، راهو ما تجيش واحد ما عندوش
3: انت. اما هو حاجه باش تقعد استثمار ليك ولولادك.
5: علاش ندعيو الدوله معناتها انها هي تعاون؟ يا سيدي تقولوا باش تعمل ماجن، انت تدفع 50 انا ندفع 50، انت باش تدفع انا الدوله نساهم ب 60 انت ادفع 40، هكاك نسهلوا على المواطن انه ينجم غدوه يعمل ماجن. ما تعملوش كبير، اعملوا صغير قد ما انت معناتها تنجم تبنيه وقد مساحه دارك، ويكون عندك سورس نتاع ماء غدوه معناتها
3: اضافيه. يعطيك الصحه، الحديث معاك اكيد عندنا برشا نقاط وبرشا جوانب، ونسوا اللي يسمعوا فينا زاد عندهم ما يسالوا، لكن الاهم انه نردوا بينا خاصه ناخذوا احتياطاتنا من ارتفاع درجه الحراره ومن امكانيه انه تصير معناتها فيضانات بعد امطار
5: وارتفاع درجات الحراره. نوصي فما فئات هشه في ارتفاع درجات الحراره، كيما كبار السن، كيما الاطفال، كيما معناتها الحوامل، هذوما كلهم يشربوا برشا ماء، يردوا بالهم على رواحهم، ما يخرجوش ما بين العشره والساعتين، معناتها ما بين العشره والاربعه نتاع العشاء.
3: فقط نقطه قبل ما نختم معاك، البيك قلت في اكتوبر، معناتها درجه الحراره مرتفعه
5: مؤخرا،
3: كيما اللي صار في الصيف ولا اقل؟
5: البيك
3: احنا في الصيف شفنا مرتين زوز موجات حر اللي كانت شديده ولايام متواصله.
5: هي باش تكون البيك بارابور على موين في شهر اكتوبر.
3: في شهر اكتوبر نجم ما تفوتش،
5: نجم ما تفوتش الشيء اللي صار.
3: يعطيك الصحه،
5: اما جوست فوالا ردوا بالكم واستحفظوا على رواحكم، وان شاء الله القادم افضل باش ما نرجعوش.
3: ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه مره اخرى. شكرا دكتوره شيراز بالحاج خضر، دكتوره في الجغرافيا وباحثه في علم المناخ، وكان هذه بعض التوضيحات حول الخريف وفصل الخريف والتغيرات المناخية المتوقعة في فصل الخريف. بعد شوية موجز الأخبار ورجعنا معكم في الماتينال جو.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك،
2: عد الموشتك تسمع صوتك،
3: عد الموشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: موجز 8:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجارية المنصة الرقمية للتأجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية المقبلة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء التلاميذ الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الجديدة التأجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية viscolaire.education.tn. نسبة التلاميذ المسجلين بمنصة

0: التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. المعرض يضم مجموعة متنوعة من العروض تشمل الأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصة التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. في أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق تعبيرها. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: فضل شاكر غني دولي من الأغاني اللي ما تموتش. الفضل شاكر 2009-2010 الألبوم هذية غني رجعنا بها بعد موجز أخبار 8:30. مرحبا أهلا وسهلا بكم مجددا اللي قاعدين تسمعوا فينا. بعد شوية باش نستقبلوا مجموعة من الشباب اللي جاي مثل المجتمع المدني ليو كلوب كارتاج سانشاين باش نحكيوا على المد التضامني والعمل الخيري والعمل اللي قاعدين يقوموا به مجموعة من هيئات المجتمع المدني ككل لدعم العودة المدرسية ومساعدة العودة معناتها أبناء العائلات الضعيفة الحال والمعزة على مجابهة مصاريف العودة المدرسية. ونعاود نذكر زادة كذلك وأنه تنجموا تدعموا كذلك الأنشطة الخاصة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال إس أو إس، تنجموا تدعموهم، تدعموا صغيرات، تكفلوا بصغير من صغار الإس أو إس لعودة مدرسية إن شاء الله تكون ناجحة للجميع. وحملة جمع تبرعات سنة شعارها تبرع وخليك شريك في نجاحي، كيف كيف الجمعية التونسية أولادنا اللي ناشطة في سوسة القروين سيدي بوزيد البارح رضوان فارسي كان معنا وحكي على الطرق معناتها الدعم كيفاش نجم تكون. وتنجموا ترجعوا على الباج فيسبوك خاصة بإذاعة الشباب على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال باش تكفلوا تدعموا الصغيرات هذوما في أنهم يرجعوا للدراسة ومقاعد الدراسة في ظروف طيبة إن شاء الله. المجتمع المدني أيضا نلقاو جروبات حتى على الفيسبوك، حركات توعية اللي قاعدة تصير من بعد شوية إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا درساف المقدم على مجموعة لي بوشون دامور وعدد من التلاميذ يستناو في دعمكم زادة باش يرجعوا في ظروف مميزة إن شاء الله للسنة الدراسية 2026-2027 وإن شاء الله نجاح يكون حليفهم. طيب باش نحكيو على فقرة النجاحات ستوري تيلينغ مع ألفانسيف.
1: ستوري تيلينغ استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
2: صباح الخير ألف.
3: صباح النور أميرة، أهلا وسهلا بك. الحمد لله.
2: من بين البارح واليوم فما قصص نجاح ونسائية هذول.
3: أكيد.
2: البارح روعت ليلي.
3: إيه واليوم
2: قصة صدفة وإلا برشا نجاحات مميزة للتونسيات.
3: هو الأكثرية باش تلقى تونسيات، معناتها أنا حسب ما بديت نخدم في ستوري تيلينغ باش تلقى خدمت على الرجال، لكن أغلبية النجاحات تلقاهم عند النساء.
2: لأنه باش نلقاو زاد نساء اللي تنجح وتتميز في مجالات غير مجالها، مجالات محتكرة على الذكور أكثر.
3: أكثر.
2: كيما قصة اليوم منال الطبوبي نخليك تعرفنا بها ونسمع زادة قصة النجاح متاعها.
3: واضح. حكايتنا اليوم هي حكاية منال الطبوبي بنت قليبيا اللي كسرت القواعد وصنعت نيتها بيدها، مش هذا للشبكة. منال شابة تونسية كيما ألاف الشباب، قرات وتعبت حتى خذت الأستاذية في الإنجليزية، أما سوق الشغل سكر عليها الباب والبطالة حبت وحال البطالة حبت تكتفل هيداها. منال مرضتش بالموجود وسعادة في الدار والقعد في الدار ومستنات حد يمدلها ايده. اختارت ثنية ما تخطر على بال حد، اختارت البحر، لكن البحر باش تنجح فيه لازمك تكون مغروم قبل كل شيء.
4: الغرام من الاول بدا كي كنت نقرا ونروح نسمع رجل اختي يحكيوا برشا معناتها على البحر وكيفاش جابوا وعملوا صرحه ودخلوا وعرضهم نو وكيفاش معناها روحوا وطاحوا كل برشا حكايات تصير في البحر. ديما كانت عندي أمي نقول مصاب لنهار نخرج للبحر مع رجل أختي ومع الفاميلي.
3: الحكاية الكل بدأت بتفدليكا وغرام، كانت تسمع في رجل أختها يحكي على غريق البحر، على المطر اللي تحاصرهم في وسط الموج، وعلى الحكايات الغريبة واللي كلها مغامرات متاع البحارة. كانت تقول في سرها مصاب نهار نخرج معاهم، وجات اللحظة بالصدفة الفلوكة يلزمها كل 6 شهور تتدهن وتتحك وتتزين. مشيت معاهم وفي وسط ريحة الدهن والملح سألت روحها وعليش ما نوليش بحارة، ومن هكاكا بدأت الرحلة.
4: الفكرة جاتني من الأول بدأت بتفدليكا الفلوكة لازمها كل 6 مواع تخرج يصير لها كاغيناج برا تتحك وتتدهن وكل دونك انا بوسكو بطلة ما عندي ما نعمل مشيت هكاكا بوك باسي لو طون معاهم ندهن ونعاوم فيهم برقش معاهم دونك قلت هكا جاتني في مخي قلت بوركوا با انا تو بديت معاهم في الكاريناج علاش ما نوليش بالحق معناها بحارة وكل.
3: بين خوف الأم وتشجيع البو الحديث في العائلة ما كانش سهل. الأم ديما خايفة عليها وتخرنن يزي يا بنتي من خدمة البحر وشوف خدمة أخرى. البو واقف وراها ويدز معها، اخدم على روحك يا بنتي ما يحوزك شيء، الليالي البحر وراحت البال. اليوم منال تعدي في الليالي طويلة بين السحاب والموج، تسوق في فلوكة وتبحر بثبات. بالنسبة ليها البحر مش مجرد لقمة عايش، البحر هو الملاذ والراحة. خدمة كيما هكا باش تخدمها مرأة لازمها قوة شخصية وشجاعة كبيرة تخليها تصدم على خدمة كيما هكا فيها باش اختار.
4: عندي une forte personnalité courageuse، ما نوخرهاش الثاني يقولوا احنا كومباتانت على الاخر فوق ما تتصور. وزيد البحر علمني برشا حاجات، برشا باسيون. ما عنديش حتى شك اللي المرأة تنجم تخدم معنا خدمة هكا، الى بروف اني قدامك. انا نقول ما نجم حتى حد يعمل لي ستوب لحاجه انا نحبها ونحب نعملها مادام انا عندي الاراده من داخل ومغرومه بالحاجه هذيك. واي نوت، معناها علاش ما نعملش انا الحاجه اللي نحب عليها؟ نحب ندخل العنصر النسائي للدومين البحر.
3: منين ما تنجم تكون كان عبره وقدوه لشباب كيفها في وضعيتها وفي عمرها، في الوقت اللي الشباب يستعملوا البحر باش يحرقوه ويهربوا من الوضع اللي هما فيه. هي اختارت البحر باش تبدل به واقعها وتخليه مورد رزق، وخاصة حكاية غرامة عيشها وتستمتع بكل لحظة تعديها في البحر.
4: خدمتي أنا نحسها عبرة للشباب الكل. احنا نعرفوا ان تونس فيها برشا بطالة وبرشا عباد قرات قرات قرات قرات وفي الاخر ما وصلتش وما خدمتش بشهادتها، وانا ديجا مثال قدامكم. نحب نقول للشباب البحر راه تنجم تخدم فيه، ما تخزرولوش هذاك جوست قنطره باش تمشي به لايطاليا وتحرق وتخلي بلادك وتخلي فاميلتك محروق عليك وكل شيء. البحر راه في برشا حاجات باهيه تنجم توصلك، ماهوش متحرقه برك.
3: منال ما استنتش الريح تجيب لها المسار اللي تحب عليه، هي اللي شدت الفولان ودورت الفلوكه بيدها، وفي كل ليله تخرج فيها للبحر تثبت اللي الكرامه مش شهاده تتعلق على الحيط، هي حكايه عرق وشرف. منال مش مجرد بحاره، هي موجه امل لكل شاب ضايع في دوامه البطاله.
2: قصة بالحق مختلفة لمنال، من الإنجليزية والشهادة الإنجليزية مشيت للبحر تلقى روحها بحارة. تحية للبحارة الكل. خدمة متعبة، خدمة شاقة
3: وخطيرة، خاصة
2: خطيرة وشاقة تتطلب زادة بنية جسدية. كي تخرج حتى في خرجة بحرية تشوف قديش يتعب من الرئيس وإلا اللي باش تخرج معاه. ما انت في خارجه بحريه باش تتفرهد، انت سوا ديزون انت ماشي خارج تتفرهد، اما فما مجهود جسدي كبير. منال ان شاء الله تكون قاعده معناتها مستمتعه بالعمل اللي هي تقوم به، وبطبيعه اذا ما كانت ما تنجمش راهي ما وصلتش فيه. الفا بعد شويه شنو باش ترجع فلاش كوتور؟ حفله اليوم بالثقافه ولا
3: مازال مش حفله بالكدا
2: مش حفله، خاطر في المهرجانات عاد كنا في المهرجانات وتوا كرتاج اوف، فما سهرة البارح ما ذكرتيش وبرشا يحبوها هيفا وهبي. هيفا وهبي، وفما حفلة لوتي بوشنيق وزاروخ، وفي عديد السهرات اللي موجودة في كارتاج أوف، واللي الجمهور مازال عايش على وقع هكا الصيف والسهرات الصيفية. البارح كان اختتام مهرجان الأم زين الجمالية، كان حاضر فيه الفنان سابر بي، زادة سهرة كانت مميزة. من بعد شوية فلاش كوتور إن شاء الله بعد سويعة من توا ألفة، على خاطر عنا زوز استضافات اللي هي تدعم كما قلنا احنا العودة المدرسية باك تو سكول شوي اخر نحكيو عليها.
5: شعرها بيطير على خد حالي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مجددا. كنا نسمع في رامي عايش في خد حرير، الأغنية قديمة رامي عايش من الألفينات تقريبا، السنة يذولي من بعد ما غنوها برشا ونجحت برشا، شفناها حتى ترند على التيك توك على الريزو سوسيو، عاود سجلها وغنيها مرة أخرى رغب رامي عايش بطريقة جديدة وبتوزيع جديد أخف شوية. احنا باش نمشي ونحكيه على المادة التضامني والدعم اللي يصير مع العودة المدرسية، وديما في نفس التوقيت هذية من سنة قبل العودة المدرسية تكون فما مبادرات إنسانية، مبادرات تضامنية.
2: ضيف اليوم، ضيف اليوم
3: ضيوفي ياسمين بحروني وأسامة الشيرني، معها يمثلوا ليو كلوب كارتاج سانشاين. صباح الخير، مرحبا بكم. تقرب شوية الميكرو أسامة. مرحبا ياسمين، تمثلوا ليو كلوب كارتاج سانشاين، أحكينا ساعة على الكلوب هذية فين وشنو المجال النشاط متاعه العادي.
4: به الكلوب متاعنا احنا ليو كارتاج معناتها أسوسياسيون أبيت نون لكراتيف، وإن احنا أوني أن جروب دو جون اللي معناتها تلامينا مع بعضنا باش كل مرة نمشيو نعملو أون أكسيون نعاونو بها العبيد كبار ولا صغار. باهي لاكسيون من الكلوب نتاعنا في ديما 5 أكسيون فاخ اللي هما الأكسيونات اللي ديما نعاودوهم كل عام، بخلاف لي زاكسيون اللي كل مرة نزيدوهم حسب البزوان نتاعنا، معناتها البزوان نتاع العبيد زاد.
3: 5 المبادرات القارة اللي هما
4: شنو؟ باهي عندنا زاد، عندنا خوف رمضان اللي هي تعمل كل مرة في رمضان، عندنا إيفيروشو ونهزو مع تحويج الشتاء للعبيد، عندنا كارافان دو سونتي نمشي نهزو طب ودوائيات للعبيد غادي كنعديو عليهم، وعندنا زادا عندنا مارشي دو رمضان هو ذي ماهيش
3: تجاري
4: أكثر حاجة أي. والاكسيون نتاعنا السنه هذه نتاع رونتري سكولير اللي نحن نهزو فيها الفورنيتور سكولير للعبيد.
3: باك تو سكول،
4: باك تو سكول
3: اليوم نسخه قداش؟
4: هي نسخة بوم ما نعرفش
3: قداش عندكم اللي
4: عدنا بقى.
3: انت قداش عندك معهم؟
4: انا عندي توا معهم عامي هذه الحق النسخة الاولى مع معهم انا، اما هما عملوا برشا ديجا قبل
5: الكلوب من عام 2002. هو
3: الكلوب هذيا كلوب ليو كلوب كارتاج سانشاين من عام 2002، تصوروا معناتها من 2002 العوده المدرسيه، بما انه هي حاجه معناتها اساسيه عند التونسي القرايه، معناتها كل القرايه هي حاجه ضروريه وقسم مشترك عند اغلب العائلات التونسيه، فنتصوروا انه من وقتها بديتوا بال معناتها دعم العوده المدرسيه. باك تو سكول شنو اللي فيها اسامه؟
5: باهي باش نشوفوا سيبل نعملوا سكادو كامله من جميع ايمان التلامذه.
3: السيبل نتاعكم وين؟ كيفاش تختاروه؟
4: احنا سنه عندنا في الشمال الغربي، عندنا 120 تلميذ باش نمشيو نهزو لهم لي كارتاب نتاعهم حاضرين فيهم لي مانيوال فيهم الكراس السيلويت كل شيء حاضر.
3: والاختيار كيفاش يصير؟ معناتها كل مره على جهه ولا مدرسه معينه؟
4: احنا كل مره نختاروا جهه وديما نشوفوا لانهم الجهات اللي فيهم اكثر احتياج، معناتها نمشيو نحنا نحكيوا ديما الكونتاكت نتاعنا الفيزافي هو المعتمد، نحكيوا مع برشا معتمدين ونشوفوا معاهم شنو هي لي زيكول اللي هما يقولوا فيهم اكثر ايتا كريتيك، نمشيو نختاروهم هما باش نعاونوهم. دونك سني لوجنا برشا، شفنا برشا ديسيبل ولقينا اللي نتاع عند درهم هما اكثر واحدين يستحقوا، دونك قررنا باش نمشيو
3: مدرسه معناتها والا جهه منطقه.
4: مدرسه هي في جهه معناتها معينه.
3: المدرسه شنو هي؟ كان
5: ليكول بريمير،
3: اي مدرسه ابتدائيه.
4: اي احنا تو ما نجموش نقولوا الاسم بالضبط نتاع المدرسه اللي معناتها ناخذوا الليسته كامله وكلهم بعد نجموا
3: معناتها انتم تاخذوا من المعتمد اسامه القائمه نتاع الصغيرات حسب المستوى الدراسي ومن بعد تحاولوا توفروا محفظه كامله.
5: بالضبط.
3: 120 تلميذ معناتها حاجه شويه ولا برشا تراوها؟
4: هو حاجه
3: هدف تنجموا توصلوا له فيسع ولا
4: هو نحقق ديما نعملوا معناتها نومبر كبير، عملنا قبل اكثر 120 تلميذ زاد برشا، اما خاطر نحن تو بدينا معناتها الاكسيون نتاعنا تسمى مخر شويه، اما نخلطوا معناتها 120 تلميذ نجموا نخلطوا نلموا لي دوم نتاعهم ونلموا الادب.
3: مع اسامه فين وصلتوا بالضبط معناتها تو بالنسبه للتبرعات؟ قاعده توصل توصلكم ككلوب ولا انتم قاعدين تتحركوا تمشيوا للي غراند سيرفاس مثلا الفضائيات التجاريه الكبرى
5: اكيد قاعدين نحطوا في دي ستاند في مكتبه ومجازانات وكل ونشوفوا في دي دو
3: تمشيوا زاد انتم المغازات الكبرى والفضائيات التجاريه الكبرى
5: اه
3: قاعدين يتعاونوا معكم
4: اي هما الحق يعاونونا برشا
3: مكتبات سورتو معناتها قاعدين فما تعاون
4: المكتبات يعاونونا يخلينا مثلا نحطوا لي ستون تاعنا غاديك نمشيو معناتها خاطر برشا عباد تجي معناتها العباد اللي يدخلوا باش يشريو كراسه كي يراونا نحنا يولي ياخذوا سكرارس معناتها واحده للولد وواحده اللي يعاون به العباد دونك بالحق برشا مرات معناتها نلموا بالقديم من جرت العباد هذوما ومن المكاتب اللي نحطوا فيهم لي ستون بخليف هذا الكل عندنا لي سبونسور معناتها نمشيو نشوفوا دي فورنيسور كبار فما برشا منهم يعطيهم الصحه زاد يعطيونا دي دون كبار فما اللي يعطينا معناتها دي كونتيتي بالحق تكفينا معناتها انه نلبيو طلبات
3: نتاع 120 الاحتياجات نتاع 120 تلميذ اللي مبرمجينها باك تو سكول كيفاش اللي يسمعوا فينا مثلا يحبوا يتفاعلوا معكم يحبوا يعاونوكم اللي يحب يتكفل معناتها فماشي قائمه نتاع تلامذه بالمستويات الدراسيه نتاعهم باش مثلا كل واحد يتكفل بمستوى يقول انا باش ناخذ مثلا محمد يقرا سنه خامسه ابتدائي باش نوفر له عندكم قائمه ديجا حاضره باش تكون حتى معناتها نوعيه التبرعات تمشي مباشره معناتها
4: اي هو احنا ديما يبدا عندنا الليست نتاع قداش من تلميذ وكل جوست احنا نحط لهم معناتها قداش عندنا من معناتها من قداش من تلميذ في سنه اولى قداش من تلميذ في سنه الثانيه ونحط لهم الكلاس وقداش النومبر معناتها ما نحطوش العبد بالضبط بالاسم وكل جوست نحطوا النومبر نتاع التلميذ ومن بعد
3: تفرح زاد الكتابه نتاع بنيه ولا نتاع وليد
4: اي صحيح هو تفرح
3: يحبوا يفرحوا الصغيرات يحبوا كتابه مزينه باربي ولا تبدا فيها ماشا ولا الجدد الشخصيات الجديده تويكا دونك باش تكون اكثر هكا وضوح وتكون هكا منظمه خير العمليه بس انتم مازلتوا في بدايتكم صغيرات راهو شباب بحذايا اللي قاعدين بحذانا هوني ياسمين واسامه وهذايا معناتها الماده اللي تضمن زاد نتعلموا نهار بعد نهار باش تكون العمليه واضحه اكثر هكا ولا اسامه
5: صحيح.
3: اللي يحبوا يتفاعلوا معاكم توا من اللي يسمعونا ويحبوا يعاونوا هال 120 تلميذ كيفاش
4: باهي اللي يحب يتفاعل معنا احنا عندنا باج فيسبوك وباج انستغرام ليو كلوب كارتا سانشاين ينجم يبعث لنا ميساج معناتها على الباج والا يكلمنا على عندنا زوج نمروات يكلمنا على 58 380 738 هذا النمر الاول والا 24 285 492
3: وشوفوها ديجا لافيش مع الباساج نتاعكم توا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل فيها النوامر التليفونات اللي تنجموا بالطبيعه تدعموا بهم الصغيرات في مدرسه من مدارس عين دراهم من مدارس عين دراهم تقريبا 120 صغير ان شاء الله باش يرجعوا في ظروف طيبه وان شاء الله معناتها انتم زاد اللي تسمعوا فينا تتفاعلوا مع ياسمين واسامه ومع كل شباب ليو كلوب كارتاج سانشاين اللي قاعدين ياخذوا من وقتهم قرايتهم كان تقراوا معناتها تقراوا في الليسي ولا في جامعات على حساب وقتهم وعلى حساب جهدهم هما ممنين بالماده التضامنيه وممنين انه زاد الناس الكل من حقها انها ترجع تقرا في ظروف طيبه نخلي لكم رساله اللي يسمعوا فينا كلمه
5: يعطيك الصحه اميره بنقول لك
3: مرحبا
5: وان شاء الله صوتنا يوصل
3: ان شاء الله ان شاء الله انتم قاعدين توصلوا في صوت صغيرات اخرين اللي ظروف ممكن ما وتتش باش يرجعوا للمدرسه وفي ظروف معناتها طيبه هذيك علاش احنا اليوم ندعمكم ندعم كل التحركات اللي تصير من المجتمع المدني
4: اي احنا رانا ككلوب احنا جوست انترميديير بين العبيد والسيبيت
3: وسطاء
4: اي هما راهم يعطيونا امانه نتاعهم ورانا نوصلوها لهم نوصلوها لهم معناتها بكل شفافيه ونهبطوا معناتها على الباج نتاعنا ينجموا يتابعونا في الحاجة اللي نعملوهم يراو الدون نتاعهم وين مشي وكل دونك احنا شنيا معناتها باش نعملوا جوست معناتها اللي حاجته يحب يعاوننا يكونتاكتينا واللي ما نجمش ديبلاسي معناتها يجينا رانا احنا نمشيو له سيغ بلاس ونهزوا من عنده القضيه نتاعو ونوصلوه له للبقعه
3: الامانه توصل للمستحقيها ان شاء الله ليو كلوب كارتاج سانشاين تلقاوها على الفيسبوك وعلى الانستغرام يعطيكم الصحه شكرا ياسمين بحرون واسامه الشيرني وصديقتكم زاد اللي جات باش تصوركم هوني في الاستوديو شو اسمك؟
6: ايه
3: نسلموا عليها زاد ايه ونسلموا على كل الشباب اللي كما قلنا ياخذ من وقته ومن جهده ومن حياته فقط باش يعطي الناس اخرى، وهذه ينجم يكون مساج معناتها باهي في العطاء. ما فيها باس انتم زاد اللي تعاونوا وتنجموا تستحبوا معكم صغيراتكم في كل مره باش المد التضامني تورث جيل على جيل، وهذا ما يميز التونسي. بعد شويه ماشيين كما قلنا مع درصاف المقدم لي بوشون دامور، زاد قاعدين يخدموا على انجاح العوده المدرسيه. سينو نقعدوا مع الموسيقى، شنو اسمه محمد؟ باش نسمو نصيف زيتون ومرتضى فتيتي يا سيدي انسى، وبعد شوي نسمو أصالة انسان. انسان اكيد حلو، حلوه برشا الأصالة، الاغنيه هذه عندها برشا معاني. 9:03، مرحبا بكم الماتينال جون معكم حتى للعشرة متاع الصباح.

0: أي نبذة كذية نجوى كرم 9:13 دقيقة. مرحبا مجددا اللي قاعدين يسمعوا فينا، تحية ليكم الناس الكل. نحكي على المادة التضامني بعد شوية، بنعود نذكر اللي فاتهم الاستماع لأحوال الطقس. اليوم الطقس يتميز بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، ومع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. اليوم فما رياح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر اليوم يكون قليل الاضطراب قبل أن يصبح تدريجيا مضطربا بالشمال. غدوة البحر نوعا ما يكون مضطرب، هذه حسب ما أكدتونا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. كذلك درجة الحرارة تتسم بالاستقرار بالشمال والوسط، في حين يسجل الجنوب انخفاض طفيف في درجة الحرارة. ونذكروا أنه درجة الحرارة اليوم أكثر شوية من البارح، البارح كانت بين 32-33 و38 درجة، اليوم توصل حتى 40 درجة. وبتبيع هذه كل حسب ما أكدتونا المهندسة من المعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح. باش نواصلوا توا مع الاستضافات، وظيفتنا ناشطة في المجتمع المدني وككل سنة يلزمني نستقبلها ونصافحها، درصاف المقدم. صباح النور درصاف، مرحبا.
1: صباح النور، صباح الحب، حب عايشة كثير غالية.
0: مرحبا درصاف. أنا في البداية نذكر وأنه أنت تمثل مجموعة ناشطة على الفيسبوك اللي هي لي بوشون دامور، اللي تخدموا على عديد النقاط، مش كان العودة المدرسية في رمضان، توفروا وجبات يومية لعائلات، وفي عديد معناتها المواسم والمناسبات يكون عندكم التدخل متاعكم لعدد معناتها لا بأس به من التوانسة اللي ظروفها ما تسمحش باش تعيش المناسبات، وكما العودة المدرسية مثلا في ظروف طيبة. باش نبداو نحكيو على الأكسيون هذه الخاصة بالعودة المدرسية، ديما تخدموا على 200 تلميذ أو أكثر سنة ذهلي.
1: اي اكيد، كما كل عام ان شاء الله ربي يوفقنا، ديما عندنا لسه فيها 222 تلميذ، وبطبيعه مع معناها اقتراب العوده المدرسيه العدد يكبر برشا. نداءات تجينا من برشا بلايص، تلامذه معناها محتاجين، مدارس كيف فيها تلامذه ما عندهمش ادوات، نحاولوا نلبيو معناها معناتها باقصى مجهدنا معناها النداءات هذيك، وربي يوفق الناس الكل ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم انتم زيادة على المجهود اللي تقوموا به. التواصل كيفاش يصير معناتها مع المدارس ولا مع العائلات اللي عندها صغيرات في سن التمدرس وما تسمحش معناتها ظروفها باش ترجعهم، كيفاش قاعدين تخدموا معناتها الكواليس نتاع الخدمه نتاعكم وتحضير القائمه اللي باش توفروا لها الادوات المدرسيه كيفاش تصير؟
1: والله احنا عندنا توا 6 سنين في المبادره هذه، كل عام عندنا تلامذه معناتها هما بيدهم ويزاد عليهم عدد جديد. بالنسبة للمجتمع المدني معناتها عنا أطفال في تونس الكبرى وأيتام ومحتاجين والكل نوفروا لهم. بالنسبة للمدارس اللي في عنا شمال الغربي نخدموا عليه، عنا معناها مدير المدارس هما اللي يعطيونا الليكتات متاع تلامذة معناتها اللي محتاجين وأيتام، نحاولوا كل عام نوفروا لهم أدواتهم. وكما قلت لك كل عام ديما يجينا نداء جديد، صغير جديد، عائلة جديدة، نحاولوا الآن معناها ندخلوها في الليستة نتاعنا.
0: اليوم 2 سبتمبر مازالوا أيامات، 13 يوم على العودة المدرسية، شنو اللي حضرتوه معناتها تقريبا بحسب برسنتاج معناتها نقولوا نسبة النصف حاضرين جاهزين وإلا مازالت شوية؟
1: والله شوف تويكا نورمالمون احنا وصلنا في النص والحمد لله معناها والكل. كيف راهو الملصقات من اول الصيف معناها رانا نبداو نحضروا مش توا توا معناتها باش كي توصل العوده المدرسيه اموال نصور واحنا حاضرين معناها بالنسبه باهيه.
0: ان شاء الله اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يتواصلوا معكم ويتفاعلوا معكم، على خاطر راهو مش كان المدارس في الشمال الغربي، عندكم زاده في تونس العائلات الضعيفه الدخل موجوده.
1: أكيد.
0: منين راهو منين باش تدور باش تلقى ناس مستحقه، راهو كان كل واحد فينا توا من اللي يسمع يسال في حومته في المنطقه اللي هو يسكن فيها، فماش شكون شخص معناتها صغير يتيم ولا عائله ضعيفه الحال ولا عائله تلقى البو ولا الكفيل نتاعهم مثلا مريض ما خدمش لي فترة، راه تنجموا تلقاو فقط انتوما اسألوا وتلقاو معناتها العنوان. نخلي لك الكلمة لك انت درساف وللناس اللي تحب تتواصل معاكم كيفاش يتفاعلوا معاكم.
1: يعطيك الصحة ميرا. بالنسبة للسنة الوضع الاجتماعي أصعب من كل عام كما قاعدين نشوف، وكل عام تزيد نسبة الانقطاع على الدراسة بالرغم معناها المجهودات الجبارة يقوم بها المجتمع المدني والجمعيات من مشيرات الكل. اللي يقدر باش يتكفل بأي تلميذ كما قلت في حومته في جار وما نعرفش أي إنسان ما يدخلش عليه. بالنسبة لنا احنا عنا الباجم تاعنا يعني مع بعضنا نلمو لي بوشون دامور، نهبطوا ليستات فيهم الاسماء نتاع الكلام ده
0: اسمها هكا مع بعضنا نلمو لي بوشون دامور.
1: عنا ليستات نهبطوهم هكا في الباجم تاعنا، واللي يقدر يتكفل باي صغير يتصل بينا عبر الباج او معناها نحط لكم رقمي يتصل بيا وانا معناها ندلو كيفاش يعمل.
0: رقمك اللي هو
1: 25 834 812.
0: نعود نذكر به مثالش درساف
1: 25 834 812.
0: شكرا درساف المقدم، يعطيك الصحة. تحية اللي قاعدين ينشطوا زيدا معاكم في مع بعضنا نلموا لي بوشون دامور، وإن شاء الله سنة دراسية تكون مكللة بالنجاح لجميع الصغيرات وللتوينسة الكل. احنا باش نكملوا مع الموسيقى توليت، باش نسمو جديد، باش نسمو زيدا شكون محمد، شكون شكون؟ بهي سلطان، اي الغنية نحبها برشا، سوا سوا بهي سلطان. زاد راهم الأصوات اللي برشا يستنوا فيها منهم هنا، إن شاء الله الحفلة بتاعو باش تكون نهار 11 سبتمبر، حفلة مميزة على خاطر من الفنانين اللي يخدموا في صمت في هدوء. بهي سلطان من سنوات يغني راهو، أما في صمت ما تلقاش برشا يحضر في لي ميديا، ما يعملش بهرج، ما تلقاش اسمه مربوط بشائعات وإشكاليات، فقط إشكال إنتاج كان مؤخرا واتحل مع شركة انتاج، اما ينتج 11 سبتمبر. اي 11 سبتمبر اكد لي 11 سبتمبر ديجا انا قاصه باش ندخل ل 11 سبتمبر باش تكون الحفله هذه في المسرح الاثري بقرطاج. مرحبا بكم الناس الكل، 29 دقيقه

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك،
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تفتح بداية من 3 من سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمنبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027. وأفادت الوزارة بأنه بإمكان كافة أولياء التلاميذ الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الجديدة تسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية viscolaire.education.tn. وبالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين، يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة إلى التلاميذ الممنوحين سحب وصلة ترسيمة بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. وأوضحت الوزارة أن الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية يتم تقديمها حصريا عبر المنصة. جمعية العمل ضد الإقصاء تطلق حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة. اليوم انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School لتتواصل 5 من سبتمبر القادم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. المعرض يضم مجموعة متنوعة من العروض تشمل الأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية

0: مشاركتها في هذه النسخة العشرين من الألعاب بسبع ميداليات موزعة بين ذهبية وأربع فضيات وبرونزيتين. لترتفع الحصيلة الجملية للنخبة الوطنية لتبلغ 24 ميدالية بوقع 3 ذهبيات و9 فضيات و12 برونزية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نسيت اسمي أميل مهر. 9:46 دقيقة، صباح الخير، صباح النور للناس اللي توا قامت مخر، ما زلت تستمتع بآخر أيام الصيفية. بون احنا في الخليف راو، أما آخر أيام الصيفية مادام عطلة،
1: وما تبقى
0: مادام عطلة ألفة، دونك صيفية ما زلت بالنسبة لنا. اليوم وغدوة شوية البحار يعاوم، أما من بعد نجموا تبعوا الحماية المدنية والمعهد الوطني للرصد الجوي، فما إمكانية لبعض الاضطرابات تكون في السواحل نتاعنا في البحورات. سينو ما فماش اضطرابات في الكولتور، بالعكس فما ركود، فما هدوء. هدوء
1: معروف هذيك من شهر سبتمبر الاول اكتوبر، هذيك
0: هو افتتاح الموسم الثقافي، ديما يكون في شهر اكتوبر. التظاهرات الكبرى تبدا في شهر اكتوبر، في سبتمبر بعض التظاهرات اللي باش
1: ناخذوها بقايا صيف وشويه هكا
0: عقب صيف اللي باش ناخذوها من عندك انت في فلاش كولتور.
1: Flash Culture. نبداو فلاش كولتور متاعنا بالدورة الرابعة من المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسميني بالمنستير اللي تبدأ اليوم، باش تقعد متواصلة حتى نهار 4 سبتمبر. اليوم في الافتتاح اللي باش يبدأ الساعتين متاع القايلة، باش يكون بانطلاق الورشات التكوينية في الرقص. الستة متاع العشية الجمهور باش يكون على موعد مع عرض فرجوي من توقيع مجموعة ان دانس بالمركب السياحي بالمنستير. اليوم زادا هو اختتام مهرجان الفوارة بالكسر الخاصة بولاية قفصة في دورتها 42. السهرية باش تكون بتوقيع دي جي أشرف حمى بدار منظمات بالكسر مع 10 متاع الليل. نمشيو مهرجان سينما جيت اللي يرجع لكم السنة ويحط الرحال في مدينة زغوان قبل ما يتعدى الجندوبة. المهرجان يبدأ غدوة وبش يبقى حتى نهار 13 سبتمبر، وبش يكون موجود في 6 معتمديات في زغوان. باش نلقاو في البرنامج أفلام تونسية وأوروبية، مسرح، رقص، رسم، تصوير فوتوغرافي، تجارب في الواقع الافتراضي، وبالطبيعة باش نعطيكم برمجة العروض كل نهار ونهارو. نختموا بالمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور شباب مؤسسة جامعية الخاصة بولاية نابل في دورة 36، باش تكون ايام 4-5-6 سبتمبر بدار الثقافة نابل. باش نلقاو في البرنامج عروض مسرحية للأطفال، عروض مسرحية للشباب والكهول، ومعرض الصور. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: ألفة بعد فلاش كولتور، انت من الناس اللي قاعدة تفركس على دبوزامي ولا عاملة المخزون متاعك والاحتياطي متاعك؟
1: الحقيقة مش عاملة مخزون، كل نهار ونهار وعايشة
0: كل نهار ونهار. اليوم هو خبر لغرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، تقول أنه عملية توزيع المكثف المياه المعلبة بالمساحات هذه المقتصرة حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. وهذه بتتر يفسروا الفقدين متاع البيبز الماء والماء المعلب أنه طفرة الاستهلاك هي اللي أدت إلى نفاذ المخزون. طفرة الاستهلاك المسجلة خلال شهر جويليا الماضي على خلفية موجة الحر القياسية اللي أدت لنفاذ المخزون الوطني التعديلي منتصف الشهر، بعد ما كان مفترض أنه يغطي الحاجات حتى نهاية أوت. نمشيو بالفرضية هذه
1: ديما بحسن النية، نمشي نقضي أميرة راي الطاقة شريوات فيها 10 ستيك و 12 ستيك و 14 ستيك
0: وحتى توا
1: التوا
0: حتى التوا اللي يلقى فرصة باش ياخذ زوز ياخذ ويتحايلوا يمشيوا عائلة كاملة باش كل واحد يهز ستيكة وشاريو فيه كان ستيكة ما. على كل احنا هذه هو اللهفة راهو اللي ديما نشوفوها مع مختلف المواد الاستهلاكية اللي تفقد من السوق، سببها ديما اللهفة. اما زادة ما فيها باس انه نعتبروا انه زادة فما حتى الانتاج والانتاجية مش سبب البلاستيك ما فماش، مش سبب الاستهلاك بزيد، لا موجة الحر نتاع الصيف هذيك كانت متوقعة نتاع جويليا كانت متوقعة، وهذا باش يؤدي معناتها الاستهلاك أكثر وباش يؤدي الاضطراب. نعرفوا زاد المواطنين بالخارج اللي يجوا في الصيف نحكيو على
1: أسباب راهي تتلم مع بعضها باش
0: يخلق الاضطراب. حتى في مقاهي راهو ما تلقاش دبوزامي، فما ناس وصلت تمشي تقعد في قهوة جوست باش تشرب دبوزامي ب 5000 وتخرج
1: دبوزة سهيلة ديك اشتاء دبوزة بونص إيتر ديك قبل 2005
0: ايه وتخرج وتوا فما حتى اللي ماهوش قاعد يلقى. بون هما قالوا انه سيتم تزويد المساحات التجارية الكبرى في الجهات اللي هي ما تشكوش نفس الصعوبات نتاع المدن الكبرى، راه مش كيما في العاصمة، في بعض الجهات ما عندهمش الإشكالية حتى العطارة ولا ما فماش إشكالية كبيرة معناتها في نقص المياه المعلبة. فما شكون يوصي على الماء يجيبوا من ولاية أخرى من بلاصة أخرى؟
1: لا صحيح، أنا كنت في ولاية من الولايات في الصيف نخرج نجيب الماء عادي، ما فماش
0: مشكلة. مساش عادي نسميوها الولاية
1: في قليبيا
0: باش نمشيو نعملو هجوم في قليبيا. بون انا كنت في صفاقس المدة تعدات ما فماش مشكل كبير في قرقنا قالوا لا ما فماش مشكل بالكل. بكري صباح نحكي واحنا وزميلنا زبير العوني قال في سيدي بوزيد ما فماش المشكل بالكل كل انواع الماء خاصة اللي من غادي معناتها اللي ينتج
1: من الولاية
0: ما نمش نسميوها زاد موجود حتى في العطارة برتو معناتها في الجهات وفي الولايات ما هيش مشكلة كبيرة
1: كما في العاصمة كونتيتي كبيرة لو انا يقول لي ما نعطيش مثلا اما تمشي تاخذ
0: باش تاخذ بوستين ولا ثلاثة ولا باش تاخذ ستيكة زاد عائلة روحة ساعات ستيكة تمشي في النهار معناتها مش باش
1: تقعد تاخذ بثلاثة بالاربعة ستيك يعني خذ انت تاع نهار يعمل الله ما تاخذ نهار جديد
0: صحيح. دونك ان شاء الله الازمات كلها تتحل مع بدايه الانفراج في درجات الحراره وناخذوا مثالش الاحتياطات اللازمه من عام لعام راهو اللي جاي ديما اسخن وفما تطرف مناخي باش يكون موجود السنه كما كانت حاضره معنا الدكتوره في الجغرافيا شيراز بالحاج خضر وباحثه في علم المناخ تاكدوا انه اكتوبر باش يكون البيك في درجات الحراره بارابور بالخيف اللي يسمعوا فينا نوضح المعلومه مش بالضبط يعني موجه الحر نتاع جويليا ولا نتاع اوت اما راهو كيما المعهد الوطني للرصد الجوي تنبأ انه سبتمبر اكتوبر ونوفمبر سيكون اشد حراره في تونس راهو اكتوبر هو اللي باش يكون فيه البيك وراهو احنا مانيش في معزل عن العالم راهو التطرف المناخي ودرجه الحراره هذه راهي تنعكس على العالم كله على عديد الدول. دونك مثال ديما المسؤولين والسلطات المعنيه الحاجات اللي مربوطه ببعضها وبسلامه المواطن وبالامن الغذائي نتاعو ناخذ لها احتياطات لازمه. ألفا يعطيك الصحه شكرا لك الفصيب شكرا لمحمد عنطول اللي رافقني في الجانب التقني وانا اميره زيدي كنت معكم في الاعداد والتقديم من 6:30 نتاع الصباح حتى التوقيت هذايا ضياء زيد نشكره برشا معنا في الديجيتال. نهاركم زين في لامان بعد شويه ان شاء الله باش نلقاو خذ فرصتك مع حميده 10:30 سيرج ميوزك قبلها فما تونس اليوم مع وسال الزواوي على كيفك مع كريم صوت الطلبة الأربعة مع ألفة الوسلاتي العشوية مع سامي نويسر ديديكاس اليوم مع بشير خلف الله 8 متالي بون 8 وربع بعد مجلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وعيش الموسيقى مع ذكريات بن حميدة. نهاركم زين في لبنان.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال تدعو أصحاب رياض الأطفال والعاملين بها إلى ضرورة التحلي بحسن الاستقبال وحسن معاملة الأطفال. رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال بها كمونة تليلي أكدت أن التسعيرة حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة، وأوضحت أن المصاريف والالتزامات الموظفة على صاحبة الروضة كبيرة داعية إلى الدولة إلى ضرورة التدخل ودعم رياض الأطفال والتخفيض في الأداءات والتخفيف من الأعباء. فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابة النسائية التونسية لسنة 2026. وستمتد فترة تقديم الترشحات لنيل هذه الجائزة الوطنية من 1 إلى 30 سبتمبر الجارية، وفق ما أعلنه مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة كريديف التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتشمل الجائزة 6 أصناف تتوزع على جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية وجائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية وجائزتين البحث العلمي باللغتين العربية والفرنسية وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وجائزة أحسن سيناريو. وتتمثل شروط الترشح في نشر كتاب خلال سنة 2026 بتونس أو بالخارج باللغتين العربية والفرنسية واحتواء الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي أو سيناريو. وتقصى من الجائزة المؤلفات المدرسية الموظفة للتدريس والمؤلفات الموجهة للأطفال والمؤلفات التي تحصلت على جائزة في تونس أو في الخارج والمؤلفات الجامعية الهادفة للحصول على ترقية مهنية. عمادة المهندسين التونسيين بجندوبة تنشر استبيانا وطنيا موجها للخبراء والباحثين والمهندسين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد سبل تحقيق سيادة غذائية مستدامة. ويأتي هذا الاستبيان في إطار التحضير للملتقى الوطني الذي ستنظمه الهيئة يوم السبت 10 من أكتوبر المقبل تحت الشعار نحو سيادة غذائية مستدامة، بهدف تجميع التصورات والمقترحات العملية للتعامل مع التحديات الم...

0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
4: أهلا وسهلا بكم بالناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في موعد جديد من خذ فرصتك بنتوا حتى للحدش ونص. حميدة زغدودي اليوم في تعويض لي سهيل ميجري، وليد الريفي في الكوتي تكنيك، ألفانسيب وذي وبقية المجموعة في الإخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم وبعد نرجعوا لكم نبدأ معاكم برنامجنا وفقراتنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا الناس كل اللي تسمع فينا في برنامج خذ فرصتك، وباش نمشي لاول فقراتنا وفقره مفتاح النجاح.
1: مفتاح النجاح.
0: في مفتاح نجاح اليوم يحضر معنا سي ناصر القاسمي، مدير التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني. سي ناصر اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك
2: اخت حميد.
0: مرحبا بك سي ناصر. التكوين المهني احد مفاتيح النجاح في الدنيا هذه، وكل واحد لازم يكون عنده مفتاح نجاح يبدا به حياته. واحنا باش نحكيو اليوم، هل المفتاح هذا اذا كان جاي في يدك ودخلت للباب وحليت الباب شنو تنجم تلقى؟
2: ان شاء الله برشا حاجات، ان شاء الله في التكوين ان شاء الله في التكوين حاضرين برشا حاجات، برشا فرص نتاع نجاح ومفاتيح نجاح كبيره بالحق ان شاء الله في جميع المستويات، في جميع الاختصاصات، في جميع القطاعات. ان شاء الله برشا فرص. واحنا داخلين على دوره سبتمبر، دورتين اللي هم مجموعين مع بعضهم، دوره سبتمبر ودوره نوفمبر. ومرحبا بالملتحقين، فما شكون التحقوا بدوره سبتمبر ديجا انسكري وكملوا استكملوا سيروره الترسيم، ثم فما مازال انكور
0: دورة نوفمبر
2: مفتوحة.
0: مازال في سبتمبر مازال فما اختصاصات
2: دورة
0: مفتوحة.
2: دورة نوفمبر مفتوحة دونك للعموم، وان شاء الله مرحبا بالناس كل اللي حابين.
0: خلينا نشوفوا شنو عندنا بالضبط ان شاء الله للسنة الدراسية 2026-2027، شنو محضرين ان شاء الله سي ناصر؟
2: هي الحقيقة برشا جديد في الوكالة، في القطاع، في الوكالة التونسية للتكوين المهني. اسنام حاضرين ان شاء الله بريسك ما يقارب على 25000، اكثر من 25000 موطن تكوين في جميع القطاعات المستويات والاختصاصات. الى حد الان مسجلين عندنا 45600 طالب تكوين ان شاء الله. بطبيعه فما في لي شوا، فما ينجم يختار دو شوا، تروا شوا، كادر حتى لسيس ستة، ينجم يختار ستة اختصاصات او شوا، والسكور نتاعو اللي يوصلوا وين يوصلوا نجم.
0: هذاك علاش تقولي خاطر احنا عندنا 25000 موطن تكوين، واللي متقدمين 45000.
2: نعم. معناها عروض تكوين، معناتها المتقدمين اكثر من عروض تكوين برشا. وفما بيان سور فما اختصاصات وقطاعات اللي تسمى هوت ولا تري هوت تونسيون، عليهم اقبال كبير. دونك هذاك علاش
0: يتسكروا بكري بكري،
2: وتسكروا بكري لا غالب مالوريزمون. معناها تسكروا بكري على خاطر عدد البقاع المفتوح مثلا تكون 20 بلاصه،
0: يجيو
2: 500 و600 كيما عدد اختصاصات. كيما في ميكانيك سيارات، في مرافق حياه، في عدة اختصاصات، الطبخ، هذوما مطلوبين برشا.
0: ميكانيك سيارات اللي ولات توا عليهم اقبال كبيره.
2: لا بالطبيعه فما القطاعات، هم الحقيقه برشا قطاعات وبرشا اختصاصات. فما القطاع، فما القطاع الفرعي، ثم الاختصاص ومستوى الاختصاص.
0: اختصاص الطبخ رجع معناها نصور.
2: رجع بالطبيعه توريزم تو مطلوب على الاخر الحقيقه. خاطر الناس كل تخدم معناتها تقرا فيه، وينجم يخول له باش ينجم يلتحق بعروض شغل برا. دونك يقول لك انا ناخو على الاقل
0: ديبلوم
2: معترف به، دونك نجم نشارك به، نجم نخدم به، نجم نحل به مشروع. هو التكوين علاش؟ هو التكوين الالتحاق بسوق الشغل. سواء هما حاجتين، فما شغل مؤجر وفما تو العمل الحر. ناس كل تو ولات اورينتي فير العمل الحر ان شاء الله وربي يوفق.
0: خلينا نزيدوا نقدموا شويه ونزيدوا نعرفوا اكثر على جديد السنه بالضبط وشنو عندنا تو في سبتمبر. تقريبا تقول انت الامور تنظمت، واللي باش يقراو ديجا عارفين رواحهم اللي هم امورهم منظمه. ما بقات بعض الاماكن اللي مازالوا ينجموا، وبعض الاختصاصات اللي مازالوا ينجموا يرسموا فيهم،
2: اللي ينجموا يلتحقوا بهم كيما مازال دوره نوفمبر. وان شاء الله حتى ما التحقوش توا نعتذروا منهم اللي غالب في مطالب التكوين برشا. مازالت عندنا دوره فيفري ودوره افريل، ما فات حتى شيء. معناها نجموا نصبروا شويه ونلتحقوا ناخذوا بلاصتنا سي جامي ما خديناش بلاصه في الدوره هذه، دوره سبتمبر ولا دوره نوفمبر. القطاعات كالعاده احنا محافظين في الوكالة التونسية والمنظومة تاع التكوين المهني محافظين على نفس القطاعات اللي هما 12 قطاع. كانت فما البناء، فما الكهرباء والإلكترونيك، فما الآلية العامة والتركيب المعدني، فما النقل والسياقة اللي فيها هذه صيانة المعدات، النسيج والإكسير، الجلود والأحذية، الخدمات، الفلاحة، الوظائف الإدارية، الحرف الفنية، السياحة والفندقة، والصناعات الغذائية. هذوما القطاعات ال 12 قطاع محافظين عليهم. الجديد السنة مع بطبيعة حاليا 259 اختصاص، احنا عندنا ما يقارب على 300 فعليا، 350 اختصاص في الدورة هذه بين الدورتين اللي هي دورة سبتمبر مجموعين ودورة نوفمبر. حاليا 259 اختصاص، 993 مجموعة، معناها مجموعة بالاختصاص ينجم يكون في نفس الاختصاص موجود في عدة مراكز. معناها دونك هذا هو مازلنا اونكور، مازالت الانسكريبسيون، مازالت دوره نوفمبر، مازلنا نزيدوا نشجعوا الوليدات نتاعنا. فما شكون فاقوا اون روتار خاطر حلينا احنا الدوره بكن تسمى 19 جوان بدات الانسكريبسيون، الى حد الان مازالت متواصله. فما اختصاصات مغلقه وفما اختصاصات مازالت المتواصلة، الترسيم فيها متواصل. ومرحبا باللي يحب يلتحق بالتكوين.
0: جينيرالمون اللي يجيكم انتم دوركم في التكوين والمرافقة انكم توجهوهم، جينيرالمون اللي يجيكم يجيو عارفين رواحهم شنو يحبوا بالضبط سي ناصر؟
2: والله هو الاختصاصات فما شكون وهم احسن وحود ينجحوا، هو اللي عارف روحه هي غرام في الاخ الصنعة راهي ذهب وغرام. دونك فما شكون عارف روحه يقول لك انا نحب الميكانيك والتوموبيل سي فري، ما يعرفش المستوى اللي نجم مستواه وين يخول وين ينجمش. في هذيك احنا المساعدة ولا في الاورينتاسيون اللي هو التوجيه بلوس من بعد احنا خاطر اداره التوجيه والمرافقه والتطوير. دونك تبدا من الاول كيما الدوره هذه هي التوجيه، نعاونوهم مثلا يحب هو الاختصاص هذا حتى ينجموا يعملوا معاه زونتروفي. بالمناسبه نشكر القائمين على المكلفين بالاعلام والتوجيه والمرافقه في جميع مراكز التكوين الماني اللي هم يخدموا بريسك معناتها فاس فاس مع المواطنين. هم اللي قاعدين يعملوا في عمليه الترسيم الاستقطاب واعاده التوجيه ولا اعاده توجيه. دونك سويت للبروفيل نتاعو سويت للنيفو نتاعو ينجموا يساعدوه يعاونوه باش ينجم اختصاص يختار الاختصاص اللي يناسبه واللي نجم يتمشى مع مؤهلاته كسوا العلميه ولا البدنيه.
0: جينيرالمون حتى توا اللي يسمعوا فينا واللي يحب مازال يلتحق بدوره سبتمبر في الاختصاصات اللي انت مثلا ذكرتها واللي مازال ينجم يلتحق بها، شنو الشروط المطلوبه وكيفاش لازم يكون حاضر؟
2: الاختصاصات احنا والمستويات بالطبيعه احنا عندنا كالعاده اربع مستويات اللي هي براتيكمون اللي يعرفوهم الناس الكل اللي هي مستوى تقني سامي، ثم مستوى البي تي بي اللي هي مؤهل تقني ماني، ثم فما السي ابي شهاده الكفاءه المهنيه، وفما شهاده مهاره. هذوما الاربع مستويات. كل مستوى عنده بالطبيعه مثلا تو
0: عنده شروط
2: شروط الالتحاق بالمستوى هذيك وبالاختصاص بالذات. ساعات حتى الاختصاص فيه سبيسيفيسيتي شويه صديفير من حاجه لحاجه. دونك مثلا نحن تو السنه عندنا اقبال كبير ماناش
0: على شنو
2: بالنسبه للجماعه اللي ماخذين حاملي شهاده البكالوريا، فما ما يقارب على 5600 حامل شهاده البكالوريا توجهوا لمراكز التكوين المهني طالبين
0: اللي بالباك اللي كان قبل ما تصيرش برشا
2: اللي ما كانش تصير برشا الحقيقه ماشيه في تزايد. مثلا تو اللي ماخذين باك سنه حاملين شهاده البكالوريا دوره 2026 جوان 2026 فما 2728 واحد حامل شهاده البكالوريا طالب طوعا معناها اختصاص من الاختصاصات اللي هي جامعه مطلوبه في سوق الشغل. هذا الاقبال اقبال متزايد. دونك هذو بي تي اس دونك لازم يكون حامل لشهاده البكالوريا. البي تي بي بطبيعه النيفو ثانيه ثانوي منهات فما فوق عندها مثلا ثالثه ثانوي ما خداش الباك، دونك هذوما ينجموا يلتحقوا بمستوى مؤهل تقني مهني. شهاده الكفاءه المهنيه دونك من نوفيام كيما المدارس العدديه التقنيه توجهونا برشا ونساعدوهم باش يتوجهوا لمراكز التكوين المهني، ولا نوفيام سنه تسعه منهات فما فوق ينجم شهاده مهاره مستوى من السنه السادسه ينجم حتى واحد عنده نيفو ولا عنده شهاده معينه يجي يعمل جوستك شهاده مهاره يعملها كاينها كومبليمون دو فورماسيون باش يتجه لسوق الشغل ولا حاجته بها باش يعمل مشروع لاحداث المشروع نتاعو.
0: توا لهنا سي ناصر ومع العقليه اللي تبدلت الحقيقه يعني ولينا نشوفوا احنا توا حتى قبل كنا وقت نحكيو على التكوين المهني اللي ما كملش قرايته والا اللي تعثر في مشواره الدراسي، التكوين المهني حس كاينه فرصه ثانيه. وقت اللي توا التكوين المهني في واقعنا اليوم ولا شوا وشوا معناها من بين الشوا الاولانيين اللي الواحد يمشي لهم.
2: هو نرجع للكلمه عجبتني هو مفتاح نجاح. فرصه من الفرص المتوفره. الحقيقه تو التكوين المهني ولت العباد معناها هو شو الفرق بين نحن بين مراكز التكوين المهني ولا القطاع ككل وبين بار اكزومبل التربيه وبين التعليم العالي وبين المدارس الابتدائيه وبين هما موجهين ديريكتومون. مثلا التربيه يعرف روحه راه باش يمشي من الكوليج ولا الليسي ولا جماعه التعليم العالي اوسي بيان موجهين. احنا يلزمنا نستقطبوا الوليدات دونك الناس الكل ولات ما عندناش مشكله نتاع استقطاب. تو عندنا بريسك الناس الكل متجهه للتكوين المهني، الناس الكل تفاقت تحب تعمل صنعه، يحب يعمل بروجي نتاعو، يحب حاجه معناها كورس معناها حاجه صغيره
0: في
2: قصيره
0: في مده قصيره يلقى النتيجه مده قصيره مده التكوين قصيره وديجا يدخل سوق الشغل من اول ما يحط ساقه في
2: واختصاصات مطلوبه دونك وعنده لي شوا يا اما كيما قلت يعمل اكسبيريونس فما شكون ياخذ شهاده ويعمل اكسبيريونس وبعد يحل مشروع وحده فما شكون يتجه ديريكتومون ياخذ شهاده ويعمل مشروع فما شكون اون جروب يعملوا مشروع مع بعضهم داك هذا تو تكوين مان تكوين مان عليه اقبال كبير الحقيقه احنا كيما قلت احنا كي نحلوا 25000 موظف تكوين فما اكثر حتى من 25000 موظف تكوين معناها الاولاد ما نعرفهمش شكون باش يجونا بالضبط مش كيما التربيه ديريكتومون موجهين احنا نجم يكون منقطع ينجم يكون مزالي وصف التعليم تاعو يختار استنشوا احنا راهو نكملوا بعضنا بين احنا والتعليم العالي والتربيه في الاخر راهو نكملوا في بعضنا ماناش تنافس بيناتنا هو تنافس نزيه بالعكس هم يحضروا هنا يعملوا لهم لي كومبيتونس ولا لي بريوريكي الاولاني باش احنا نبنوا عليهم ونعلموهم صنعة زيدهم دي بريوريكي ونعلموهم صنعة بالمناسبة الحقيقة عندنا معناها كفاءات كبيرة في جميع عندنا لي بروفيل كل احنا الحقيقة وبالمناسبة المكونين عندنا مكونين عندهم كفاءة عالية بالمناسبة نحب نشكرهم خاطر يوصلونا في خريجي مركز تكوين مانيا مع عندهم الكفاءة وينجموا يخدموا كنشوفوا تو المؤسسات الكل في أي بلاصة تمشي تلقى خريجي مركز تكوين مانيا معناها عندنا مكاسب كبيرة وعندنا حاجات بيان سور للتحسين ولا عندنا للتطوير إن شاء الله قاعدين نخدموا عليهم كيما إحداث اختصاصات جديدة إن شاء الله وفهم اختصاصات الحقيقة ما عليهم عزوف ما عادش ماشيين أروفوار بوتيتر بيان للتحسين بتاعهم ولا لكتير أخرى ونشوفوا كيف نجموا نتعاملوا معهم قطاعات كريمة
0: واضح للناس اللي تحب تتبع خاطر مازال كما قلت انت دورة سبتمبر مازال فيها أماكن ثم دورة نوفمبر ثم دورة أفريل كما قلت لي انت ثم كلهم دورات مازالوا مفتوحين ومازلت نجم تلقى فيها بلاستك تدخل الموقع الرسمي مش نجم تتبع سي ناصر
2: بطبيعة ندخل الموقع الرسمي الناس كل تعرفها ولا معروف برشا وتري فيزيتي معنا حتى مواطنين عادين يمشوا له ديجاوه دونك هذيك بور معناتها باش الساعة أول حاجة نجم يطلع على الاختصاصات المستويات الشروط وبعد نجم زاد يعمل انسكريبسيون ويختار اللي يحب عليه دونك احنا السنة التكوينية اللي هي 2026-2027 الرهنوا عليها برشا إن شاء الله برشا إنجازات برشا تحضيرات لها الرهنوا عن جاحة متاح وليت الدورات التكوينية أونسالين الناس كل وليت أربعة دورات تكوينية ما فاتنا شيء فاتتنا دورة سبتمبر عندنا شانس متاعنا في دورة نوفمبر ما فماش في دورة نوفمبر اللي دورهم بعد فما دورة فيفري دورة أفري ونرجع للسنة التكوينية
0: سمحني تو اللي يدخل يقرأ في سبتمبر يعني. مش يكمل في جوان هكا ولا
2: لا مش بالضرورة يكمل
0: مش بالضرورة
2: فما شكون اللي عندهم عام عندها مدة تكوين فما عام فما فوق فما عام فما عام ونصف فما عام وشهرين فما عام وثلاث شهور فما عامين وفما عامين ونصف اللي هما البي تي اس
0: تقول انت ما اي ما ما هنا هذوما مع بعضهم خاطر انا نعرف اللي التكوين بالتداول مثلا شهرين في المؤسسه اللي انت باش تمشي لها تعمل فيها ستاج نتاعك وشهرين في وين قريت انت اي تقول لي انت مده الدراسه عام والا عام ونص ما فما العطل الصيفيه وفما اللي يدخل في افريل مثلا وقتش يكمل
2: اذا كان عنده عام اذا كان باش يقرا عام برك بيان سور باش يكمل في افري
0: في شغل
2: يكمل في محسوبه حتى واضح واضح حتى من افريل لافريل الجاي ولا العطل العطل البيداغوجيه ولا
0: السنه الدراسيه عنده تبدا افريل يكمل افريل
2: ولا عام اذا كانوا عام معناتها مغل مثلا دوره سبتمبر دخل في سبتمبر باش يعمل عامين يكمل في جوان جاي من سبتمبر لجوان عمل العام ومن سبتمبر من سبتمبر لجوان الاخر عمل العام التكوين بالتداول احنا نراهنوا برشا على التكوين بالتداول نعملوا عليه برشا اللي هو نعملوا شهرين شهرين بون سادي فير فما كيك سونتر فما سبيسيفيستي شويه يعني اما الاغلبيه نحاولوا باش اون دو سالينيي تو الناس كل شهرين مده تكوين باش تكون بالتداول شهرين في مركز تكوين اللي هم عده مراكز معناتها حتى المراكز عندنا انواع من المراكز دونك شهرين في المركز وشهرين في المؤسسه المؤسسه نجم يختارها هو كيما نجم يختارها
0: هذا ديجا يفتح المجال انكم تقبلوا اكبر عدد ممكن من طالبي الالتحاق بالمراكز هذوما التداول هذا يخليهم اكثر عدد ممكن في كل برانش ما نعرفش انا عندك دوره فيها 20 انت ديجا باش يخرجوا 20 للمواطن الشغل باش يجيك انت 20
2: يعطيك الف صحه هذا هو الاوبجيكتيف من الحكايه الهدف منها وعلاش اربع دورات كي باش ندخلوا دوره سبتمبر نجموا نتفادوا دونك باش يخرجوا هذوك ستاج دونك نجموا بلاسمون بيان سور انت واحنا والستاف بيداغوجيك ولا داكا واحنا بتبيع لي زيسباس بيداغوجيك ومعرفة التكوين تجهيزات برشا حاجات داكا هذا هو اللي
0: يعطيك الصحة سي ناصر يعطيك الصحة على كل التفاصيل مازال عندك ما تضيف
2: فما بيان سور فما تحضيرات يعطيك الف صحة مشكورة دونك فما تحضيرات كبيرة على مستوى التجهيزات على مستوى الصيانة على مستوى المبيتات على فما تحضيرات كبيرة باش نوفروا لازم للوليدات نتاعنا داكا في المراقبة في المبيت في الأكلة في التجهيزات باش تكون على الأقل المرفق العام نحاولوا نستحفظوا عليه باش يكون لائق بالمتكونين معناها توا عندنا برشا بروجيات برشا تحسينات أونيفو مراكز معناها المرفق العمومي الحقيقة معناها قاعد نحضروا فيه لدورة سبتمبر بالصفة بالكيفية اللازمة باش تكون على الأقل في مستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني ومن بيان سور الوزارة تحصلت الإشراف اللي هي الوزارة بتبيع على الواحد دونك فما خدمة كبيرة على الواحد يبقى لنا إن شاء الله الحاجة اللي باش نوصلوا إن شاء الله اللي هي التكوين التكوين فما شرا يمكن تكوين المكونين عندنا برنامج إن شاء الله باش نخدموا عليه اللي هو تكوين ولا البيرفكسيونمون اللي هو ماهوش تكوين خاطر كلهم متكونين بيرفكسيونمون باش ندخل بالقطاع بالقطاع وإن شاء الله الخدمة صناعة للتكوين كريمون داكور
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي ناصر شكرا لك سي ناصر قاسمي مدير التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني مازالنا كاملين معكم احنا في خذ فرصتك اهلا وسهلا بالناس الكل

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقايت نمشيو لفقره عروض الشهر.
1: عروض الشهر
0: في عروض الشغل باش نبداو بمناظرة الشركة التونسية لأسواق الجملة اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب ب 17 عون ضمن سلك التنفيذ وذلك بعنوان سنة 2026. يتعين على الراغبين في المشاركة التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية وتقديم ملفات الترشح في الأجال المحددة. تدخلوا تلقاو أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا، عرض مناظرة الشركة التونسية لأسواق الجملة، تاريخ التسجيل وغلق الترشحات، بداية التسجيل نهار 28 أوت 2026، وغلق الترشحات آخر أجل للترشح باش يكون نهار 28 سبتمبر 2026. تدخلوا تشوفوا أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل. مناظرة وزارة الشؤون الاجتماعية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وذلك تنفيذا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 جويلية 2026. تهم هذه المناظرة حاملي الشهادات العليا في اختصاصي الحقوق والعلوم الاقتصادية مع تحديد عدد من الشروط والمراحل التي يجب عن المترشحين احترامها للمشاركة. المناظرة هذه تهم انتداب 12 متصرف في الحقوق 3 خطط ومتصرف في العلوم الاقتصادية تكون 9 خطط. شروط الترشح للمناظرة تنجموا تدخلوا تلقاوها أكثر بتفاصيل في الموقع الرسمي للمناظرات الوطنية. وخلينا نفكروا بكيفية التسجيل في المناظرة. تنطلق عملية التسجيل عن بعد، انطلقت دجا في 24 أوت 2026، مع العلم أنه غلق باب الترشحات باش يكون نهار 7 سبتمبر 2026. العملية الترشح تتم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.social.gov.tn. نعود لكم الموقع concours.social.gov.tn. تدخلوا تلقاو أكثر تفاصيل كيفاش يتعين على المترشح، قيم بالخطوات اللازمة وشنو لازمكم تعملوا، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق. نمشي ولي مناظرة وزارة الاقتصاد والتخطيط. أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن فتح اختبار مهني خارجي لانتداب 5 عملاء من الوحدة الأولى صنف 1 في اختصاص التنظيف وذلك بعنوان سنة 2026. وفق البلاغ الرسمي من المقرر إجراء الاختبار المهني بداية من 30 سبتمبر 2026 والأيام الموالية حسب رزنامة الاختبارات اللي تضبطها الوزارة. تفاصيل مناظرة وزارة الاقتصاد والتخطيط تدخلوا تلقاوها بأكثر تفاصيل في الموقع الرسمي للوزارة. شروط الترشح للمناظرة كيف تلقاوها، والوثائق المطلوبة في ملف الترشح اللي منها استمارة الترشح الإلكترونية. تدخلوا للموقع باش تجبدوا الاستمارة وتاخذوا أكثر تفاصيل. أجل التسجيل وإيداع الملفات، حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أجلا اللي هي 24 سبتمبر 2026 كآخر أجل للتسجيل الإلكتروني وإيداع ملف الترشح. بعد التسجيل الإلكتروني يتم إيداع مطالب وملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول للعنوان واللي هو وزارة الاقتصاد والتخطيط شارع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. وإن شاء الله يا ربي موافقين الناس الكل. مع العلم نعود نفكركم اللي آخر أجل لإيداع مطالب وملفات الترشح نهار 28 سبتمبر 2026. نرجع لمناظرة الشركة التونسية للتموين والانتداب 7 أعوان في اختصاصي الطبخ والتبريد. نعود نفكركم بالبلاغ هذية اللي أعلنت الشركة التونسية للتموين عن فتح مناظرة خارجية بالملفات بعنوان سنة 2026 لانتداب عدد من الأعوان للعمل بموجب عقود شغل غير محددة المدة. وتهم هذه المناظرة الانتداب عن طريق اختبار شفاهي في اختصاصي الطبخ وصيانة التبريد الصناعي وذلك للعمل بوحدة التموين بتونس. شروط الترشح لمناظرة تونسية للتموين تلقاوها وقت تدخلوا للموقع الرسمي، وكيفاش في خطة تقني سامي في الطبخ وخطة تقني مهني في صيانة التبريد الصناعي، والوثائق المطلوبة كيف كيف في ملف الترشح. مع العلم أنه المناظرة هذه حددت آخر أجل للتسجيل في مناظرة الشركة التونسية للتموين نهار 4 سبتمبر 2026. تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل عبر الموقع الرسمي كيفاش تنجموا تحضروا الملف متاعكم. نختم بوزارة المالية اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2026، وذلك في عدد إجمالي يبلغ 593 خطة موزعة حسب الاختصاص وجهة التعيين. يمكن للراغبين في الترشح التسجيل عن بعد بداية من 20 أوت على أن يغلق باب التسجيل يوم 10 سبتمبر 2026. تفاصيل مناظرة وزارة المالية تكون رتبة ملحق بالتفقد المصالح المالية، وهي مناظرة خارجية بالاختبارات 593 خطة موجودين. آخر أجل للتسجيل نهار 10 سبتمبر 2026، وطريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة. تدخلوا زادة تلقاو الشهادات العلمية المطلوبة، الاختصاصات المطلوبة، شروط السن وتوزيع الخطط حسب الجهات والاختصاصات ومراحل إجراء المناظرة. تدخلوا للموقع concours.finance.gov.tn تلقوا فيه أكثر تفاصيل، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم، انا كل ما زلنا مكملين معاكم وقايد نمشيو لفقره اسئل الاكسبير.
1: اسئل الاكسبير،
0: في اسئل الاكسبير معنا ايمان بلتي المختصه في التسويق الرقمي. ايمان اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، صباح الخير.
0: مرحبا ايمان، اهلا وسهلا بك. موضوع مهم باش نحكيو فيه اليوم، واللي هو كيفاش تنجم تستغل الاوضاع الدايره بيك، والا اش خارج في الدنيا، اش ثم اخبار، اش ثم هذاك الكل، في انك تسوق المشروع نتاعك. ينجم يكون خبر يدور وضارب، هو طريقه نتاع تسويق المنتوجك من غير ما تخسر برشا فلوس. ايمان
2: وي، تلقى افكار المحتوى من خلال ليزيفينمون اللي موجوده في البلاد ولا في العالم، ما مش مربوطين احنا بحاجه لوكال، معناتها يكون حتى في العالم حاجه تبع الكوره، حاجه تبع السياسه، حاجه تبع اوضاع اجتماعيه. فكيفاه وعنا احنا ما شاء الله شعب ضامر، بالضمار وبالمقاير.
0: لازم ماني اسمعني، اللي يخدم في الماركتينغ جينيرالمون لازم فيه برشا صفات، لازم ذكي وضامر ويعرف كيفاش يتصرف، وبرشا برشا حاجات.
2: والرابيديتي احنا نحكيو تو التكنيك اللي تحكي عليها هي النيوز جيكينغ، هي اللي تو ضاربه على الاخر، ما تكونش عليها فلوس، اللي هي تكون كونتينو فيرال يدور وحده ويصير البارتاج واللي كومونتير من عند العبيد من غير ما نعمل بوبليسيتي، على خاطر هو موضوع الساعه العبيد الكل تحكي فيه. ذيك هو نيوز جيكينغ.
0: نيوز جيكينغ،
2: وي ذيك هو نيوز جيكينغ. احنا نقولوا الركوب على الحدث، ديجا حكينا فيه اول جمعه، والعبيد الكل تسال عليه كيفاش يصير. توا بالنسبه لاشهر حاجه، اشهر موضوع الساعه، شنو هو حميده؟ دبوس الماء.
0: دبوس الماء،
2: قديش من كونتوني تعمل في تونس على دبوس الماء؟ يا
0: ريت، ومن حتى ريستورونات يقول لك يجروا عنا ماء.
2: وي العبيد الكل، ما شفتش انت تاع العبيد الكل ولا تمشي، حتى اللي كان ياخذ قهوه بالواقفه ولا يمشي يقعد في الطاوله يقول له جيب لي دبوزه ماء.
0: باش هكاك ينجم
2: اكزاكتومون
0: يدور الدوله.
2: وي برشا برشا افكار، احنا اصعب حاجه انك تجيب فكره باش تعمل محتوى هكا ولا حميده. احنا توا هذه التكنيك بتاع نيوز جي كينغ، تجيب افكار من الواقع، من الواقع اللي نعيشوا فيه. معناها
0: تقول انت ايمان صاحب المشروع لازم زاده يكون عنده نسبه معينه من الذكاء، اللي يبدا ديما ذهنه حاضر. معناها مش كان انا هاني لانسيت مشروع وقاعد نخدم، نحكيو خدمه كوتي خدمه، ها اش عملت، اش جبت، اش صرفت،
2: اش يكون فيا وعامل هذيك. واش معناها في؟ احنا ديما نقولوا اون في، المود في، ديما حالعين ومسكرين، ما حتى يرقد ما يرقدش مسكرين يزول. ديما لازم يعرف شنو هو فما. حاجه اخرى، لازم يكون غطيد سريع البديهه. معناها كي تجي حاجه لازم نعرف، خاطر احنا اذا ما تكونش غبيد راه تفوتك الموجه. تركب على الحدث، لازم تركب عليه، هو جديد الحدث.
0: ايه.
2: مش بيت الاخبار البيت معنا ما نعملوا بها.
0: صحيح، هي حكايه صارت اليوم، انت اليوم غدوه لازمك تخدم الخدمه نتاعك، ما بتجيني بعد جمعه تحكي عليها. لا سيدي،
2: كيما وقتها بقى مثال طلع وقت حق الملح، تلقى الناس الكل عملت كونتوني على حق الملح.
0: صحيح.
2: فهمت كيفاش؟ هذيك هو حاجه صارت، كلمه زلت لسان، صارت في ديسكور بوليتيك، الناس الكل تاخذ صعبه تعمل فيه. فهمت كيفاش؟ حاجه صارت في الكوره، برشا برشا برشا افكار. هو التكنيك في حد ذاتها لازم نعرف نستعملوها، معناها مش كان نركزوا كان على سبونسوريك.
0: هو ينجم يكون ساعات ساعات رسمي لها افيش، معناها جوست انت تجيبك الكلمه هذيك الضاربه مع افيش باهي وتلقى روحك تمشي تدور.
2: اكزامبل، ثم اغنيه توا اللي ضاربه في مصر، هذيك نتاع البسي اي حاجه لو زهقانه كلميني، البسي اي حاجه. هذيك توا عاملين عليها كونتوني في الشرق الكل، على لي ريستورون، القهاوي، ماركيت، معناها يقول لك لو جيعانه كلميني. يحطوا تصويرة البلان تاعهم. فهمت كيفاش؟
0: على غنية ضاربة،
2: على غنية هذية كنت تشوف قديش عاملوا كونتينيو في الانستغرام، ناش انا كان عرضك ولا لا. على غنية هذية متاع لزهقانة كلميني، انا على الاقل شفت راه 10 ولا 15 ماركة خدمت عليها.
0: معناها تنجم تستغل كما قلت انت اي حاجه، اغنيه ضاربه تستغل تصويره.
2: هذيك تراند، تراند احنا عطاو في عصر التراند، انك تاخذ تراند وتخدم بيه تصنع بيه محتوى، اما لازم يكون ليه للحاجه اللي تبيع فيها. كيما تو احنا نحكيو على ريستورون، هو قال لك لو جيعانه كلميني وحط لك البلان تاعو مزيانه كي يشهيك. معناها فهمت كيفاش؟
0: انت هكا يستغل الفرصه
2: زيدا مزيانه، خاطر هي في الغنيه فما
0: انك تلبس
2: على الفستان برشلونه هذيك هو كيفاش.
0: ولهنا جوست كيما قلت انت عصر السرعه، ولازمك تكون انت زيدا سريع في انك تلقط.
2: زيدا في حاجه اخرى، كولابوراسيون وقتها غنيه الكلامنتينا اللي عملها شو اسمه هذيك حسين سالوفون وقتها هدى بيوتي عملت معاه واحد كولابوراسيون بالوقت وعملت ان برودوي معناها اديسيون ليميتي بالمدالينا وقتها جست على الغنيه هذيك اللي ضربت وقتها في قلب الدنيا. شوف هي مذكيها وكيفاش خدمت عليه والبرودوي ذاك اللي هو اوت اوف ستوك معناها فهمت العباد اوت اوف ستوك قبل ما يخرج العباد الكل ريزيرف اللي هي بتشري من عندها
0: جوست على البيب اللي خدمت بالكدا وخرجت
2: صحيح اوكي ما عملتش ما صرفتش ببليسيتي مي هي كلمته بالتليفون مصلحته ومصلحتها يتقابلوا تقابلوا مع بعضهم خدمت هي البرودوي صوروا فيديو نتاع نكون صايف ساعه هبطوا على تيك توك اوب فيرال عالم كامل بارتاجيه معناها
0: وهذاك هو الماركتينغ اللي لازم تكون ديما ذهنك حاضر وديما انت كلك حاضر وتعرف شنو قاعد يدور في العالم اجمع باش هكاك تنجم تستغل اي حاجه في انك تقدم بالبروجي نتاعك. شكرا لك ايمان.
2: ديما فايق عايشك ميرسي.
0: لازمك ديما فايق هذيك هي اللي تعاونك في انك تقدم بالبروجي باي طريقه اي طريقه تنجم تستعملها. شكرا لك ايمان يعطيك الصحه على كل تفاصيل. ومعك انت ايمان نكون وصلنا نهايه حصتنا لليوم. تونس اليوم من بعد شويه وصال الزواوي وبقيه الفريق يكونوا حاضرين معاكم باكثر تفاصيل. انا نقول لكم يعطيكم الصحه الناس كل اللي سمعتونا. تحيات حميده زغدودي وليد الريفي والفنسي بذي وبقيه فريق الاخراج الرقمي. شكرا لكم الناس كل وفي لمن. Let's go girls.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة.
0: النجاح يبدا بك
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح، خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح، خد فرصتك وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. ترفيع خلال السنة التكوينية القادمة في طاقة الإيواء بالمبيتات الجامعية ب 1720 سريرا موزعة على كامل تراب الجمهورية، كما تم ترفيع المواطن التكوين بنسبة 10% من مواطن التكوين مقارنة بسنة 2025، وذلك أبرز ما تم أعلن عنه خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تواصل انفتاحها الدولي من خلال إرساء وتطوير شراكات أكاديمية مع عدد من أبرز مؤسسات التعليم الهندسي في فرنسا وأوروبا، بما يوفر لطلبتها فرصا للتبادل الأكاديمي والدراسة ضمن برامج الشهادات المزدوجة. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم قابلية تشغيل خريجي المدرسة وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي. تطور القروض البنكية المستندة للمهنيين بنسبة 2.199 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2026 مقابل زيادة ب 1275 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2025، وشمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات بدرجة متفاوتة وفق نشرية الظرف الاقتصادي الصادرة على البنك المركزي التونسي. المرصد الوطني لسلامة المرور يسجل ارتفاعا في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاضا في العدد الجملي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول السنة إلى غاية 31 أوت الفارط بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في نفس الفترة من سنة 2025. تحتضن تونس يوم 29 من سبتمبر الجاري منتدى أعمال تونسي نمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية والمكتب الاقتصادي النمساوي وسفارة النمسا بتونس، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى تونس لوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوية. المنتدى يهدف إلى إتاحة فرص جديدة للتعاون والشراكة بين المؤسسات التونسية والنمساوية من خلال تنظيم لقاءات ثنائية وجلسات للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين بين البلدين. وفي أخبار العالم، وفاة 16 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء وفق ما أفادت به وزارة الصحة المصرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: كالعادة بتبيعة من توا ل 11:34 دقيقة. مواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة في تونس اليوم مع مجموعة من الضيوف والأحداث أكيد اللي نتبعوها الإنية والحينية في تونس اليوم. فريقين من حاضر معكم ألفا بي معز أحمد بدران وليد وصال وسيل حبيب كالعادة حاضر معنا. مرحبا سيل حبيب.
1: تحياتي لكل متابعات ومتابعي إذاعة الشباب. عودة للبرمجة الشتوية وإن شاء الله يرجع الشتاء بالرسمي مع البرمجة الشتوية.
0: سيء عينة ما عادش
1: تو مش نعمل كويز أنا تو. تعرفوش حذيفة الكحلوت؟
0: حذيفة الكحلوت حذيفة الاسم هوش غريب علي أما
1: ذلك حذيفة الكحلوت عاش معنا وتبعناه من 7 أكتوبر حتى لين توفى 30 أوت العام 2025. الناطق الرسمي بس كتاب القسام والمعروف
0: أبو عبيد
1: والملثم كان الحقيقة كان ناطق باسم الطوفان الأقصى كان يخرج في البيانات لكن كانت نبض المقاومة وصوتها المناظر وهو القائد المعركة الإعلامية ضد الآلة الإعلامية الغربية الصهيونية الأمريكية بيطمي طميمها وكانت يستمد العالم المعلومات من عند هذايا أبو عبيدة اللي معناها أعطاه درس في الإعلام والاتصال معناها بأدوات بسيطة لكن قاد المعركة هذه إن شاء الله يعني يعني اسم عبيدة ما ماتش خاطر ناطق رسمي جديد يعني بنفس الاسم أبو عبيدة ثم استمرار وهذا تعين هو ناطق رسمي لجزء كتاب القسام منذ 2017 وكان مسؤول على الجانب الإعلامي منذ 2004
0: تحية كنت بتستنى في الخطابات متاعه
1: أي تحية الله يرحمه وينعمه ويرحم لكل الشهداء وإن شاء الله غزة تتحسن الأوضاع. احنا البغية الرئيسية معناها والهدف انه تتحرر لكن على الاقل تتحسن الاوضاع متاعهم المعيشية ويعيشوا بالحد الادنى الماء والغذاء والدواء وربي ينصرهم
0: ان شاء الله ان شاء الله ويقف خاصة العدوان لانه مازال متواصل للاسف في بعض الاحيان وخاصة زاد اعادة اعمار غزة. شكرا لك مشكور جدا سي الحبيب على هذه التحية. احنا موصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة

0: هذه انا دمي فلسطيني الاغنيه اللي خلطنا حتى ل 11:30 دقيقه. هذه تونس اليوم وصينا معكم حتى الماضي ساعه. تحيه لكم انا سلكل وين ما كنتوا. احنا باش نبداو مع اول المواضيع نتاعنا واول الضيوف نتاعنا باش نحكيوا على القروض على الشرف. نحكيوا على القروض هذه اللي تفتح باب تمويل جديد يتقال انه هي فلوس بلا ضمانات وبلا فوائد، فهل تكون فعلا هذه فرصه باش انه تتحرك المبادرات ونعاونوا اصحاب المشاريع خاصه المؤسسات الصغرى والمتوسطه؟ هي تحدي الحقيقه القروض هذه. باش نحاولوا نفهموا اكثر شنية هي، لشكون باش تمشي القروض هذه، شكون ينجم ينتفع بها، كيفاش نجموا نتحصلوا على القروض هذه. هذه الكل اكثر تفاصيل، وخاصه انه البنك المركزي البارح سي الحبيب خرج منشور وبلاغ عن كيفية إسناد القروض هذية وكيفاش يتم زادة إيداع الملفات متاع القروض هذه. احنا باش نحاولوا أكيد بأكثر تفاصيل ناخذوها مع الأستاذ حليم البرتاجي مدير ببنك. هكا اللقب صحيح ولا صحيح؟ مرحبا بك سي حليم.
1: وبيك عايشك الحقيقة. جد سعيد بالدعوة الكريمة المتوجهة من طرفكم. الحقيقة سعادة هذه تكون أكثر كي نتعدى على أمواج إذاعة وطنية.
0: مرحبا بك.
1: المرور عبر الإذاعات الوطنية لا يضاهيه وقع على الفؤاد وعلى القلب. كالعادة المؤسسات الوطنية الإذاعات الوطنية السمعية والبصرية هي تكون سباقة في التواكب مع الأخبار الجديدة. المنشور بعد سويعات من صدور المنشور عدد 8 لسنة 2026 نقابل واحنا موجودين في إذاعة الشباب باش نحكيوا على الأحوال الجديدة. نحطوا رواحنا الساعة في الإطار العام. الإطار العام هو يجي من إيمان المشرع وإيمان هيكل الدولة بأن البنوك يلزمها تلعب الدور هام في تنمية الاقتصاد وفي الحركية الاقتصادية الجديدة بالشيء اللي يحفز على الاستثمار ويخلق موارد جديدة ويخلق مواطن شغل جديدة. في هذا الإطار جاءت التمويلات المسندة، القروض والتمويلات المسندة على الشرف اللي هي آلية جديدة. الآلية هذه باش تمكن الناس كانت إلى حد قريب محرومة من التمويلات التمويلات البنكية نظرا أنه فما عدة شروط يلزمها تتوفر. بصدور القوانين والأوامر الجديدة تم كسر القيود القديمة، فنقاور احنا أنه كل إنسان ينجم يتمتع بقرض أو تمويل على الشرف في حدود 5000 دينار بالنسبة للشخص. كل صاحب مشروع صغير ينجم يتمتع بقرض يوصل حتى 15000 دينار. المؤسسات الصغرى والمتوسطة كذلك الشركات الأهلية نجم تتمتع بقروض تصل إلى 25000 دينار.
0: 25000 دينار. احنا كي نقولوا قرض على الشرف معناها هل أنه القروض هذه تكون من دون ضمانات؟ لأنه في العادة القروض يلزم تكون فما ضمانات.
1: أكيد معناها التدخل الرشيق يربط مع كلمة كسر القيود، خطر هي باش تكون دون ضمانات. هي معناها بادرة جديدة باش يكون الشخص هو مسؤول على إرجاع القروض هذه بدون أن يكون يقدم ضمانات للبنك، بدون أنه يكون خاضع لعمولات المطبقة على القروض الأخرى وبدون فوائد. فهو معناها إنجاز بشيء إذا كان يتم تطبيقه كما الدولة تصورته كما المشرع تصوره، معناها سيكون مساهم كبير في فاعلية اقتصادية وفي خلق مواطن الشغل وفي خلق ديناميكية جديدة.
2: سي حليم أنا باش نفسره للمستمعات والمستمعين أنه ثم ثلاثة أصناف هما صنفين، لكن 25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية، 15000 دينار للمؤسسات الصغرى، و 5000 دينار الناس اللي تحب تاع استهلاك اللي يحب يفرهد اموره يشري كلمه ديزار ولا حتى حسن داره
1: تصديقا لقولك
2: ولا يعرس هكا ولا
1: اي حتى تصديقا لقولك التسميه اللي جات في الامر هو يقول لك قرض استهلاك الافراد في حدود 5000 دينار. هي بطبيعه المبالغ اللي ذكرتها سيادتك هي كحد اقصى، معناها 5000 10000 و 25000 دينار كحد اقصى. الحاجه الباهيه الاخرى انه معناها القروض هي ترجع على مده سنتين مع امكانيه انه 6 أشهر
0: امهال. انا عامين ونصف 6 أشهر امهال هذوما للمؤسسات ولا للناس الكل؟
1: المنتفعين بقروض هذه كل
0: الكل يعني الكل. حتى الاشخاص العاديه اللي باش تاخذ مثلا قرض استهلاك كما فسر سي الحبيب لانه مهم. ربما الناس كي تسمع قروض على الشرف وخاصه نحن نحكي ونقول مؤسسات صغرى ومتوسطه فيمشي في بالها كان اللي عنده شخص عنده مشروع والا شركه، لكن اليوم لا نحكيه حتى على الاشخاص العاديه اليوم انا انت هو نجموا نمشيو
1: بنص الامر. بنص الامر يقول لك
0: مليح.
1: 5000 دينار مستندة للأفراد في شكل قرض استهلاك بنص الأمر معناها واضح. الحاجة الباهية أنه معناها جملة القوانين والأوامر اللي صدرت في الميدان هذا هي صدرت بصفة متتالية وصدرت معناها ما خلاتش فما فراغات ولا مجال كبير للاجتهاد.
0: معناها
1: كمل المنشور يعني. أي كمل المنشور بنك المركز عدد 8 لسنة 2026 اللي اصدر البارح، زاد حدد ووضح للبنوك اللي هما المكلفين بإسداء الخدمة هذه طرق التدخل وطرق التواصل بخصوص القروض هذه. صحبيب
2: سي حليم، هو الكلمة الشرف هذه الكلمة الجديدة اللي معناها اللي منتفع، انا شفتها مشيت حتى البلديات ومن فتره كبيره وقع عليها سجال ناس تعمل تصريح ليجاليزي في البلديه وتنزل البنوك نتاعها. كلمه شرف معناها انه لا ترهن ولا تعمل اسيرونس ولا حد شيء، تمشي تاخذ كل شيء. الموضوع هو شنو الضمانات الاخرى اللي موجوده اعتقد في الامر وفي الواحد، انه شكون هم المنتفعين وشنو هي الشروط باش نجموا نفهموا، هل انه اللي عنده قرض يجم ياخو، اللي عنده اشكاليات اخرى، معناها باش نفسروا للمستمع والمستمعات يعني
1: يقربوا المعلومه
2: شنو هي الشروط باش يجم ياخو قرض.
0: وخاصه سي الحبيب، واجهنا السؤال هذايا انه كل انسان اللي عنده قرض مثلا على 5 سنين ولا ينجم يعاود ياخذ، ينجم ياخذ القرض هذا يتمتع به ولا لا؟
1: شكرا للسؤال. كل شخص متمتع بقدر قرض شرف لم يتم سداده بالكامل لا يستطيع التمتع بقرض اخر. نحكي على قرض شرف مش القروض البنكيه الاخرى.
0: والقروض البنكيه الاخرى،
1: القروض البنكيه الاخرى هو معناها
0: يعني مثلا عندي سامحني عندي قرض ونحب ناخذ قرض اخر على الشرف،
1: ما عندهم حتى علاقه ببعضهم.
0: اوكي، معناها نجم نقدم.
1: اي تنجم تقدم. حاجه اخرى، المشرع نص اللي
2: لكن اعتقد انه اذا كان عنده اشكاليه في السداد
1: بطبيعه هو
2: عنده اشكاليه في السداد يعني المعلومه انه البنك المعني يجم يراسل تصور البنك المركزي وياخذ معلومات حول المنتفع او الطالب بالقرض.
1: نحن تو البنوك التونسيه وصلت درجه كبيره من التقدم تحت اشراف البنك المركزي، انه معناها حينين النجم فما منصه الكترونيه ندخل نشوف كل متقدم للطلب بالخدمه هذه انه عنده قروض اخرى او لا، وعنده متعثرات وعدم سداد او لا. فهو طبيعي جدا انه اي شخص باش يكون عنده متعثرات وعدم سداد ديون سابقه باش يكون ما ينتفعش
0: اكيد
1: بالقرض. حاجه اخرى، المشرع نص انه البنوك اللي تقدم الخدمات هذه تتمت لسؤالاتكم الاولى هي البنوك اللي حقت في السنه المحاسباتيه الفارطه ارباح. بمعنى انه البنوك اللي عندها تعثر اللي ماهيش محققه ارباح فهي ما تدخلش في الخانه هذه وباش تخصها 8% من ارباحها. الحاجه الاخرى الهامه جدا واللي توري اللي معناها رؤيه المشرع ورؤيه الحكومه لانجاح المؤسسات الصغرى والمتوسطه، انه 50% من المبالغ، انه 50% من المبالغ المخصصه في خط التمويل هذا تمشي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه والشركات الاهليه. معناها هنا مره اخرى دوله تتدخل والمشرع تتدخل لتشجيع الفئات نوعا ما المهمشه في القروض سابقا لتشجيعهم على اداء مشاريعهم. ديما نمشيوا لهدف الاسمى انه خلق الثروات وخلق مواطن الشغل.
2: هو سي حليم المنشور اللي موضوع كل بنك مش يعمل منصة لتلقي الطلبات ومتابعة الملفات، وخاصة هذا موضوع الحوكمة وفي علاقة زادة كيف يلزم كيفاش يمد معلومات الشهرية معناها للبنك المركزي وعلى حتى الوزارة المالية يعني الحوكمة زادة يعني باش نفسروا للمستمعين والمستمعات كيفاش مش يقدم المطلب وكيفاش يجاوبوه الى اخره.
1: هو المنشور اللي جاء امس ترجمه ممتازه لارساء مبدا الحكمه ولارساء مبدا العداله والانصاف. بمعنى انه كي باش تقدم للبنوك ما نقعدوش بك الوسائل العاديه، هاني مشيت صبيت في البيرو عرض صبيت في الفرع تعدى ما تعداش عندي ديشارج ما عنديش. فما منصه الكترونيه الزاما كل بنك
0: باش تعمل منصة هذية. منصة واحدة ولا كل بنك
1: لا حسب البنك تعمل المنصة الإلكترونية بتاعها، ويكون وجوبا حسب منطوق المنشور يتم إيداع المطالب هذه عبر المنصة بشكل يخلي أثر كتابي أنه وقتش تصب المطلب والتاريخ والساعة. فإسناد القروض بعد مش يكون حسب الأولوية تقديم الطلب، ما ينجم حتى واحد ينجم يقول الآخر قبلي ولا هذاك قبلي. فتكريس تام لمبدأ العدالة
2: والإنصاف. كيف تقص الكهرباء؟
1: هو راهو بحكاية الكهرباء راهو في العالم الكل يتقص الكهرباء. مش أما البنوك راهو كما ذكرتك البنوك متاعنا وصلوا لدرجة متقدمة جدا أنه حتى عندهم المولدات الخاصة بهم.
0: معناها فمش إشكاليات يعني.
1: فمش إشكاليات هذه مش مطروحة.
0: يعني المنصات وقتش تكون حاضرة
1: بالمنشور؟ نص المنشور بتامس حدد 1 أكتوبر. هو شنو يقول؟ يقول لك 1 أكتوبر
0: تحضر حتى ال 1 أكتوبر.
1: تنفيذ هذا المنشور كيف يدخل حيز تنفيذ واحد منشور معناها الضوابط اللي قدمها الكلية راهي بتكون حاضرة بما فيها المنصات الإلكترونية.
0: يعني تنجم تكون حاضرة في أكتوبر المنصات الإلكترونية
1: بنفس القانون يلزمها تكون حاضرة. حاجة أخرى أنت باش تقول طول البنوك معناها صحيح معناها عندها وعي كبير وعندها مساعي باش تطبق المبادرة هذه والآلية الجديدة اللي رساتها الدولة. شكون باش يراقبها؟ باش يراقبها البنك المركزي أنه باش تكون فما منصة إلكترونية عند البنك المركزي ينجم يراقب بها المطالب هذه كل مع إلزام البنك بتقديم تقرير شهري في مختلف العمليات التي تمت تخص القروض الشرف وفي القروض التي تم إزدائها والخلاص. حاجة أخرى واللي هي مهمة ياسر معناها أنه كل بنك ملزم حالة صرف القرض يعلم آنيا البنك المركزي. علاش؟ من نجمش الشخص يقدم مطلب في بنكة وبنكة أخرى
0: فوالا يقول لك ينجمش
1: يتمتع بنفس القرض في نفس الوقت.
0: يعني مثلا بنكة إكس وبنكة إيكغريك يقدم فيهم الزوز خاطر تنجم تصير احنا ما انت فما ناس ولا غالب تتصور واحد كي برشا تنجم تتحيل فيقدم في زوز وبالتالي هنا يلزم يكون
2: ما ضربتش في هذه نضرب في
0: الاخرى. فوالا يقول لك لعل ما تصيرش في هذه. هو هنا بالضروره يكون مثلا اللي باش يقدم قرض في البنك نتاعه والا ينجم يقدم هو ما عندوش مثلا كونت وينجم يقدم قرض. هذه زاد كيفاش
1: ما فهم حتى حاجه شرطه الشيء هذا. اما هو من المبدا انه بدامه يحب يتحصل على قرض يجب عنده حساب مفتوح خاطر بعد باش يسمى لدى البنك هكا حساب قديم جديد ما حددش المشرع اميزم يكون عنده حساب مفتوح على خاطر باش يتصرف فيه القرض وفيه يتم السداد.
0: كما قلت انت دونك فما زاد كيف اليه باش انه شخص ما يصبش في مثلا زوز بنوك فرد وقت
1: هو حتى لو كان صب في زوز بنوك او اكثر يقول لك باكش معناها دوري في البنك هذه يكون اخير من البنك اخرى. البنك اللي تصرف القرض ملزمه آنيا باعلام البنك المركزي
0: بشكك
1: فأي بنك عند إزداء قرض آخر ولا في صرف القرض تدخل مباشرة تتفقد على
0: إذكر خذية قرض قبل وإلى ما تصرف القرض وإلى
2: لا. ثم ظهر لي ذات زوز آلية أخرى تحكم أنه وزارة المالية أنه البنوك عند يلزمها تقدم تقرير كل 3 أشهر على معناها حالة القروض هذه ومراقبة الحسابات متاع البنوك كذلك. أنا كل في تقريرهم السنوي يعطيو كشف هذا شنو النجم تزيد توضحنا
1: هذا يجي به الأمر الحكومي عدد 148 ونحن توا حكينا على التقنية اللي جات في منشور البنك المركزي صادر أمس منشور 8 باهي كي نرجعوا للأمر الحكومي يقول لك أنه مراقبي الحسابات البنوك مجبرة أنها تقوم بتقرير في مختلف العمليات الخاصة بالقروض هذه قام به كل بنك والتقرير هذا كي يتقدم للسلطات المختصة. معناها هنا فما بخلاف رقابة
2: أي آلية حكم ثانية
1: بخلاف رقابة البنك المركزي فأنه فما رقابة مراقبي الحسابات وكما تعرف أغلبية البنوك عندها زوز مراقبي حسابات معناها باش يكون تقرير معناها من كل النواحي معناها شفاف وواضح ويأطر الحكاية هذه.
2: هو توضيح أخير راهو الإجابة متولي في 10 أيام
1: أي هو ملزم أنه يكون فما إجابة في ظرف 10 أيام وفما شكل إجابة بالصمت تعني معناها موافقة معناها ملزم باش يجاوب وفي حالة الرفض يكون الجواب معلل.
0: علش
1: رفض فما متخلدات فما عدم سداد فما معناها يجبك تفسر
0: المتخلدات حتى نزيد ونوضح سي حليم أنه كما قلنا معناتها حتى اللي عنده قرض ينجم ياخذ مثلا شخص عادي عنده قرض ويحب ياخذ قرض اخر للاستهلاك مثلا ينجم يقدم عليه.
1: وليس لديه مشاكل في السداد.
0: في السداد معناتها قاعد يخلص اموره واضحه قرضه القديم ماشي اموره واضحه حتى كان خلط له الطول اللي يلزمه
1: ما عنده حتى علاقه روبه بدون ضمان.
0: بدون ضمان
1: مش فهمتك معناها انت تخمم في الناس الشهاره مثلا الناس الشهاره يقول لك ما تفوتش كحاجه 40% هو ما
2: 40%
1: يعني هو مش مقدم الضمان نتاع شهريته كخلاص معناها هو مستثنى من الحاله هذه
0: من الحاله هذه
2: لا يجي يتجاوز في القرض هذه ال 40%
1: ما عنده حتى علاقه بال معناها هذيك امور ومعطيات ما نغزرولهاش
0: وكيف باش ياخذ 5 ملايين ولا 10 ولا 25 باش يرجعهم هما نفسهم نفس المبلغ باش يرجعوا 5 ملايين
1: ما بدون فوائد هو راهو معناها مشروع واليه راهي رائده راهو معناها اذا كان يتم تطبيقها والعمل بها والايمان بها معناها
0: باش تعاون برشا
1: باش تعاون برشا خاصه راهو في خلق ديناميكيه اقتصاديه البنوك راهو كانت في الستينات والسبعينات لعبت الدور الهام هذايا في ارساء المؤسسات الكبيره والخدمات الكبيره كيما النزل كانت تفكر تبنى كيما المشاريع البناء الكبيره فدورها توا في الحاله وتذكر وقتها الدوله خصت بنوك التنميه انتقال من الثمانينات تم احداث عديد بنوك التنميه اللي هي كانت موجهه لتنميه القطاعات معينه
2: ثم بعض البنوك مرتبطه حتى بلدان خليجيه معينه
1: ذا راس مالي متناصف
2: من بعد ولات بنوك تجاريه ثم سؤال بالله باش الناس تفهم ثم مؤسسات تمويل موجوده خاصه بدون ذكر الاسماء هنا هذا المنشور هذايا والاجراء هذايا خاطر نسبه الفائده نتاعهم كبيره وفيها ضمانات دونك هذايا ماشي يزيد يسهل للناس
1: الولوج لهاتي
2: الولوج على القروض والتجاوز
1: هكا علاش بدينا كان تشوف كيش بدينا من الاول قلنا القانون هذايا والمشروع والاليه هذه كسرت القيود القديمه معناها الفائده المشتته هو راه ما تنجمش حتى على البنوك ما تنجمش تلوم
0: بالطبيعه
1: خاطر البنوك البنك هو تاجر
0: تاجر
1: وفما عرض وطلب وفما معناها فوائد مشتته تحطتها تحددها وزاره الماليه كل 6 شهور فالبنوك مجبره بعدم تجاوزها راهم البنوك ماشي مسيبه اما هي تربح يلزمها تربح خاطر هي عندها سيف التاجر كي اي تاجر علاش يحل باش يربح ماهيش جمعيه
0: فبالتالي
1: في الجانب هذايا هي باش تساهم نوعا ما في الجانب بالاقتصاد الاجتماعي للمجتمع كما قلنا بكري ساهمت في المؤسسات التنميه الاقتصاديه في الثمانينات والتسعينات توا جاء الدور باش تتوجه لفئه معينه والبنوك التونسيه هي تخدم في تونس وربحها في تونس
0: المهم انها تكون شريكه ديناميكيه
2: هذه اهم شيء هو الاكيد راهي البنوك تساهم في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه هي مالهاش موجوده
1: مزيد التنميه
2: اما خاصه الفئات الهشه هذو الشباب اللي انسدت امامه الافاق ويحب يعمل مشروع ويلزم يعمل المشروع نتاعو باش يلقى التمويل واجراءات تجاوز البيروقراطيه وكل الاجراءات الاخرى وانه يقدم المطلب نتاعو بعد 10 ايام يجاوبوه عندك ولا ما عندكش وياخذ القرض وبعد يمكمل الاجراءات الاخرى نتاع الباتيندا ونتاع كريان المحل والتجهيزات وغيرها معناها
1: وهو كذلك في هذا الاطار انه الدوله غزر معناها كانت وفيه في تعهداتها المقدمه للفئات هذه والصدور جمله القوانين هذه كانت ترجمه للشيء هذا
0: هوني سي حليم زوج اختار في بالي سؤال مثلا اللي مقيمين في تونس وما همش توانسه ولكن عندهم زاده شركات مثلا صغرى ولا متوسطه ويحبوا يكبروا في راس المال والا باش يضخوا اموال وتكون عندهم بعض الصعوبات الى اخره ويكون عنده مثلا حساب بنكي ينجم ياخذ القروض هذه ولا كان للتوانسه فقط
1: هو راه كي نحن ديما نشوفوا روح القانون معناها ديما روح القانون كي تعملها علاش تعمل هو مشروع ريادي وطني معناها بالضروره باش يكون متوجه لابناء الوطن هذا فهمتني اللي هما معناها ما كانش عندهم مجال باش يدخلوا للتمويل البنكي فالمشرع اتاح لهم الفرصه هذه باش يتمتعوا بالشيء هذا وكي نحكيو نقولوا مشروع وطني حتى فما برشا جلسات حكوميه تم تخصيص الامر هذا فما في ابريل 2025 تم اجتماع في قصر الحكومه بالقصبه حول مزيد تدخل البنوك في الميدان الاقتصادي وتشجيعها للدور الاقتصادي معناها هيك كان من بين مخرجات الاجتماع هذا حرفيا بما يمكن من الاستجابه لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين ويسهم في تنشيط اقتصادي فعلي يعود بالنفع على كل التونسيين هذا في إطار دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار فنحن نقاوه هنا معناها موجودين بأريحية كبرى لتطبيق هذه الأهداف.
2: هو حاجة أخرى زادة سي حليم هو استيعاب القطاع الموازي.
1: أي
2: خاطر أنا إذا مش ناخد قرض يلزمني يكون عندي باتيندا عندي فهمت بعض الـ وهذا هام جدا. أنا ماشي دهان ولا ماشي حلقان كايوري ما هو نبسطوها الأمور ولا مقاولة متاع بناء. دونك تصور هذا زاد الروح متاع الإجراء هذا أنه الناس باش تدخل في
1: تستقطبهم أنهم يحلوا أن وأنهم حلوا. هو أنه بمجرد أنه حل حساب لدى بنك فهو خرج من الاقتصاد الموازي ودخل الاقتصاد معناها هي بادرة الحقيقة بصفة موضوعية جد طيبة. حاجة أخرى أنت تقول طيب باش تعطيه 5 مليون ولا 15 مليون ولا 25 مليون باش يخلصهم باش يخلصهم علاه خاطر يحب ياخذ 5 مليون أخرين خاطر يحب ياخذ 10 مليون أخرين خاطر يحب 25 مليون أخرين
0: يعني إذا كان يخلص يكون أمور واضحة في الخلاص نتاع القرض لو نجم يعاود ياخذ قرض آخر بهيس
1: علاه فهمت معناها تو إذا كان
2: ويلقى آلية تمويل أخرى إذا كان مش نتاع الشرف يلقى آلية تمويل أخرى باش يوسع المشروع نتاعه
0: موجودة
2: حتى لدى البنوك هذيك
1: الآلية التقليدية
2: الآلية التقليدية
1: هم عارفين
2: مثالش أنا مادام
1: ومخلص ويخلص
0: يتولي أسهل له في قروض أخرى ربما أكبر إذا كان يحب يكبر في المشروع متاعه.
1: أكيد
0: دونك هذايا هو تقريبا ألمينا بكل الجوانب متاع القروض على الشرف. عندك ما تضيف سي حليم
1: حاجة أخرى بربي يقول لك ينص المنشور الصادر على البنك المركزي أنه لا يعتد بأي مطلب يتم تقديمه بأي وسيلة أخرى
0: يعني يلزم بالابليكاسيون
1: بالمنصة الإلكترونية هذا لضمان أكبر قدر للشفافية في التعامل مع الآلية هذه الجديدة
0: وحتى المتابعة والمسابات. والكل
1: كيف زاد الفصل الرابع النقطة اللي ذكرتها سيادتك أنه يجب البنك بصفة حينية عند صرف القرض أو التمويل أنه يعلم البنك المركزي. هذه تم تخصيص فصل كامل لها فهمتني كما أنه فما كشف القروض يتم تقديمه شهريا للبنك المركزي كشف آخر في مختلف المعاملات التي تخص خط التمويل اللي نحكيه عليه كما أنه الحاجة أخرى أنه البنك يلزم توصل المعلومة واضحة وجلية لكل المتداخلين لكل المنتفعين فأنه المشرع وضع على عاتقها في الفصل السادس عن المنشور اللي هو جاي إكمالا وتفسيرا للقوانين السابقة توضع آليات التواصل اللازمة باش المعلومة توصل واضحة للمواطن ويعرف السبل ويعرف الأنظمة الواجب اتباعها للانتفاع بالقرض هذا.
2: أكيد ونزيد معلومة أخيرة هو أنه العادة الدولة اش تعمل إذا تعمل آلية تمويل ساعات تأخذ قروض من البنوك الأجنبية وهذا في إطار الاعتماد على الذات والاعتماد على الموارد الذاتية للبنوك التونسية أنه هي اللي مش تساهم في التنمية ما نستحتاجوش احنا نفسنا باش ناخذوا قرض من البنوك الاستثماريه الاجنبيه ونعملوا على قدراتنا الوطنيه وهذا الهام بالنسبه للاجراء هذايا
0: ومهم جدا اليوم لان القروض هذايا باش تخلق كما قال سي حليم معناها ديناميكيه كبيره برشا اقتصاديه خاصه للناس اللي تخمم باش تحل مشروع وكما قلنا معناتها حتى الناس اللي كانت تخدم نقولوا احنا في نوار اللي يحل باتين ده لحد شيء اوكي يولي يتلز باش يعمل كونت في البنك وتولي فما عنده امكانيه انه يعمل باتين ده ويكون اموره واضحه
2: ويدخل في الضمان الاجتماعي وعنده
1: يولي معروف في نظام المصرفي معروف معناها هي البنوك
2: فما ترسابيليتي كما يقولوا
1: ساعات حتى البنوك التونسيه راهو ساعات الناس يلوموا عليها اكثر من اللازم راهو البنوك التونسيه ما غير ما نذكر ولا ندخل في الاسامي راهو قاعده تشجع في الاقتصاد الوطني وتدخل في الاقتصاد الوطني وتشجع في المؤسسات الوطنيه وتدخل
2: يلزم شويه من هيك القصاصات بالله
1: تو زاد باش
2: من هيك القصاصات الصغيره ينقصوها
0: هو لان اذا كان ما تكونش فما حركيه اقتصاديه فحتى البنوك تولي ما عادش رابحه معناها لانه القروض تتراجع وبرشا حاجات تتراجع
1: اكيد هو الربح يهم الناس الكل وديما لما فيها فائده الخير الوطن العزيز ان شاء الله
0: تو ديريكتور انت قصدك معناتها يلزم ينقص شويه من البنك المركزي
1: لازم تريه
2: في الجفدين
1: عاد كما انت تعرف تختار البنك على خاطر كل بنك باش تعطيك لي ستاندار نتاعها لي كوميسيون
0: اي لا هو
2: عينه واحنا على سبيل الدعابة ومعناها اللي باش نشجعوا بالموضوع الاندماج المالي سي حليم ماك تعرف الناس باش الناس الكل تصب لي كونت نتاعها نسبة الاندماج المالي تاع 44% في بلدان أخرى تنزانيا وصل 70%
0: معناها عباد بكل شيء بالكاد
2: هذايا
1: مش يشجع
2: مش يشجع على نسبة الاندماج المالي.
1: أكيد
0: أكيد. هو هذا ربما موضوع آخر إنه فما كما قلت أنت مثلا حتى باش تقضي حاجة فما قصصات التعمال وكل هذية كما قلت في بلدان أخرى معناتها ماهوش معمول به الحقيقة. كارتة تقضي بها حتى باقية نجم تشريها بكارتة. هوني في تونس مازلنا شوية إن شاء الله تتحسن الأمور بالكارتة.
1: والله معناها الفكرة متاعك الحقيقة جد معناها مهمة. من المبر هذا نزيد ونشجع المواطنين التوانسة على الاستعمال معناها البطاقات البنكية على استعمال كل ما يهم الخلاص عبر الهواتف. معناها نحاول ونبعدوا راه قد من نستعمل وسائل ذلك قد ما تكون فما تراسابيليتي في المعاملة بتاعنا قد ما تكون الأمور واضحة
0: وسهولة تكون موجودة خير في البنوك خير ما تبدأ تدور معناها هكيكة من غير حتى من حتى موجب. هو الحقيقة موضوع آخر كبير مهم جدا خاطر كما قال سلاح بيه معناها الدول تطورت برشا في الحكاية هذه كما قلت حتى التسول يكون بالكارت بوكي ولا كيور كود وبالتليفون فبالتالي هوني نحكيه على حاجة كبيرة برشا
1: حتى نحن نراهم الدول المتطورة زادة في أظمة
0: لا لا أكيد بالطبيعة أظمة تبقينا شنو يلزم استقطاب المواطن
2: نتجه نحو التحسين
1: إن شاء الله ديما مزيد تحسين. أنت فك الأزمة اللي صارت في الألفينات وشم مست البنوك وكل كانت تفكر البنوك وكل وقع انهيار في البنوك في تونس معناها وقع الوضع سليم وما صارحت شيء
0: الحمد لله.
1: فانه معناها نحن البنوك التونسيه نتاعنا النظام التشريعي نتاعنا اللي هو نظام كان موضوعي تخدم على اسس مدروسه اسس علميه منذ الاستقلال لحد الان فانه خلى البنوك نتاعنا مربوطه بتشريعات قويه تشريعات تخلي اللي بالقدره معناها ديما
0: تخلي سيستم متماسك
1: متماسك وتخلي هو خاضع للحوكمه وخاضع للمراقبه وخاضع للتوجيه معناها فما حد شيء مسيب والبنوك تخدم على كل واحد على كيما يحب.
0: دونك الناس اللي يسمعوا فينا الشباب يسمع فينا الناس اللي تحب تاخذ قروض اللي عندها شركات اللي تخمم في بعض شركات وخاصه نعرف الاقتصاد التونسي معناها مبني برشا على لي ميكرو بروجي والشركات الصغرى ولا متوسطة وحتى الأشخاص العادية ما تمشيش تزرب البنكة وتحب تصب مطلب قرض على شرف راهو موش مش تقبلك بالطريقة الكلاسيكية. نستنيه حتى كل بنكة تخرج الابليكاسيون متاحة تطبيقها متاحة اللي من خلالها حصريا وفقط تنجموا تصبوا القروض على الشرف
1: واللي إن شاء الله تكون حاضرة من 1 أكتوبر
0: 1 أكتوبر إن شاء الله. تكون حاضرة المنصات هذية وأكيد إن شاء الله احنا باش نكونوا في متابعة زادة كيف كيف للمسألة هذه مسألة القروض على الشرف. نستنيه 1 أكتوبر تخرجوا لي زابليكاسيون ونبداو ونفهموا كيفاش باش تكون العمليه
2: نصف الليل
1: ان شاء الله. الحقيقه واحد من الناس معناها براي شخصي يعني متوسم خير في البرنامج هذا في الاليه هذه وان شاء الله
0: نتعاون برشا نتصور
1: ان شاء الله راه هي البنوك راهي باش تنخرط في الامر هذا وان شاء الله المواطنين زاد يكونوا واعيين في التعامل مع الاليه هذه وزاد يكونوا ملتزمين هو على الشرف معناها يخلصوا الديون يخلصوا الاموال نتاعها خاطر كي باش يتم الخلاص وتيرى المشرع وترى البنوك الى التجربه هذه ناجحه وتمشي
0: تتحسن
1: فالاكيد انها بتزيد الدعم في المستقبل.
2: وسي حليم باش نزيدوا نبينوا اهميه الاجره هذه حتى الناس اللي موجوده في الريف ومثلا عندهمش بنوك غادي ولا بيرو بوست يكفي انه عنده كونيكسيون ويصب المطلب معناها هذا هو اللي يزيد يسهل هذا يزيد يسهل هذا شيء معناها رقم انتر خدمات
1: معناها تو نحن البنوك نتاعنا راهو ما عادش كلا معناها وناس هيك لابسه كسات مقعدين في بيرواتها وكل شيء معناها نتنقلوا للمصدر للمستنفعين اينما كانوا
0: التطور هي بدا مع التطور التكنولوجي والعصر
1: التطبيقات الالكترونيه تضمن الشيء هذا
0: وتقريبا كل شيء نجم يتخدم بالابلكيشن اليوم ما عادش فما حتى اشكاليه وما يستحقش المواطن باش يقعد يتنقل ودوسي في يده قد ما ويدور من بلاصه لبلاصه بالحق معناها تسهل برشا الامور كما قلنا نهار 1 اكتوبر حصريا راهو باش يكون مطالب القروض على الشرف على طريق التطبيقات اللي كما قلنا وكما فسر سي حليم بكل التفاصيل ان شاء الله نهار 1 اكتوبر. مشكور جدا
1: شكرا شكرا دعوه كريمه وامسيه سعيده ان شاء الله
0: يعيشك شكرا لك استاذ حليم البرتاجي مدير بيبانك شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا هكا يظهر لي الوضوح التام في ما يخص مساله القروض على شرف وكما قلنا اكيد تكون عندنا متابعه. ديديكاس انت طلبت اغنيه زيديني عشق اللي كاظم الساهر
1: هي احسن ما نخدموا به هي ما بين النزار قباني وكاظم الساهر
0: كاظم الساهر تحيه لكم الناس الكل المواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعه

0: رجعنيكم من جديد، مرحبا بكم. تونس اليوم كنا نسمعوا فيه كذا من الساهر زيديني عشقا، توصلنا حتى نص نهار و15 دقيقة في ظل أزمة المياه المعلبة والناس اللي تلوج على الماء بالصف، وشوف تلقى شوف ما تلقاش. زيدا فما برشا أحديث حول مياه الشرب اللي تكون من جهاز تنقية المياه، ولا كما معروف عند التوانسة لوسموزور، وإلا يقولك نحط فيلتر. هذايا الكل احنا باش نحاولوا نفهموه بأكثر تفاصيل سير أحبيب حول جودة المياه هذية، وبش يكون حاضر معنا وحاضر معنا عبر الهاتف الأستاذ والباحث حمزة الفيل من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية. سي حمزة مرحبا بك.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة وعلى إذاعة
0: الشباب. تحية ليك، يعطيك الصحة، مرحبا بك أنت، وشكرا ليك زادة على قبول الدعوة معك أنت. دونك سي حمزة، احنا باش نحاولوا نفهموا بأكثر التفاصيل في ما يخص الأزمة كما قلنا اللي يشهدها قطاع توزيع المياه. هذايا الكل فما نشوفوا تزايد كبير وإقبال على استهلاك المياه المصفيت. هذايا الكل باش نحاولوا نفهموا معك أنت، جودة المياه هذايا صالحة للشرب وإلا ليه؟ هل أنه النجم يكون عندنا ثقة في تنقية المياه وتصفية المياه والأليات اللي تم بها تصفية المياه؟
1: شكرا. أول حاجة هي المواصفات التونسية لمياه الشرب من ناحية الملوحة، هي فما عديد الأنواع، معنا عديد المواصفات، أما نقف الملوحة. تونس تعتبر أنه ما مقبول للشرب عندما الملوحة تكون بين 0.2 جرام في اللتر و2 جرام في اللتر، وللأسف 2 جرام في اللتر عالية ياسر، هذا اللي تخلي مرات مسؤولية سناد يقول لك أنا مياه صالحة للشراب، والمواطن يقول لك أنا ما ماهيش ما يقول، خاطر المذاق عندما تكون الملوحة أكثر من 1 جرام في اللتر الطعم يصبح غير مقبول للناس اللي استنست بمياه كما نقول مياه المعلبة. احنا تو باش نحكيه على أنه مياه محلات، وبالتالي باش تكون الماء حسب المواصفات التونسيه ما صالح للشرب يكون فيه 0.2 جرام في اللتر. علاش هذه المواصفات؟ خاطر البدن حاجته بنسبه من الاملاح. المياه المحلات بصفه عامه هي مياه شبه منزوعه الاملاح شبه كليا، ما هيش 100%، ما 99% وفما اكثر الاملاح تتنحى، يبقى ماء من شبه منزوعة الأملاح. الماء شبه منزوعة الأملاح هي ماء تنجم تكون مضر بالصحة. عديد الدراسات اللي صارت تقول أنه مياه منزوعة الأملاح وقت اللي تشربها لفترة طويلة، حتى فترة طويلة ما نقولش طويلة المدى، متوسطة المدى ضر. علاش؟ على خاطر الملوحة تكون حتى أقل من 0.1 جرام في اللتر، وزادة الحموضة تكون أقل من 6.5، خاطر من ناحية الحموضة البياش نسميه البياش في المياه صالحة الشراب تكون بين 6.5 و 8.5. هي الماء ذي كي تخرج ماء، معناها من ناحية ما فيهاش ملاح ومن ناحية الحموضة الناقصة تحت 6.5. أنا باش نقول لكم عام 2017 جاب لي مواطن دبوزة ماء، قررنا عنا 6 شهور نشربه في الماء هذا، بعد 6 شهور راهو صار لنا كل التهاب معناها في الفم في الغب والكل. ديريكت مشيت قست الحموضة نلقاها أقل من 6. هي صحيح متنجم هاني قلت لك تشربها مرة واثنين وثلاثة واربعة حتى 10 ما تضرش، لكن على طول المدى تضر. تقول احنا
2: معناها المواصفات قداش يلزم سي حمد؟ المواصفات يلزمها 8.5
1: لا بين 6 الحموضه بي اش بين 6.5 8.5
2: بين 6.5 8.5
1: والملوحه يلزمها تكون اكثر من 0.2 جرام في اللتر. الماء هذا كي نشري انا اسموزير عادي، اما هاو فما الحل، انا تو نحكي في معناها الحاجه السلبيه واش نحكي الحاجه الايجابيه. كي تجري الماء الأسموز عادي نجم يعطيك الحموضة أقل من 6.5 ويعطيك ملح أقل من 0.2 وأقل من 0.1. انا ننصح يا اخويا اني انا راني خدمت عليها من 2005 معناها مش جديد وعندي عديد من الشركات العلميه وعاملوا في داري انا بدي عاملوا في داري لكن عملت له هي شنية الماء يخرج منزوع الاملاح لازم نعملوا له خلطه خلطه مع مياه الحنفيه اما مو اسمه زارش فيها فما التروا فلتر من الاولاني الفلتر الاولاني نحي الوسخ الماتيرون سيسبونسيون والثاني والثالث فيهم اكثريته ما يسمى الفحم المنشط الشربو اكتيف اللي هو ينحي الكلور وينحي شويه مواد عضويه وينحي زاده حتى نسبه من البكتيريات وبعد يمشي المضخه صغيره ويتعدى على الاخشيه اللي يسميه اسموزير باش ينحي الملح أنا الخلطة نعملها 3-4 ملي يعطيها كلوسموزير يخرج فك الروبينين الخاص باللوسموزير ونجي في الثالث فلتر ونعمل له نحل ونبدل له المخرج نردها سوفور متي واحدة تخرج عادي ترجع منين كانت والأخرى تولي نعمل لها روبيني صغيرة الكلفة ما تتكلفش حتى 10,000 نعمل لها روبيني ونولي نعبي 3-4 مياه حنفية وربع لا 3 سامحني 3-4 مياه محلات وربع مياه حنفية بعد ما يتعدى الفلتر نحيت منه الوسخ والكلور ولا كل
2: سي حمزة
1: نعم
2: هل يجوز مثلا أنا تو عندي أوزموزور نعبي 3-4 وبعد نجي من السبالة نعبي 4 الآخر
1: هو أنا راني مرات نعملها كي ظلي عندك ماء مثلا انا في ما في جهتنا في سليمان وبورسدريه الماء ما يجيش مسخ نعملها فما شكون يقول لك انا كي يجيني الماء مسخ عديه على الفلتر هذوك من الاولاني
0: وهي
1: عمليه بسيطه جدا راهي
2: واذا كان انسان عنده فلتر من اللي يخرج الماء من السباله مصفي وحده وحده
1: اي يخلط بذاك
2: يخلط هذاك ايوه
1: اللي عنده فلتر ما زاد راهو بالنسبه للعديد المواطنين راهو اللي عنده ماء اقل من جرام في اللتر تو جاب لي واحد من عين زغوان ما لقيت فيه تقريبا 0.9 خلينا نشربه اي قلت له راهو ماء 0.9 تنجم تشربه هذوما ينجموا يعملوا فلتر يشد له سخ وفلتر شربو اكتيف باش ينحي كان فما شويه كلور ولا بكتيري
0: سي حمزه هو اي فما زاد اللي معناتها يركبوا هال لي زوزموزور هذوما وتنقيه وجهاز تنقيه المياه يقول لك احنا معناتها بعد ما يعمل هو التصفيه هذيك الكل هما يزيدوا الاملاح المعدنيه اللازمه ويزيدوا كل من عاش قديك تقريبا كل 6 اشهر ولا كل 3 اشهر يبدلوا لي فلتر ويزيدوا هالاملاح هذوما اللي ناقصين يكونوا يعني كي يخرج الماء واللي ناقصين ما عادش موجودين فيه
1: باهي انا اش نعطيك راي علمي والمره الاخرى فما شكون قال شيش كبيه على خاطر احد الموزعين هالوحود المره هذه باش يمكن زاد شيش كبيه اكثر انا الموقف العلمي اللي عملته تجارب انا غذيته هذاك اللي يعطي الاملاح وحطيته في داري غذيته وبعد مشيت قصة كيفاش نقيسوا احنا الاملاح مجموعة الاملاح نقيسوها بما يسمى الموصل الكهربائي لا كونديكتيفيتي الكتري خطرية تعطي الماء بير ما فيهش كوندير ما فيهش كوندير بال كورون والماء فيه الاملاح يقيسوا بالكونديكتيف مشي نقيسوا جيت لقيتها انه نسبة اضافة الاملاح اللي زادها قليلة وقليلة جدا باهي المدة الأخرانية شخص كلمني خلي نحبنا فسرت له الخلطة وقلت له بعد امشيها حتى لو جماعة الفلاحة يعملوا الاناليز 5-10,000 متاع الحموضة والكوندي والأملاح كلمني خلي أنا عملت لقيت 0.3 وخويا عنده لوسموزير ستيتاج اللي فيه يضيف الأملاح خلي لقاه 0.07 أقل من 0.1 ونهار عندي شخص يبيع في الزوزموزير هذوما مشيت خذ له بجرب يقيس الكونديكتيفيتي نتاع اللي بو 7 يخرج في الاملاح دونك في الخالي اقل من 0.1 انا 3 تجارب عملتهم في هذا لقيتهم ما يضيفش الاملاح الكافيه انا اش ننصح المواطن هنا اللي يقول له عندي انا لوسموزير بستيتاش يا خويا قول له انت هناك يجي يركبه لك ما هو يجي يركبه 50,000 جيب لي عندهم دي كونديكتيفيمتر بورتابل جيب لي الكونديكتيفيمتر وقيس لي ان مجموع الاملاح يلزم الكونديكتيفيتي الموصل الكهربائي يكون اكثر من 0.3 يسمى ملي سيمانس بار سنتيمتر. كي يلقى اكثر من 0.3 ياخذوا
2: سي حمزة. احنا توا باش نزيدوا نتوسعوا شويه ونفهموا انه شنو الحل بالنسبه للمواطن
0: كيفاش يركب المواطن البسيط شنو انا باش
2: اول شيء كيفاش يركب حاجه الاولى قلت لنا الحل باي. انه مثلا يزيد الاملاح المعدني لكن هل الالات هذه هل انه الدوله تجم تتدخل وان المصنعين نحاولوا باش نحسنوا خاطر هي عملت ثم التجؤوا لها وعملوا حلول هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه عندنا محلات موجوده اللي تبيع المياه المحلات
1: باهي هذوما باهي موضوعين خلينا نكملوا موضوع الاسموزات راهو فما تو دي فورنيسور يبيعوا الاسموزات مع منظومه خلطه
2: واضح
1: يزيدوا في 50 دينار
0: وهذه اللي ناخذوها يعني ياخذوها العبيد ولا اللي كيما قلت انت
1: انا تجربتي الخاصه ننصح بها
0: الخلط باه مع منظومه الخلط
1: بالخلط وفما منظومه الخمسه ب 50 دينار وينجم زاده في كل مره يا خويا انا باش نشري تجيب لي وتقيس لي خاطر هما كلهم عندهم دي كونديكتيفيتي بورتابل قيس لي مجموعه الاملاح
0: ويزيد كل مره به يعني الاحسن باش نتفاداو كل هكا لبس بالنسبه للمواطن العادي اللي باش يركب اسموزور يقولوا ركب لي اسموزور ومعاه الخلط باش يخلط من
1: منظومه الخلط
0: به ساعات سي حمزه زاده الماء هذا ساعات ما ناس يقول لك نلقى فيه طعم المراره عادي والا معناها اشكاليه ربما في اللي فيلتر في الاملاح الزايده شنو هو المشكل اللي فيه
1: هو في البدايه كي ظل دوما يخدم يعطي نوع من كل واحد يسميها فما حتى مذاق وانا باهي زاد ديما نقول كي ظل اوسموزي ماهوش مخلط فما اريير جو يعطيها انا في بيهم حتى ريت اللي يبيعوا في الكمايان راهو اغلبيتهم مش مع عيون ما محلي
0: اكزاكتومون
1: كي ناخذ نقفلهم وناخذ ونذوق منهم واحد قلت له بكل صراحه خلي معين قلت له راهو فما طعم قال لي صحيح انت كي تعرف ما محلي قلت له علاش ما تقولش للمواطنين خلي نقول لهم كي قال يكون نقول لهم ما محلي ما يشربوش نقول لهم معين
0: يشريوها
1: تو نمشيو لسؤال الزميل حول المحلات اللي تبيع في الماء المحلي وللأسف أنا عندي تقريبا 10 سنين أطالب بتنظيم هذا القطاع علاش خاطر هو منظم في عديد الدول في العالم وفي أغلب الدول العربية
0: وخاصة أن التونسة ولاو يلتجؤوا له معناها كحل
1: وهو وهنا علاش نشجع ذاك خاطر تولي المراقبة من وزارة الصحة ولا من الهيئة الوطنية
0: أحسن
1: سهلة ومن فوق كي انت تعمل هذيك تولي تعطيها لاصحاب الشهاد مع دوره تكوينيه يلزموا يفهم اش معناتها تعقيم المياه وهذا زاد فما ناس اللي يتعلموا يعمل الخلطه فما ناس يبيعوا زاد ماء محلي مباشر وبالتالي انا مطالب انه وقدمت عام 2021 مشروع للبرلمان فيه كرات شروط تو مثلا في الاردن فما تقريب 2000 محل تحليه من كرات شروط استلبين انه اللي يجيب دبوزه بدون اي اواني للماء يلزم يكون عنده ماكينه تعقم تلك الاواني وسكروا في عام منهم في عام سكروا 60 محل علاش خاطر المراقبة تولي سهلة وهكا زادة تحمي من ناحية الطبقة الضعيفة والمتوسطة نجم يشري إيترا بمياه ولا 150 في المقابل تضمنه أنه مياه بمقاييس الجودة المياه التونسية وصالحة للشرب وماهيش مضرة حتى على طول المدى
0: فعلا. شكرا لك يعطيك الصحة الأستاذ حمزة تحية كبيرة لك الأستاذ والباحث حمزة الفيل من مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية على جملة التفاصيل اللي قدمتها لنا احنا باش نمشيو مباشرة لموجز بين نص نهار ونص مكملين معاكم حتى الماضي ساعة في تونس اليوم
3: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس
3: من 11:30 الماضي ساعة
4: تونس اليوم
3: المشتكي
5: تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. ترفيع خلال السنة التكوينية القادمة في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا موزعة على كامل تراب الجمهورية، كما تم ترفيع مواطن التكوين بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة. أبرز ما تم الإعلان عنه خلال جلسة العمل عقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهنية، وخصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة فائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. الشابة التونسية من أصحاب الاحتياجات الخصوصية خديجة جلولي تنجح في اختراع سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية لفائدة ذوي الهمم. الجلولي أشارت إلى أن السيارة تستجيب لمتطلبات أصحاب الاحتياجات الخصوصية، مبينة أن سرعتها القصوى تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة، وأكدت على موجات الإذاعة الوطنية أن الكشف عن النسخة النهائية لهذه السيارة سيكون يوم 5 سبتمبر الجاري بالقطب التكنولوجي حي الغزالة. وأضافت إلى أنه بإمكان الطلبة والشركات تجربة هذه السيارة. في الرياضة، أحرز الزوجي التونسي سيدات المتكون من سلمى الذواتي وخديجة الكريمي الميدالية البرونزية في منافسات التجديف قارب وزن خفيف ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة تارنتو الإيطالية لغاية يوم غد 3 سبتمبر. ومن أخبار العالم، استشهاد مواطن فلسطيني اليوم وإصابة آخرين بجروح إثر غارة إسرائيلية وإطلاق نار على بلدة جبالية ومخيمها شمالي قطاع غزة، في حين استشهدت امرأة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. مصرع 21 شخصا وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة صباح اليوم في محافظة جنوب سيناء شرقي مصر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
7: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
1: تونس واخبارها
2: من الاثنين للخميس
1: من 11:30 الماضي ساعة
2: تونس اليوم
0: تونس اليوم

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من الناس كل هذه تونس اليوم، ومواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة بتبيعة وقتي نحكي وفي متابعة لأهم الأحداث خاصة، ونعرفوا احنا توا أكثر حاجة اليوم يجري عليها المواطن التونسي وحديث المجتمع هي العودة المدرسية، وتوا بدأت بالأدوات المدرسية
1: أكول توا بعد المولد أكول الأسرة التونسية على واقع العودة المدرسية. يقولوا العودة المدرسية الناس تحضر باش وليداتها اللي مش تدخل يقرأ تحضيري ولا روضة أطفال ولا ابتدائي ولا حتى المستويات الأخرى الإعدادي والثانوي والجامعي، وكل مرحلة وعندها خصوصياتها. والأهم شيء هو بالنسبة للكلفة، كلفة المواد المدرسية اللي قاعدة ترتفع، وأحيانا يوقع الالتجاء إلى حلول أخرى. والحقيقة وزارة التربية على مستوى الموقع نتاعها جديد، المنصة هذه لافي سكولير الحياة المدرسية اللي معناها خلت فيها شنو الكتب الموجودة لكل مستوى وحتى الكراسات وأصنافها وكل الحلول، باش بالنسبة للولي اللي يدخل والد التلميذ يشوف شنية الكراسات الموجودة، على أساس أنه توقع بعض التجاوزات من بعض،
0: وخاصة يخف الضغط ما يبدأ شكل الصف على المكتبات، معناها من النهار الأول والثاني يكون برشا ضغط. احنا اليوم باش نحكيه على زادة الأدوات اللي تكون تتباع مش في المكتبات، تتباع في الأسواق. زميلنا كالعادة أحمد بدر العرفاوي كان خرج للشارع التونسي ومشي للأسواق هذية واخذ أراء المواطنين، لأنه زادة نحكيه في بعض الأحيان عن المواد هذية اللي هي بقدر لا تنجم تكون مواد مسرطنة، لأنه مجهولة المصدر، ما نعرفوش منين جاية، منش متكونة، تتباع على قارعة الطريق، وبالتالي لكن فما مواطنين يلتجؤوا للأدوات هذية. نسمعوا مع بعضنا تصفيت التسجيل هذا.
2: حكم غلاء الأسعار متاع الأدوات المدرسية والمناسبات المتلاحقة وراء بعضهم، أو مولد أو عروسات أفراح وكذا، الواحد يتلز بالشيخ ومن أسواق موازية وبين قوسين أسواق فوضوية شوية، لكن الأسواق تكون مناسبة لحالة التونسي
3: بصفة عامة. اللي يكونوا المواد هذه ربما فيها مواد مسرطنة الأدوات هذه؟
2: والله انا بحكم قديم شويه في الدومين، بحكم كانت عندي مكتبه قبل، دونك نعرف شنو ناخوش من ناخوش، يعني اكثريه نقولوا كراسات، حاجات ورقيه اكثر، معناها الادوات المدرسيه ناخذ الادوات، معناها المستلزمات الاخرى، مساطر واستيلوات، واحد الاكثرين ناخذ من مكتبات، معناها اول حاجه سلعه باهيه
4: ناخذ كرارس السبيرال وكرارس الكبار اللي في ديفيرونس مع المكاتب الاخرى، أقل حاجة في الكراسة تلقى 5000-4000 في الكراسة.
3: معناها سوم مناسب.
4: سوم بالنسبة للزواولة مناسب. ككاليتي باش تلقاها هكا سوبر. معناها حتى مش نحكيو على
3: كاليتي.
4: كاليتي.
3: ساعات فما شكون يقول لك فيهم المواد المسرطنة وكذا.
4: والله أنا ولادي تو باش يقرا بريمير أني ودرشني، ملي هو صغير ديما ناخذ من برا على إمكانيات. والحمد لله لاباس، لا مسرطنة لا حاجة، كانش في الكبر باش يضر له الله أعلم، أما تو لاباس.
5: أقول الأسوان أنا سواء
3: شريط
5: كرارس وقلام كل ما يخص كرارس كل شيء.
0: فوالا دونك هذه عينه من بعض المواطنين اللي فما يكون يقول لك انا نعرف شنو ناخذ، نشري حاجات اللي نعرف انها ما تضرش، وفما شكون يقول لك على غالب انا هذيك هي الظروف نستار اني باش ناخذ من الاسواق هذيا. احنا حاضر معنا سيد لطفي الرياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، نحكيو معاه هو باكثر تفاصيل حول العوده المدرسيه وحول الادوات المدرسيه. الكلفه نعرف انه معناها تكون الحقيقه مرتفعه شويه بالنسبة اليوم للعائلة التونسية، خاصة اللي عنده زوج ثلاثة صغيرات، فبالتالي هذاك علاش نلقاو انه بعض الناس تلتجأ كما قلنا للأسواق الموازية هذه. سي لطفي مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
6: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية
1: لمستمعيك،
6: وتحياتي صديقي والفريق العامل معك، شال نهاركم زين.
0: يعيشك، شكرا ليك ومشكور جدا على قبول الدعوة. دونك سي لطفي معك أنت، خلينا نرجع على العودة المدرسية وكلفة العودة المدرسية، وخاصة نحن نحكيه على المستهلك اليوم اللي يلقى روحه يتلز، معناها فما شريحة من المواطنين اليوم تغلى عليه العودة المدرسية، ونعرف احنا الأسعار راهي كل يوم في ازدياد، فبالتالي وحتى المكتبة ترى كل مكتبة وشنو الأسعار اللي نفس تلقاها نفس الحاجة، لكن كل مكتبة والسعر متاعها، فبالتالي يتلز حاز اليوم باش انه يمشي للاسواق الموازيه هذيا اللي للاسف المصدر مجهول نتاع الادوات المدرسيه اللي يجيبوهم ويشري. يقول لك ما عندي حتى حل معناها. فما سمعنا وانت راك سمعت معنا شكون قال لك انا تو عندي سنين نشري لحد الان الحمد لله ما فما حتى شيء خايب.
6: بالضبط. هنا موضوع العودة المدرسية موسم استهلاكي بامتياز، وبالتالي العائلة التونسية تحضر روحها في انتباع تواجد موسم العيد ورمضان وغيره ومولد وكل شيء. يجيوا العودة المدرسية اللي هي تاخذ حيز كبير من البيجين تاع العائلة من الدخل الأسري. وهنا نقول عودة مدرسية بمكوناتها الكل، ابتداء من الترسيم ثم إلى مستلزمات العودة المدرسية، ومن بعد الدروس الخصوصية، ومن بعد إعادة الأدوات المدرسية بمعدل تنجم تقول في الجامعة 5000 فرنك باش تعاود هاو ستيلو هاو كراسة هاو أوراق هاو حاجة. هذا كله مكلف
1: وحتى اللبسة يا سي لطفي راه
6: بالضبط ثاني جاي. وهنا زاد كيف كنشوفوا نحن هل الإشكال هذا اللي نلقاوه فهمتي. الإشكال هذا يلزم نحلوه باش حلوه بتوحيد القوائم. علاش نقولوا بتوحيد القوائم؟ على خاطر مفصلي توا نقولوا تاع القوائم في جميع مستلزمات العودة المدرسية ابتداء من الكتاب والكراس اللي مشكور وزارة التربية موحدتهم موجودة على السيد. لكن نحبوا جميع مستلزمات العودة المدرسية، أول حاجة تتوحد القوائم الكل، وثاني حاجة تكون المنشأ تونسي، وهذا مفصلي في العودة المدرسية. علاش؟ أول حاجة ساعة باش نرخص الانتماء إلى بعدها التولي الصغير نتاعنا، نعرفوه بالانتماء، يعرف مدى تواجد المنتوج التونسي وموجود وسلعة تونسية ومنتوج تونسي. هذا الكل يلزمنا أن نرسخه ونوريوه لصغيراتنا في العودة المدرسية. الميزة عايز ما تكون تونسية، المحفظة عايز ما تكون تونسية. هذه من ناحية المنتوج التونسي ومساندة المنتوج التونسي. وحاجة أخرى من ناحية الجودة، الجودة التونسية راهي ممتازة وممتازة جدا، ومن ناحية الكلفة زادة كيف. علاش؟ هيكلة السعر راهو في السوق متاعنا يتهيكل على حسب المنتوجات الأجنبية اللي تجي. وهنا يفهموني التوانسة الكل كي نلقاو مثلا المحفظة نحن نعمل ريبير متاع محفظة معينة بماركة معينة تجيب 200-300 ألف. ما تلقاش سلعة تونسية أقل من 80-70-40 دينار. علاش؟ خاطر يقول لك صحيحة غالية وكل شيء، يقارنها يقول لك أنت الأخرى تتباع ب 300 وب 200. كيفاش تحب أنت هذه ب 80 وتقول لي غالية؟ وبالطبع نحن نحب يكون المرجع هو الجودة والمرجع هو المنتوج التونسي. وعلى ذلك نحن يلزمنا نعملوا عودة مدرسية. المدرسة هذه قمنا من أول السيس من عام ناول قلنا عليها نعاود نأكدوا عليها، راه توحيد الزي المدرسي مفصلي من ميدعة من محفظة وغيرها. تلقى أنت تمشي للمكتب يجي تقول له عندي تلميذ في السنة الثالثة يعطيك باك كامل فيه الكتاب والكراس ومستلزمات العودة المدرسية الكل، تاخذ كرتابة كاملة فيها كل شيء. وهنا نرجع للموازي، الموازي راه ما يعرفش ما يقدرش التونسي مدى خطورة الموازي. تقول لي كراس ما فيهاش صحيح لكن ستيلو والبلاستيك والقوم والبراية وغيره وغيره وغيره وغيره من الحاجات ما تعرفش انت مكونات البلاستيك شنية، ما تعرفش الجودة نتاعها، وبالتالي تاخذ السلعة ما تاخذ منتوج متدني. خاطر ستيلو بعد يجيك بعد نهارين ثلاثة ما عادش يكتبك البيه ذيك ما عادش تخدم ولا فهمتي، ويتكسر واحد كل شيء. والا ثم الطاب نتاعها تلقى مثلا تاع نوع من الستيلوات ماهوش منقوب من فوق فهمتي، لا يقدر كان يبرع صغير يحط في فمه ما عادش ينجم يتنفس. وهذه الاشكاليات هذه الكل راهي نبعدوا عليها. علاش؟ على خاطر صحة تعتبرنا في الميزان. نرجعوا للمكونات الاخرين، الدروس الخصوصية وما دراكم الدروس الخصوصية. حان الآن باش ناخذ موقف مفصلي في الدروس الخصوصية، راهي تكلف عائلة تونسية
0: اللي بداوا عندهم قضيه ديجا بدات لعبت
6: طب هي راهي توا ناكد لك اللي ليستات نتاع الدروس الخصوصية وفات ديجا عندها شهر فهمتني
1: بالحجز سي
6: بالحجز زين عم سي بالحجز فهمتني وفات. وواحد تعرف المعدل بين 80 ل 100 دينار في المادة الواحدة كمعدل ثلاثة مواد بالنسبة للتلميذ. هذه مصروف معناتها في الشهر كبير برشا على العائلة التونسية. وهنا نرجع إلى التعليم المجاني ونرجع إلى كيفية المصعد الاجتماعي ونرجع إلى المصروف اللي ناخذ فيه ونرجع إلى بين الجهات التفاوت اللي نلقاوه هذا، وعلاش أنت عندك لبس عليك نجم تقري ولدك في الخاص وإلا تصرف عليه يتود بزيد ولا تصرف عليه واحد فبدي يوصل والآخر ما جو نرجع لهنا اللي رقم بالنسبة لي أنا مبزع ومبزع جدا فبدي والخيان الكل يعرفوه لازموا فيه بين 70 و80 ألف لازم تقول توصل حتى الأكثر من تلميذ يغادر مع قاعدة الدراسة في سن مبكرة، وهذا صراحة مشكل كبير بالنسبة لأطفالنا اللي قاعدين معناتها يغادروا هنا. يلزمنا هل المغادرة لمقاعد الدراسة في سن مبكرة ولا في تعليم ابتدائي يلزمها تتوقف، على خاطر مهما كانت الظروف ومهما كانت الواحد نحاولوا باش نرافقوه ونحاولوا باش نكملوا معاه على الأقل لين يوصل الباك باش على الأقل يلقى عنده زاد معرفي مقبول باش ينمي جاب الحياة، ولا لما لا نعملوا تكوين مستمر في المادة هذه ولا في جميع باش نبعدوا على الرقم هذاك الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيه في الانقطاع المدرسي.
1: سي لطفي نرجع للكلفة، راهو الكلفة مرتفعة جدا، لو كان نزيدوها النهار مش يدخل الوليد ولا البنية يعني يلزموا لبسة جديدة، يلزموا حذاء، يلزموا سروال، يلزموا بخلاف الميدع حاجة أخرى، اللي كان عندهم حصص متاع رياضة يشيلوا سيرفيتمون يشيلوا بدلة رياضية وشري، يعني رأي الكلفة معناها كثيرة. وإذا كنا ندخل المجال اللباس الرياضي معناها أسعار مشتة، هو أعتقد أنه راهو باش يمكن المواطن يفهم أنه القطاع الموازي راهو ينخر في الاقتصاد، والمواد المسرطنة راهو أثبت علميا إذا كان خارج عن رقابة الدولة راهو ديما نطرحوا تساؤلات ونشكوا فيها وماذا بينا نبعد عليها، إضافة إلى المضار متاحة الاقتصادية. وهم شيء سيلوت في كما قلت أنت الجانب التونسي، أنه راهو إذا كان تشري تونسي راهو هكا موطن شغل دعمته، وإذا كان ما تشريش التونسي راهو هكا موطن شغل ماشي تفتقد، لأنه عشنا من اللي احنا صغار كنا قبل أنا كرتابة جلد هكا ولا سي لطفي؟
6: بالضبط بالضبط، كنا كرتابة جلد وكنا تشدنا 4-5 سنين وطوى الكرتابة فتشدك شي اشتر موسم وكان كملت موسم والعجلة تتكسر تقعد كركر فيها. هذا كله راهو الزي الموحد بالنسبة للتلامذة متاعنا مفصلي وجوبا عليه باش يكونوا زي موحد. شوف نربح تقريبا بين 30-40 وحتى 50% من الكلفة، عندك زي موحد، عندك لبسة موحدة، عندك زي رياضي موحد،
1: ذكورا وإناثا في بالي هكا ولا
6: بالطبع بالطبع ذكورا وإناثا عندك فهمتي، وخلي اليونيفورم معناتها هالزي الموحد هذا يكون محلاه فهمتني، ونتربيه على الانضباط، خاطر بالزي راه يحيلك الانضباط ويحيلك الواحد، خير كل واحد يلبس على كيفه وهذاك لبس عليه يلبس سنيه والاخر مش لبس عليه يبدا ياخذ الواحد، والادوات المدرسيه زاد انت عندك لبس عليك عندك ادوات تحب تشري له مهما كان النوع في الدار في المكتب كان الانضباط وكان القائمه الموحده، عندك ستيلو مدخل مكتب في الدار ما تكتبش في المكتب في المكتب كان زي الموحد القائمه الموحده، وهذه راهي سهله فبتني بكل لطف من وزاره التربيه لازم توحد هالمجال هذه، راهي اول حاجه العائله التونسيه وثاني حاجه روح الانتماء تترسخ عند بالنسبه للابناء.
0: فوالا هذايا فيما يخص العودة المدرسية وكل ما يخص خاصة كما قلنا المعدات والأدوات المدرسية. إن شاء الله عودة ميمونة للنساء الكل وإن شاء الله ربي
6: ينجح صغير.
1: راهو سي لطفي ثم موضوع الإصلاح التعليم راهو يدخل فيه، معناها الأفكار اللي قدمتها موضوع الزي الموحد وموضوع هذا الأنصاف بين التلامذة الكل، موضوع العدالة المدرسية، موضوع الدروس الخصوصية، موضوع المجانية، هذا الكل راهو إن شاء الله المجلس الجديد هذايا إن شاء الله ينكب على المقترحات الكل، إن شاء الله الوزارة من هنا العام الجاي احنا ما نحاولوش نقولوا راهو سنة ولا حاجة، يعني هذه مواضيع للدراسة باش يوقع أخذها مع الاعتبار في الخطط القادمة.
0: فوالا فوالا هذا هو هذا هو خاصة. شكرا لك، يعطيك الصحة سيد لطفي الريحي.
6: شكرا لك ومع تحياتي.
0: شكرا لك، مشكور جدا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على جملة التفاصيل اللي قدمتها لنا، تحية لكم الناس الكل. احنا هكا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من تونس اليوم، سي الحبيب مشكور يعطيك الصحة. تحياتي تحية كل الفريق ألفا وليد معز أحمد بدران وصال، نقول لكم شهية طيبة، إلى اللقاء، باي باي.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
2: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
2: عدل موجتك.
3: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
3: RG Music.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: 60 عارضا في صالون باك تو سكول في دورته الأولى المتواصلة إلى 5 سبتمبر الجارية. خلال السنة التكوينية القادمة الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا موزعة على كامل تراب الجمهورية. وطرق التسجيل في برنامج رواف دو بلوس لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة موضوع ندوة إعلامية انتظمت اليوم. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية باك تو سكول، والتي تتواصل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى غاية 5 سبتمبر الجارية. كما التأم بالمناسبة لقاء حول مناهضة العنف في الوسط المدرسي الزميلة تبر النعيمي وكبت التظاهرة.
4: شركات مختصة في الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحياة المدرسية، مؤسسات التعليم الخاص، مراكز تدريب، دور نشر وغيرها من مجالات التربية والتعليم يمثلها حوالي 60 عارضا التقينا بعضهم.
5: عروة شلميتي صاحبة مركز تدريبي خاص يقدم دروس دعم وتدارك للتلاميذ والطلبة. خصوصية مركزنا أنه يعرف بعلم الأعصاب التربوي، قيد أنه علم الأعصاب التربوي والعلوم الأعصاب المعرفية تدخل باش تحسن لنا التعليم، يكون عندنا تربية مستدامة وتعليم ابتكاري ويخفف على التلامذة ضغط المحتوى الدراسي.
6: زياد عمدوني نمثل شركة تونسية مختصة في صناعة الأقلام والأدوات المدرسية والمكتبية، وحبينا نقدم علامة جديدة ركزنا أكثر على الجودة، تصميم والصوم، المواد مستعملة كلها صحية.
7: تهدين العيشي مؤسس لزيديشون إيريس متخصة في الكتب والتراث التونسي للصغار وللكبار. نعمل زادة باراسكولير للصغار، المنتوجات متاعنا كل منتوجات تونسية.
8: مريم حمراوي نخدم في شركة تعمل الطباعة على القماش ونصنع للانش بوكس المحافظ للصغيرات، نوزع على كامل الجمهورية التونسية ونخدم حتى تصدير.
4: وإضافة إلى عرض الخدمات والمنتجات تلتئم يوميا بفضاء معرض باك تو سكول لقاءات تجمع الفاعلين في المجال التربوي، ويتمحور لقاء اليوم حول مناهضة العنف في الوسط المدرسي. رئيس المجمع المهني للتعليم الخاص بكونفدرالية مؤسسات المواطنة كونكت لطفي حمدي:
9: هذا الموضوع اليوم أصبح قلق العائلة التونسية، ونحن على أبواب وشرف العودة الدراسية بعض أيامات. اخترنا أن يكون في هذا التوقيت لتوعيت المتدخلين كل في شأن التربوي، لأنه العنف كانت قبل داخل أسوار المدرسة فقط، اليوم حتى خارج أسوار المدرسة، خاصة في سرعة المعلومة والتكنولوجيات الحديثة حتى أصبحت هي تتفعل من أجل التنمر واستعمال وسائل الاتصال الاجتماعي اللي هي محتل المعنويات.
4: المختصة في التربية الإيجابية ليليا كمون نبهت بدورها من خطورة العنف في الوسط المدرسي، داعية إلى تدخل جميع الأطراف للحد منه.
10: نشوفوا إحصائيات وزارة التربية، حسب التقريب كل صغير في الجمهورية التونسية كل درجين ينجم يتعرض لعنف مدرسي. الحق الواقع مخيف برشا، لازمنا اليوم قبل غدوة نبدأ نخدموا جديا على الموضوع هذا. ما فيما حتى واحد وحده مسؤول، كلنا مسؤولين، مسؤولية جماعية. نبدأ من الدار، كيفاش نرافق صغيري، كيفاش نحكي مع صغيري. الصغير اللي ما عندوش الإحاطة الكافية، ما عندوش الحضور الكامل، كاللي ما نجاوبوش الاحتياجات نتاعو، هذاك يعيش نوع نتاع عنف. بعديك يخرجوا هو بطريقة تاع تنمر ولا عنف ولا ضرب، كيف كيف الحياة المدرسية اللي هي تنجم تمنع برشا صغيرات، على خاطر الصغير اليوم اللي ما يقراش وين باش يمشي؟ راه يخرج الشارع. احنا لازم نستقطبوهم ونعاودوا ندمجوهم في حياة مدرسية تتماشى مع الواقع نتاعهم.
3: مع اقتراب موعد العودة المدرسية بات ملف الأدوات المدرسية الشغل الشاغلة في صفوف التونسيين حاليا، نظرا لارتفاع كلفتها، ما دفع عددا من الأولياء إلى التوجه للسوق الموازية غير مكترثين بتأثيراتها السلبية على أبنائهم. الزميل أحمد بدران العرفاوي تحدث إلى

0: اشترطها كسوبر. والله انا ولادي تو الشقره بريمير اني ودرشني ملي هو صغير ديما ناخذ من البر على امكانيات والحمد لله لاباس لا مصارتنا لا حاجه كان شي في الكبر باش يضر له الله اعلم.
1: حكم غلاء الاسعار نتاع الادوات المدرسيه والمناسبات المتلاحقه ورا بعض او مولد او عروسات افراح وكذا الواحد يتلز بالشيخ ومن اسواق موازيه والاسواق تكون مناسبه لحاله التونسي وكذا. انا بحكم قديم شويه في الدومين بحكم كانت عندي مكتبه قبل دونك نعرف شنو ناخوش من ناخوش كثيريه نقولوا كراسات حاجات ورقيه اكثر مستلزمات الاخرى مساطر واستيلوات واحد الاكثرين ياخذوا من مكتبات
2: معقوله الاسوان انا
3: شريت
2: كراس وقلم وكرتاب مازال
4: بداية من يوم غد تفتح وزارة التربية المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصفى كريم بعمود ومزيد من التفاصيل.
5: الخدمه هذه تنطلق غدا 3 سبتمبر. تسجيل في خدمات المبيت والمطعم يتم حصريا عبر نفس البوابه المتعلقه بالحياه المدرسيه. يدخل في الخانه نتاع المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمه المبيت والمطعم، يقوم بتعمير كافه البيانات المتعلقه بالتسجيل، ومن بعد بطبيعه الحال تتم عمليه دراسه الملفات على مستوى المؤسسه وعلى مستوى المندوبيه الجهويه. اليوم على مستوى وزاره التربيه عندنا تقريبا 300,000 تلميذ انتفع باللجنه المدرسيه على مستوى المرحله الابتدائيه، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي يعني تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و 26,000 تلميذ مقيم. الرهان بالنسبة للعمل على تحسين الجودة نتاع الأكلة المقدمة للتلميذ بالتعاون مع مصالح الصحة والمعهد الوطني للتغذية، تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين التلاميذ. بالنسبة للمبيتات ثم بعض نقاط حاولنا وتجاوزوها على مستوى الأسرة، على مستوى الحشاية، على مستوى المجموعات الصحية.
4: الترفيع خلال السنة التكوينية القادمة في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا موزعة على كامل تراب الجمهورية، كما تم ترفيع مواطن التكوين بنسبة 10% من مواطن التكوين مقارنة بسنة 2025. أبرز ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني وخصصت للنظر في الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة فاتن العدسي.
6: أبرز النقاط اللي صار فيها هي مدى استعدادية وجاهزية المبيتات والمطاعم نتاعنا والمؤسسات التكوينية في العودة التكوينية 2026-2027. من بين النقاط اللي كنا تطرقنا لها هو ترفيع في طاقة استيعاب المبيتات والمطاعم ب 1720 سرير موزع على كامل تراب الجمهورية، كما كنا نشوفه في الاستعدادات للعودة التكوينية اللي هي تم ترفيع مواطن التكوين زاد بنسبة 10% من مواطن التكوين مقارنة بسنة 2025. في الجلسة هذه أكد السيد وزير التشغيل والتكوين المهني على أنه نوفر أحسن الظروف لاستقبال متكونين في ظروف طيبة، سواء كان في المؤسسات التكوينية وإلا في المبيتات والمطاعم.
4: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا انعقدت اليوم ندوة إعلامية عن بعد حول منحة الاستثمار روافد بلس، والتي تسند لكل صاحب مؤسسة صغرى أو متوسطة تحصلت على تمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار. المسؤول على التمويل والمرافقة التقنية المؤسساتية في هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية إينيس علوش قالت في تصريح لإذاعة الشباب أن انعقاد هذه الندوة يهدف إلى تفسير طريقة التسجيل للحصول على هذه المنحة، ودعت أصحاب المؤسسات إلى التسريع بالتسجيل في المنصة المخصصة لذلك، مؤكدة أن البت في الملفات المودعة سيتم الاثنين القادم.
6: الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي باش تتمول ولا تم تمويلها على الخط التمويل التابع للبنك الأوروبي للاستثمار البيئي من خلال المؤسسات المالية المشاركة في الخط هذية اللي هما اليوم عددهم 6. الندوة هذية الهدف منها هو باش نشرحوا كيفاش يقع النفاذ للمنحة روافد بلس، كل شيء تعمل معناتها إلكترونيا، وهذا هو الهدف متاع الندوة هذية باش نفسره بال

0: التدقيق كيفاش أي شركة تجيب للشروط هذوما تجم تصب الدوسي متاعها على المنصة اللي هي اكسبرتيز فرانس حطتها. تجم الشركات هذوما تصب من توا من اللي تاخو الموافقة الأولية من عند المؤسسة متاعها المالية المشاركة في خط البيوي. احنا عنا نهار اثنين ان شاء الله كوميتي دو سيليكشن باش ننظروا في الملفات اللي وقع الإيداع متاعهم.
1: كما تحدثت المسؤولة على التمويل والمرافقة التقنية المؤسساتية في برنامج روافد بلس عن أهدافه ومعايير الاستفادة منها.
0: تعزيز قدرة المؤسسات الصغر المتوسط على الصمود وتحسين نفاذها إلى التمويل. روافد بلس هذه منحة مخصصة للشركات اللي باش يقع التمويل متاعهم ولا تمولوا على الخط بيوي واللي يستجيبوا واحد من الأربع المعايير متاع الإدماج الاجتماعي اللي هما تبدأ الشركة ولا المشروع متواجد في واحدة من 12 المناطق اللي عندها مؤشر التنمية الجهوية منخفض واللي هما بيجا، قفصة، الكيف، جندوبة، القروين، قصرين، قبلي، المهدية، سيدي بوزيد، سلينة، تطاوين وزغبيب. وإلا يكون فما جانب متاع تمكين المرأة وإلا إدماج الشباب والخلق مواطن شغل. المنحة هذه احنا في برنامج روافد بلس نقوموا بالإدارة متاحة. المبلغ متاحة بش يكون 10% من مبلغ التمويل اللي على الخط البيوي، ما تكونش مبلغ متاحة أقل من 1000 يورو ومش أكثر من 50000 يورو.
1: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: 60 عارضا في صالون باك تو سكول في دورة الأولى المتواصلة إلى 5 سبتمبر الجارية. خلال السنة التكوينية القادمة ترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب1720 سريرا موزعة على كامل تراب الجمهورية. وطرق التسجيل في برنامج روافد بلس لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة موضوع ندوة إعلامية انتظمت اليوم. للي قام أجمل تحيات زبدة القصوري.
2: في النهار ولا في الليل شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: سبور. أهلا وسهلا بكم في توب سبور، ثاني نشراتنا الرياضية بالنسبة لليوم، واللي كالعادة نبدأها بآخر أخبار ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. توب ميد،
0: أكيد البداية بالميدالية الحاصلة اليوم هي البرونزية عن طريق الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، بعد ما خاضوا نهائي سباق التجديف زوجي خفيف اليوم صباح يتمكنوا من الحصول على الميدالية البرونزية. وأكيد حابين يكون معنا زميلنا زياد الخياري، لكن للأسف ما نجمناش معناه نتحصلوا عليه، لكن زياد بتبيع كما العادة كان حاضر بعد السباق وحاضر في الميدالية، وكان حكي مع ثنائي سلمى وخديجة نسمعوها.
2: La deuxième, il y a quelques jours à Amsterdam, on était déjà très contente, même si c'est pas la couleur qu'on était allé chercher. Ça reste une médaille internationale avec un gros niveau. Et encore aujourd'hui, aux Jeux méditerranéens, on a un podium incroyable avec l'Italie et la Grèce qui sont multiples médaillés mondiales cette année.
3: L'Europe.
2: Et Europe, vraiment un gros niveau. Et on est allé la chercher malgré l'enchaînement des objectifs, s'ajuster en un temps très court. Très chaud.
3: Bravo.
2: De faire plusieurs bateaux, Radija qui médaille avec son frère hier.
3: Mohamed, ok.
4: On est ensemble au double. Mchina bih le baïd, Paris, Amana final B. من وقت بدأت حل شوية عينينا شانغاي ميدال دارجان سنة انا كونفيرمي انكور انو شانغاي ما كانتش اعتباطية وقعدنا بوديوم كما قلت هي حابين الميدال تكون كولور اخرى ان شاء الله المرة الجاية الميدال تكون كولور اخرى
0: ان شاء الله. اكيد المره الجايه الذهب بالنسبه للثنائي خديجه الكريمي وسلمى الذوادي اللي كما قلنا كانوا تحصلوا على الميداليه البرونزيه اليوم. ايضا اليوم في البرنامج وان شاء الله الميداليات تحصل نحكيوا على اختصاص العاب القوى. احمد الجزيري باش يخوض سباق 3000 متر موانع بدايه من 6 غير 4، ايضا في رفع الاثقال وبعد ثنائيه كان بنهنيه بارح بين فضية وبرونزية في الخطف والنطر، أيمن باشا اليوم يخوض منافسات وزن 110 كيلوغرام بداية من ماضي 3 إن شاء الله بالتوفيق للرباع التونسي. وأكيد كما قلنا دونك ديما كل الأخبار موجودة متواصلة اللي تهم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبالمناسبة اليوم هو آخر نهار بالنسبة للمنافسات المنتخب الوطني التونسي بصفة عامة لزاتليت التوينس، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله أكبر عدد من الميداليات في الحصيلة. حتى للبارح 24 ميدالية منهم 4 ذهبية، وبالبرونزية متاع اليوم ثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي نخلطوا 25 ميدالية. نمشيو الأخبار تونس وأكيد كرة القدم، دونك المسابقات الإفريقية آخر الأسبوع، ترجي جرجيسي أول فريق بتبيعة يلعب إن شاء الله ذهاب دورة تمهيدي الأول من كأس الكاف. يواصل استعدادات ترجي جرجيسي لمباراة الذهاب المبرمجة نهار الجمعة العشية بداية من ماضي 3:30 قدام فريق جامبرز السنغالي في ملعب الطيب المهيري في أصفاقس. واليوم بدأت تسكر تتباع في بالنسبة للمباراة هذه لسويم 10-30-50 دينار، وأكيد نقوله بالتوفيق لترجي الجنوب العودة لخوض المسابقات الأفريقية. في نفس الإطار لكن نحكي بتبيع على كأس الكاف، ديما بعده بنهار نادي الصفاقسي اللي كان بدا البارح الرحلة متاعو في اتجاه مدينة أبيو كويتا وين بشي يخوض مباراة الذهاب، هذه مباراة ذهاب كأس الكاف قدام شوتينج ستارز النيجيري، يلعب نهار السبت السي اس اس. دونك رحلة عادية انطلقت من تونس نحو الدار البيضاء وكان فيها 22 لاعب، واكيد ان شاء الله بالتوفيق كما نقولوا لنادي الصفاقسي اكثر فريق عنده بطبيعه تتويجات في مسابقه كاس الكاف. في تشامبيونز ليغ الأفريقية، نادي الأفريقي واصل التحذيرات لمواجهة فريق جولي بالمالي نهار السبت 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس في إطار ذهاب دور الأول من تشامبيونز ليغ. دونك نادي الأفريقي أو كومبلي بالنسبة للتحذيرات، فقط باش يتواصل غياب ثنائي صدقة محمود وحسام حسن رمضان بسبب الإصابة. في المقابل البطولة متواصلة، نعطيكم تعيينات مباريات الجولة الثالثة ذهاب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب على دفعات بتبيعة باعتبار الالتزامات الإفريقية نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب 5 أكتوبر ببنزرت، بداية من 4:30 نادي البنزرت يواجه الأولمبي البيجي. في ملعب طيب المهيري في صفاقس نفس التوقيت تقدم سقيت الدائر يواجه نادي حمام لنف. نهار الأحد 6 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي برادس ترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل المرسى. في أولمبي سوسة نجم الساحلي يواجه شبيبة العمران. في ملعب المتلوي نجم المتلوي يواجه أمل حمام سوسة، نجم المتلوي اللي كان راسل الإدارة الوطنية للتحكيم ويطالب بتسجيلات الفار الخاصة بمباراة الماضية في إطار الجولة الثانية من البطولة ومواجهة النجم الساحلي. نهار الأربعاء 16 سبتمبر بقيت المباريات، مباراة وحيدة مبرمجة نهار الأربعاء في ملعب بنجردين، اتحاد بنجردين يواجه نادي صفاقسي. نهار الخميس 17 سبتمبر تكتمل الجولة، زوز مباريات في ملعب النايفر الملعب التونسي يواجه نادي الأفريقي، وفي جرجيس ترجي جرجيس يواجه الاتحاد المنستيري. كانت هذه كل أخبارنا الرياضية، ديما أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب. شهية طيبة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل مجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: مساء الخير مساء النور ماضي ساعتين وزوز دقائق قادوا سادة تحياتيكم الناس الكل لربعة 2 سبتمبر 2026. هذا على كيفك من توا حتى للربعة، قاعدين معاكم كالعادة كيف تعودتم على كيفك، فقرتنا الموزيكا اللي تكون موجودة ونسوكم وانتم في فمشكون اللي في البوست توا بعودة العمل بنظام الحصتين. دونك ربي معاكم، هذا ثاني نهار ليكم. عرش شبعتونا قلونا كومنتاريتكم كيف كانت العودة، ولا كيف كان إحساسكم بالعودة إلى العمل بنظام الحصتين؟ قولوا شو أموركم، صباح لاباس. سينو العبيد اللي في الكرمان سلام عليكم، العبيد اللي في الدهر شلام ونسينكم حتى الأربعة في على كيفك. إكيب كاملة موجودة وحاضرة معاكم اليوم الأربعة. أميمة حمام اللي سلموا عليها، عودة ميمونة أميمة اللي حاضرة معنا اليوم موجودة في الإخراج الرقمي، وليد الريفي في الإخراج التقنيك اللي بزغبي. سلام عليكم الناس الكل، بعد شوية ناخو اسم زادة الاستاجير اللي سعادة بوجوده معنا في الإخراج الرقمي، طبعا شوية ناخو اسمه. أوكي سلام عليهم توكان، سلام على الناس الكل، مرحبا بكم. برشا موسيقى فقرة العادة بعد شوية مع الشيخ محمد بن حمودة، شعملوا كالعادة دوليشا في فقرة سبون بلون. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، عيني وأنا شايفه عمرو ذيب أول موسيقى نبدأ به في على كيفك حتى الأربعة. نون ستوب للموسيقى، نون ستوب للفقرات، نون ستوب للأمبيانس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: إليسا ريفريز لولا الملامة ماضي ساعتين 16 دقيقة هنا معكم حتى للربعة في عادة كيفك ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكم، بارك الله فيكم لاختياركم وجاتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا على كيفك. تقريبا كما تعودتوا في الوقت هذايا ديما ينورنا بحضور الشيخ محمد بن حمود المهتم بالهوية التونسية بعد لحظات في فقرة بون بلون.
1: بون بلون بون بلون.
0: شيخ محمد شنو حوالك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه ليك كريم وكل مستمعين اذاعه الشباب. وين ما كان
0: صباح الامور لاباس؟
2: الحمد لله، انا تحت لطف الله.
0: فوالا الحمد لله. اول حاجه صراحه مشكور جدا على قبولك الدعوه كالعاده. نعم. مش غريب عليك، ولكن الشكر اليوم يجي في ظل انه عندك برشا التزامات، ولكن كمان خصصت لنا شويه وقت.
2: الحديث معك يسعدني، وعبر اثير اذاعه الشباب نكون أسعد وأسعد
0: إن شاء الله. ربي يفضلك سي محمد. كل عادة سي محمد ما تبدلش برشا حاجات، ديما سؤال العادة ولا تقطع عنها عادة، فطور الشيخ اليوم شنو هو كان؟
2: اليوم محمص بالحوت.
0: محمص بالحوت،
2: برشا عباد يأكلوا المحمص بالحليب، برشا عباد يعرفوا المحمص بالخضرة،
0: ثم
2: برشا عباد يعرفوا المحمص جارية في الشتاء.
0: في الشتاء وي،
2: ولكن المحمص مفورة بالحوت قليل اللي يعرفها.
0: صحيح.
2: وهي أكلة صيفية بنينة برشا.
0: صحيح.
2: تتفور كما نفور الكسكسي. معناها نعمل صوص ودنيا والحوت.
0: يظهر لي مشهورة أكثر في المهدية سي محمد.
2: في المهدية وفي بنزرت.
0: فعلا.
2: هو في المناطق الساحلية، ولكن المهدية وبنزرت أكثر محمد الحوت. بنينة برشا، بنينة الغادي، بنينة على اليمين. معناها المحمص بالحوت ومفورة، معنى بعد تشرب الصوص متاحة وتحط القطايع متاع الحوت هذوكم وإلا أي نوع متاع حوت وتأكل بالشفاء والهناء ومعها شوية سلطة مشوية، بما أنه مساندة رسمي للصيف طوطون هي حارة.
0: بلا خطر الميزة متاعها أنها تكون حارة. أي
2: ما تفهمش كل ما مور سلطة مشوية يأكلها في الشتاء، ولكن بنتها في الصيف خاصة كده مش عارف حم ضغلة حاجة تعم 66 كيلو 88 كيف كما قلت.
0: فوالا الدوراد يظهر لي أكثر حاجة ينجم يتيب بيها. هو صحيح
2: الدوراد، القاروس، البوري، الملان، الجرف، اللي تحب عليه أنت ينجم يطيب مع المحمص. حاجة بنينة برشا، جربوها، فوروا المحمص تاخذ وقتك من الكسكسي يعني بستيب. ونعطيكم أستيوس، وقت هي في التفويرة الثانية تهز من الصوص المقفول وتسقي بها المحمص هذيك، باش تسهل وتسرع في عملية التفوير وتشرب بها الصوص وتجيب منينة برشا.
0: الحوت يطيش قبل بربع ساعة تقريبا.
2: صحيح، في الدقائق الأخيرة، 10 دقائق الأخيرة تحط الحوت بتاعك، يبدأ مفوح بالكمون وبالثوم وبالكركم وفلفل الأكحل وترميهم اخر رميه، سينو خاطر كان تحطهم الاول ما عادش حوت حتى الشوك ما
0: استخدمتش. فوالا تيوريك امور كوجينا راهو ما نرحمش سي محمد.
2: لا ما شاء الله عليك،
0: انا قال براتي
2: انا ما ندي حتى شيء قدام.
0: لا لا لا تيوريك انا، براتيك حاجه اخرى. اوكي،
2: هو المهم حتى على الاقل ديجا انت عندك التيوري، معناها العشره موجوده.
0: لا العشره موجوده، ناخذ شويه على البراتيك نحصلوش. قلت انه تقريبا الاكله هذه مشهوره اكثر في الساحه المهديه بنزرت
2: حل البلاد الحوت سلقته. فما غنية في التراث التونسي تقول لك لقطة وجيب الحوت من سلقته.
0: جيب الحوت من سلقته.
2: خاطر سلقته المراعي البحرية اللي موجودة فيها والأعشاب البحرية تخلي الورقة اللي حكيت عليها أنت والقاروس والبوري من أبن ما تاكل حوت سلقته. ومش كان تورى ونحكيه على ما قبل العصر الروماني، نحكيه على الفترة البريقية، ميناء موجود قديم في مالية في سلقته اللي هي سيلكتوم اصلا الاسم نتاعها، قعد ما تبدل حتى شيء. وكي نقولوا سيلكتوم معناها المدينه جاي من سيلكسيون، المدينه المختاره. أو المدينه الفاضله او المدينه المباركه. المدينه المباركه لانه فيها الحوت وفيها زيت الزيتونه وفيها لي كاتر روج، شنو هما الاربعه الاشياء الحمراء
0: اللي هم
2: الفلفل والطماطم والفريز واللحوم الحمراء. هما الاربع حاجات موجودين في سلقته من وموجودين في الوطن القبلي زادة، وموجود معاهم السمك. السمك عندنا احواض لقيناهم موجودين من في سلقته، يعملوا بهم السالسامينتا ويعملوا بيها الجاروم. حكينا عليه الجاروم قبل من
0: عشرة. حكينا عليه قبل. أي أي.
2: هو صوص يتعمل بالحوت المخمر. وغالي برشا معناها نحكيو على ربع ليتر 25 يورو ولا حاجه كما تاو. ما الوقت هذاك كانت تصدر فيه قرطاج والقاروم الكرطاجي مستحيل انهم يعملوا البنه نتاعو، مستحيل. حتى تاو اللي قاعد يتعمل مش فك البنه نتاع الوقت هذاك اللي كانت الميناء نتاع سلقته يهزنا للروما والاسكندريه والتو معناها حتى في ميناء اوستيا في روما القديم لقاو في الارشيف وفي غرفه النقابه نتاع البحاره في الوقت هذاك اسامي نتاع بحاره من سلقته معناها. فكان ميناء هذايا وين الميناء هذايا في البحر. علاش صار زلزال في القرن السادس في سيسيليا بركان صار وانتج عنه زلزال اللي هو التسونامي من اكبر التسوناميات اللي صارت وعاموا برشا بلايص في تونس خذاهم البحر منهم جزء هذين تاع مدينة سلقتة. سلقتة اللي هي جميلة بشواطئها الرملية وشواطئها الصخرية وشواطئها اللي فيها الحجر في العديد من الشواطئ
0: تقريبا 13 كيلومتر سي محمد الشواطئ بتاعها
2: عندك ساحل طويل 13 كيلومتر تاعية تمشي وخاصة كريم وانت من هواة الغروب مشهد الغروب في سلقتة من أروع ما ترى. الشواطئ اللي نقول لك مالديف معناها بالحق معناها الديجراداسيون تاع اللون الأزرق والبحر قداش مزيان وخاصة نحكيو على السلحفات اللي هي تختار أنه تجي للشواطئ سلقتة ونحاولوا أن نحافظوا عليها ونحافظوا على الثروات البحرية وخاصة منتجات الأسماك كما قلت لك. فما فسيفسية
0: وهو تقريبا متحصل على الشارة الزرقاء كأفضل الشطوط التونسية بالنسبة للشط متاع سلقتة.
2: تعرف عنده ألف السنين من كرطاج وانت جاي التو من فزدوهش احنا ما يجيش في عصرنا احنا يولي من أخي بالشواطئ. نحكيه على الفسيفسية كريم من أكبر وأجمل الفسيفسية التي قاد في سلقتة هي الفسيفسية الأسد. الأسد الإفريقي أو التونسي تلقات عام 1958 صيد كبير صيد ولد عائلة معناها صيد. وعلاش قلت أنا في معناها قلت احنا ما عندنا نسور قرطاج علاش ما عندناش نسور في تونس أما عندنا سيودة وعندنا الفسيفسية نتاع الصيد معناها كانوا ينجموا يسموهم أسود قرطاج. فما فريق الأسود ما نعرفش نيجيريا ولا كرواتيا
0: فما
2: كوت ديفوار عندهم ولا فيها
0: كوت ديفوار الأسود في الإنجليز وفما أسود الأطلس المغرب
2: احنا عندنا صيد القناة في سلقتة ويبين قداش كانوا عندنا سودة ومجيوس كانت في الفحص هنا كيف يربيوا سودة واللي يعملوا معهم المبارزة والمصارعة مع في أوزنة وفي برشا بلايص أخرى. سلقتها من كما قلت لك 13 كيلومتر تاعي تمشي في جمال الطبيعة. فرصة باش يمشي والناس اللي تحب تمشي سلقتها يكملوا ما تبقى من الصيف وكأنه
0: هو وكأنه مازال غير دخل اي حسسني اني ماهوش خارج
2: احنا نقولوا له يزي المفروض
0: والله احنا فرحنا شويه بدخول سبتمبر فرحنا بدخول سبتمبر
2: عنده 3 ايام الخريف دخل
0: بالاسم
2: ما دخلش
0: داخل بالاسم
2: داخل بوجه الصيف اكثر منه خريف. فرصه للناس كيفي انا وكيف كريم ما تمتعوش بالكونجي باش يخرجوا كونجيات بالستر ياكو يلقاو على الاقل جمعه من زمان يخلطوا على 6-7 بحيرات وخاصه في شواطئ سلقتة الجميله المشهوره زاد بالشبتيه كريم. الشبتيه هذه ما عرفش تعرفها ولا لا
0: هي
2: كيما الكفته هي تتعمل معناها تتقلى وتيب بها كسكي بالشبتيه من ابن ما تاكل. وحاجه اخرى زاد معروفه في مال المهديه وسلقتها في الساحل اللي هو العصبان بالسردينه معناها مونتيلمون فما حوت.
0: لحظة برك سي محمد حاشين هذوما توا جيتني في تقريبا في مسك الختام
2: وعطيتني الحلقة
0: لا لا كمل احكي عليهم شوية خاطر ما نجمش امر مرور الكرام اي
2: من ابن
0: عصبان بالحوت
2: عصبان بالسردينة اي عصبان بالسردينة مش بالحوت
0: اي عصبان بالسردينة
2: تحت السردينة هذيك خاطر السردينة برفع عبيد ايش مأزونة منها ولا يقولوا حوت فقراء ولكنه حوت من الغني
0: غني جدا
2: بالأوميغا 3 وبالكالسيوم وكل ما تحب عليه أنت موجود في الحوت الكبير اللي هو غالي برشا موجود في كل ربي حطه في الحوتة الصغيرة هذيك.
0: فوالا هو السردينة تولي في عوض الكرشة متاع العلوش هكا ولا؟
2: أيوة صحيح.
0: فوالا
2: يتلف
0: وكعبيته كل مع بعضهم باش يوليوا دوري.
2: أوكي معلم معلم ما نجم نقول كان معلم.
0: قلت لك امور تيوريك راني
2: اوكي يولي ما يركبش على بعضه العصبان نتاع علوش يوسها يولي كيك معناها في البارامتر يدخل بعضه. يعني البنه نتاع الحوت هذيك من اروع ما تاكل. احنا الكسكسي في تونس ونخدم وطولت عليه كريم.
0: لا بالعكس
2: ابن ما تاكل في بتلعب في المغرب قالوا عنا كسكسي يعني كان عندهم ثلاثة ولا أربعة أنواع. الجزائر عندهم زوز أنواع وثلاثة بتاع كسكسي. في تونس يبان كل ولاية عندها كسكسي.
0: صحيح
2: معناها تأكل كسكسي في بنزرت نوع في الكيف تلقى حاجة أخرى في باجة لا علاقة بهم الزوز اللي هما بينات من مغرب
0: كيلومتر تغى. أوكي
2: صحيح ثابت المهدية أنه لا يتبدل كومبليت مور الكسكسي من تبدأ من طريقة التطيب نتاعو كيفاش يقليو الفلفل في الزيت وبعدين نحيوا الفلفل هذاك اللي باش يزينوا به أول ما يبداو قليل الفلفل باش يقعد الزيت فيه القوم تاعك الفلفل هذاك وبعد الفحات تهبط النابل تلقى حاجة أخرى كسكسي مفوح بالزهر
0: تهبط السيدي بوزيد حاجة أخرى
2: سيدي بوزيد بالمسلين أنه لا دوخ
0: فوالا يعني
2: من مغارفة الأولانية تهبط للجنوب مطماطة وتطاوين كسكسي
0: فرشة
2: يتعمل تود سويت معناها مش بكويت يتعمل بالوقت يجيبوا السنيد ويتعمل الكسكسي ويتعمل يا معلم بالوزف في جربة ويتعمل بزاروني يسمى هكا في زادة نوع آخر نحكي لك على أكثر من 100 نوع كسكسي
0: هذا
2: وبعد يقولوا كسكسي مش تاع تونس
0: ما احنا ديما
2: تجي تشوف انت الباليت كبيره المفروض هذيك هو بلادها اللي كان كنت انت واحد الناس يعملوا في ثلاثه ولا اربع انواع
0: دونك سي
2: في 100 نوع
0: سي 100 نوع هي بلاده
2: المفروض هكا ولا ما تطلبش
0: تفكير برشا
2: رغم هذا الكل تقعد ديما تونس معناها ما تنجمش تفضل كسكي على كسكي ما نحكيو زيد على انواع اخرى وكسكي بالحليب كسكي بالغيده زيد
0: برك اي ما يعرفوش بالغيده
2: هو
0: صوص وحليب سخون اي
2: ما نحكيلكش على البنه ثم العصبان زيد بانواعه بالدجاج بانواعه بالحوت بانواعه معناها الكسكي نتاع الروسية جد عندنا سبيسيال
0: لا حاجه سبيسيال
2: الابيض او الاصفر زيد كيف معناها تقول شنو البلاد هذه قديش فيها ربي يعطيها من نعم وقديش فما موزايك وقديش فما تنوع اي بورتون راهو نحكيو على كيما قلت انت كيلومترات معناها حتى في ساعات ماكله في دنزار تنوع وفي زردونه بيناتهم قنطره في منزل جميل
0: حاجه اخرى ومنزع عبد الرحمن حاجه اخرى
2: المكرونه نتاع منزل جميل الصوص نتاع ما تلقاها في حتى بلاد اخرى
0: اسمعني هذه ريت فتح الافاق مقرونه منزل عبد الرحمن هكا ولا
2: منزل جميل.
0: مقرونة تحبوا تعرفوا مقرونة على منزل جميل شنو هو البنة وكيف تتحضر غدوة إن شاء الله سي محمد كان قعدنا حيين أو كان ناخذ معاك رونديفو في المباشر شكرا سي محمد بن حمودة سعداء جدا دائما ومعذرة زملائنا من قسم الأخبار رجعين نحن بعد الموجز موجز مكمل معكم حتى الأربعاء أنا رجعين
3: كيفك.
4: على كيفك
3: ما تخليش لحظة تفوتك
4: تابعنا واسمع صوتك عدل موجتك تسمع صوتك
3: على كيفك.
4: على كيفك الموسيقى والغناء
3: على كيفك
5: إدبارة الصحة والهناء
3: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
5: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية دعت في منشور صادر عنها ومنضى بتاريخ 28 أوت المنقضية، دعت إلى تطوير وحكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل. وتضمن المنشور 6 محاور أساسية لخطة عمل استراتيجية تعين اعتمادها تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازن المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع الكفاءة العمل وإحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية والإفصاح المالية وإحكام التصرف في المنافع والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. ودعت رئيس الحكومة إلى ضرورة أن تنسجم الخطط الاستراتيجية مع مخططات التنمية الاستراتيجيات القطاعية. وأكدت رئيس الحكومة أيضاً على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار عبر تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع وتعبئة التمويلات والقروض القابلة للسداد من عائدات الاستثمار بالتوازي مع توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن، مع إحكام المتابعة الفنية والمالية لتنفيذها وضمان احترام أجل الإنجاز. في التعليم العالي، تواصل المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس انفتاحها الدولي من خلال إرساء وتطوير شراكات أكاديمية مع عدد من أبرز مؤسسات التعليم الهندسي في فرنسا وأوروبا، بما يوفر لطلبتها فرصا للتبادل الأكاديمي والدراسة ضمن برامج الشهادة المزدوجة. تهدف هذه الشركات إلى دعم قابلية تشغيل خريجي المدرسة وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي، وتتيح هذه الاتفاقية للطلبة وفقا لشروط أكاديمية محددة متابعة جزء من تكوينهم في المؤسسات الشريكة والاستفادة من برامج التبادل أو الحصول على شهادات مزدوجة، فضلا عن تمكين عدد هام منهم من الانتفاع بمنح للمساعدة على تغطية تكاليف التنقل والإقامة والدراسة. وفي الصين، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم أن عدد من تأكدت وفاتهم في منطقة تيبت عقب الفيضانات المفاجئة المدمرة التي اجتاحت جبال الهيمالايا الأسبوع الماضي ارتفع إلى 21، مضيفة إلى أن 541 آخرين لا يزالون في عدد المفقودين. هذا وجرى تأكيد وفاة ما لا يقل عن 1114 شخصا وفقدان نحو 4000 آخرين في نيبال المجاورة بعد أسبوع من انهيار نهر جليدي في جبال الهيمالايا. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب،
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
9: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.
9: على كيفك،
4: على كيفك،
9: ما تخليش لحظة تفوتك،
4: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: على كيفك،
4: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
9: على كيفك،
5: تبارة الصحة والهناء
3: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
5: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
4: اتبعنا بكل وفاء
9: على كيفك.
10: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

هذه لطيفة حلي جيد لطيفة عند بديدة اللي خرج وصلنا لتوقيت ماضي ساعتين 52 دقيقة في على كيفك ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكم، مرحبا بكم معنا دائما في الاستماع وين ما كنتوا موجودين. ديما نقول شكرا لكم، تحياتي لكم الناس الكل. قبل الموجز كانت فقرة بون بلان، هزينكم السلقطة الولاية المهدية مع الشيخ محمد بن حمودة. ما زلنا مكملين فقرتنا، أكيد موجودة أيضا الأخبار وشكون إن شاء الله تباعا تلقاوها في على كيفك. نحاولوا أنه نحكيوا على برشا أخبار، سواء كانت أخبار وطنية ولا أيضا أخبار فنية. تلقاو معنا المواكبات والمتابعات إن شاء الله حتى للأربعة. ديما نقول مرحبا، مرحبا بكم، أنتريتكم زيادة. كان عندكم ما تطلبوا، كان عندكم ديديكاس تحبوا تقدموه، تبعثوه لشكون في الوقت ذايا فما حتى مشكلة. دونك نجمو تبعثونا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، ابعثونا كومنتاريتكم، قولونا شنو تحبوا تسمعوا بالضبط. كان عندكم طلب غنائي في الانتظار، مكملين معكم، أهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا في على كيفك.

هذه 3 دقائق احنا معكم في على كيفك حتى الروعه ديما. السلام عليكم الناس الكل مواصلين معكم رحلتنا، رحله من خلالها نحاول ننسوكم وين انتم موجودين. سيسر روحكم في الثنيه وبالليل نقطه قوس صغيره للتهافت على المال، يعني برشا تصاور قاعده تدور على الفيسبوك. ماذا بينا الناس الكل تحاول انه اللهفه الكبيره ما تكونش موجوده، سبتو في المساحات الكبرى كالراو اللي شاريو اللي معبيين ب 8 و 10 ستيك. دونك ماذا بينا الناس الكل نحاولوا نعديو الفتره هذه في انتظار انها تفرج في قادم الايامات، حتى انه غرفه اصحاب المساحات التجاريه الكبرى التابعه للاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه كانت البارح هبطت بلاغ وقالت انه عمليه التوزيع المكثف بالنسبه للمياه المعلبه بالمساحات التجاريه الكبرى مختصر حاليا على ولايه تونس الكبرى، في انتظار انها تعمم على بقية الجهات والولايات. وقالت أنه تقريبا قبل الأزمة هذه متاع المياه المساحات التجارية الكبرى كانت تؤمن توزيع تقريبا 20% من الحاجيات الوطنية من المياه المعلبة، وأنه نسبة هذه بعد الأزمة هذه وصلت ما بين 50-70% في الأيام الأخيرة. في البلاغ اللي هبطته غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى قالت أنه المادة هذه استأثرت بما بين 85-90% من إجمالي مبيعات الفضاءات التجارية الكبرى في الأربع أيامات اللي تعداو، يعني من نهار الجمعة اللي فاتت حتى لنهار الاثنين. تخيلوا معناتها في المساحات التجارية الكبرى 85 إلى حدود 90% من إجمالي المبيعات بالنسبة للمساحات هذه كلها ماء. باش نعرفوا زادة قداش فما لهفة كبيرة عند التونسي في مادة، بمجرد الحديث على أنه فما نقصان وإذا مش موجودة يولي بالحق معناتها لهفة كبيرة برشا. واللي يمكن أيضا يحكيه دائما نحكي هنا على غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى، أنه طفرت الاستهلاك المسجلة في شهر جويلية بعد موجة الحر القياسية أدت إلى نفاذ المخزون الوطني التعديلي. هذا ديما نقول حسب الكلام وبلاغ غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى. المخزون اللي وفى تقريبا المخزون التعديلي اللي وفى في منتصف الشهر بتاع جويلية بعد ما كان من المفروض أن يوفى نهاية شهر أوت. من جهة أخرى مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي كان في تصريحات إعلامية للإذاعة الوطنية قال أنه تقريبا استهلاك المياه المعلبة تضاعف 4 مرات خلال جويلية مقارنة بالمعدلات العادية، من غير ما يحدد حجم هالاستهلاك هذا. وقال انه هالتطور هذا راجع لموجة الحر القياسية واللي رافقها ايضا من ارتفاع كبير في الطلب الى جانب تعطل الانتاج في عدد من مصانع التعبئة بعد انقطاع الكهرباء، وايضا نقص التزويد بمياه الحنفية بسبب الانقطاعات المتكررة. الدعوة تقريبا كما قلت بكر شوية دعوة جهت للمواطنين الكل لعدم التهافت على الشراء باش بدافع خلينا نقولوا التخزين المنزلي على خطر عمليات التزويد يومية، ولن يكون هناك أي انقطاع في التوزيع واللي يصير تحت إشراف الأجهزة الرقابية. دونك هذه كما قلت تصور ومشاهد عليش على خطر نشوفه في تصور على وسائل التواصل الاجتماعي. بصراحة صورة بكر شوية كميون الفوق وعباد في يدها الفلوس حق ستيك الماء وتمد فيها، معناتها مشاهد بصراحة كوميم يلزمنا نتعاملوا شوية مع الظروف اللي موجودة. ويحاولش حد انه باش يحط 20 ستيكة في الدار باش ينجم هو يتهنى حتى لو
فما عباد اللي يوصل يحط مخزون مهم من الماء، ولكن رغم ذلك يقول لك نقعد ديما اجور نشوف ونلوج وكان لقيت ما فما حتى مشكل ويقعد في الدار. دونك حاولوا انه نعديوا الفتره هذه وان شاء الله مع انخفاض درجات الحراره طبعا من المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا حاله الطقس المنتظره بالنسبه للايام القليله القادمه. وان شاء الله يا رب درجات الحراره تنخفض ولو انه اليوم تقريبا بين 35 و40 درجة وتوصل حتى 42 في الجنوب الغربي. دونك مازال الطقس سخون. طبعا نشوفوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. رحبوا بنزار الورتاني التحق بنا كمل معنا الرحلة. ابني زين الوليد الريفي مسينا معكم نفس الكيب كاملين حتى الأربعاء في على كيفك.

مرسي هكا غنية سكر السماحة في على كيفك. مازلنا مكملين حتى للربعة اليوم، لربعة 2 سبتمبر 2026. ذكركم إن شاء الله بعد ناخذ فكرة أكثر حول حالة طقس اليوم والأيام القليلة القادمة، ولو أنه اليوم درجات الحرارة بشكون بين 35 و40 درجة، توصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة، خاصة اليوم العشية بالمناطق الغربية قبل ما تشمل محليا الجهات الشرقية، مع إمكانية تساقط محلي للبرد. الريح ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا اليوم العشية بمناطق أقصى الجنوب، تتجه للقطاع الشمالي بالشمال وتتجاوز مواقع 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب، دونك هذه كما قلت فكرة أولى حول حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لبقية اليوم لربعة 2 سبتمبر 2026. إن شاء الله بعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل ستو على الأيام القليلة القادمة، الأيام القليلة القادمة اللي أكيد نحكيه على العودة المدرسية والجامعية. ووزارة التربية كانت أعلنت في بلاغ لها أنه باش يتم فتح باب التسجيل عن بعد بالنسبة للمبيتات المدرسية، وأيضا المطاعم والتمتع بالمنحة المدرسية بالنسبة للتلامذة نتاع المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي انطلاقا من غدوة الخميس 3 سبتمبر 2026، وهذه عبر منصة viscolaire.education.tn. الوزارة أكدت أنه بالنسبة للتلامذة الغير ممنوحين وأنصاف الممنوحين باش يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية. بالنسبة للتلامذة الممنوحين باش يتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجنة الجهوية، وهذا من أجل تمكينهم من منحة كاملة. يتم تقديم الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية حصريا عبر المنصة أو كالمنصة فقط يتم تقديم فيها الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية. أي تلميذ ما ينجمش يتمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمعاهد والمطاعم المدرسية إلا ما يتم قبول أو تقديم تسجيله عن بعد. دونك يلزمكم تدخلوا للمنصة اللي هي كما قلت viscolaire.education.tn باش يتم أيضا إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودية أو محدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة للاستظهار بأي وثيقة. بالنسبة للتلامذة حاملي الإعاقة بمختلف درجاتها باش يتم أيضا إسناد منحة كاملة، وهذا بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقميا عبر المنصة. دونك كل شيء موجود في المنصة هذه. بلغ الوزارة كنشار الآن وأبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة يتمتعوا بالأولوية في الحصول على المنحة المدرسية المتعلقة بالسكن والإعاشة. كما أوضحت الوزارة وزارة التربية في بلاغها أن الخلاص باش يكون بصفة إلكترونية دون سواها. دونك كل شيء موجود على المنصة، والباب التسجيل كما قلت عن بعد بالنسبة للمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية للتلامذة على المرحلة الإعدادية والثانوية ينطلق غدوة الخميس 3 سبتمبر 2026 عبر منصة viscolaire.education.tn. راجعين بعد موجز الأخبار ماضي 3:30، مكملين معكم الرحلة حتى الأربعة في على كيفك.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري. مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة كريديف التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن أعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 26 و2000، وستمتد فترة تقديم الترشحات لنيل هذه الجائزة الوطنية إلى موفى سبتمبر الجارية. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تونس الجنوبية وبن عروس والزهرة وزغوان وغرامباليا أن عملية التزود بالماء الصالح للشرب ستشهد اضطرابات وانقطاعات، خاصة بالنسبة للمناطق المرتفعة نتيجة خلل فجائي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا اليوم بعد الانتهاء من عمليات التعديل بشبكات التوزيع والخزانات التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق ذات البلاغة. وفد من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر يؤدي زيارة علمية وبيداغوجية لتونس تتواصل إلى غاية 4 سبتمبر الجارية، وذلك في إطار التعاون التونسي الجزائري وتنفيذا للاتفاقية المبرمة بين المدرستين الوطنيتين للإدارة بالبلدين. وفي العالم، أمريكا تعلن عن استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على الهجمات الإيرانية على السفن. وإيران ترد باستهدافها لمواقع أمريكية في الأردن والبحرين والعراق والكويت. وحسب مصادر إيرانية، غارة أمريكية أسفرت عن مقتل 5 وإصابة عشرات المدنيين في حفل زفاف. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بين الكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
0: على كيفك،
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك،
0: واسمع صوتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: على كيفك،
1: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
7: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
7: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

مغناني ألفا برمضان مادي 43 دقيقة وهنا معكم حتى للأربعة فيه على كيفك. نحب نسلم عليكم الناس الكل، نسلم على رجال البرامي اللي قلت دمتم متعلقين، شكرا رجاء، شكرا دي حاضمي بطار، نسلم على برشا اللي قلت مساء الخيرات والمسارات كيف كيف ودعا لقاسمي، نسلم على برشا اللي قلت مساء النور، تحياتي ليكم، تحياتي لتوفيق الكريمي اللي قلب التوفيق والنجاح، شكرا يا توفيق، إن شاء الله ديما موفقين الناس كلها. كل مرة نعمل طلة على كومنتاتكم، بعد شوية نعملوا طلة زادة على الميتيو على المعهد الوطني للرصد الجوي، نشوفوا حالة طقس بقية اليوم والأيام القليلة القادمة، سيرتو أنه درجات الحرارة وكأنه ما انخفضتش برشا، رغم أنه عنا أيامات من المفروض أن نكون في فصل الخريف. إن شاء الله ديما نقولوا هذاك درجة حرارة مذبينة على الأقل تنقص شوية تنخفض، زعما فما إمكانية انخفاض في الأيام القليلة القادمة، الله أعلم طبعا بعد تشوفوا بالضبط. سينو بالنسبة لمستمعينا في قفصة ونقول لهم أنه بلدية قفصة كانت اليوم هبطت بلاغ أقرت فيه وأكدت أنه إقرار نظام عمل جديد يعتمد على حصة مسترسلة يوميا دونك بإنهاء الانقطاع بين الفترتين الصباحية والمسائية، باش يكون فما حصة عمل واحدة من 8:30 حتى 5 بتاع العشية، كما قلنا حصة مسترسلة دون انقطاع. الإجراء هذا حسب بلدية قفصة يجي في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027 ولمواجهة الإقبال المكثف من قبل المواطنين على مكاتب الحالة المدنية لاستخراج الوثائق وتأمين أيضا المعاملات الإدارية كما النسخ المتبقى قال الأصل كما التعريف بالإمضاء. دونك بلدية قفصة في هالخطوة هذه تحاول أنها تضمن استمرارية المرفق العام وتسهيل إنجاز الإجراءات بالنسبة للمواطنين في أفضل الظروف. دونك بلدية في قفصة نظام عمل بحصة واحدة من 8:30 حتى 5، ويريد أيضا تعمم الإجراء هذا على الأقل حتى مؤقتا في الفترة بتاع الأيامات اللي جاي، سيرتو أنه مع الاقتراب بتاع العودة المدرسية والجامعية أكيد جدا برشا إجراءات إدارية تصبح مطالب بها المواطن والولي، كما قلنا مضامين نسخ مطابقة للأصل التعريف بالإمضاء، ولو أنه حتى الولي راهو يتحمل شوية مسؤولية، لأنه تقريبا مع بداية كل سنة دراسية تلقى البلديات ما شاء الله الاكتظاظ موجود على شنو، فما شكون يشد الصف بالأربعة من ثلاثة سوايع على شنو باش يخرج مضمون، ألور كو صيف كامل 3-4 أشهر المضمون يقعد فالابل أكثر من 3 أشهر كان يشغلت. دونك فما اجراءات نجمو نعملوها على بكري، علاش ديما نخليو نذكروا احنا القرايه والعوده مع سبتمبر مع التسجيل، نمشيو للبلديات نطلعوا المضامن ونقعدوا نشدوا للصف ونعملوا الاكتظاظ مرات كما قلت حد 3 سوايع على مضمون. المهم انه بالنسبه لبلديه قفصه حصه عمل واحده في البلديات من 8:30 بتاع الصباح حتى 5 دون انقطاع بشكل متواصل ومسترسل، دونك على الأقل لتخفيف الاكتظاظ والإجراءات الإدارية. بعد شوية نعمل نطلع على المعهد الوطني للرصد الجوي في الانتظار، مضي 3:46 دقيقة نكمل مع الموسيقى، راجعين بعد شوية في على كيفك.

0: شوقي It's My Life ماضي 93 دقيقة مازال مكملين تقريبا 10 دقائق اللي مازال في عمر حصتنا في على كيفك حتى للأربعة ديما. السلام عليكم أهلا ناس الكل. بعد لحظة تمشي مع فقرة الميتيو تنجزها المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو ميتيو سي بلال يحيوي حاضر معنا في الديريكت. سي بلال مرحبا يا سيدي.
1: اهلا بك خويا كريم. مرحبا بك ومرحبا بك في موسم ميديات الشباب.
0: شكرا. نحكيو شويه على حاله الطقس المنتظره بالنسبه لليوم الاربعاء سيرتو الايام القليله القادمه لانه العباد الكل قاعده تسال مع ارتفاع درجات الحراره ويقول لك دخلنا في الخريف وهل فما انخفاض؟ لا العباد تحب تعرف سي بلال شنو جاي حاله الطقس.
1: اي خويا صحيح بالنسبه لحاله الطقس حاليا معناتها بالنسبه لفتره من بعد الظهر هذا اليوم الاربعاء وغدوة إن شاء الله نحكي على اليوم العشيطة وحاليا ثم ما تخلي رعدية نشيطة في المناطق الغربية خاصة في الوسط الغربي ومحاليا في الجنوب الغربي ما مصحوبة بأمطار وكذلك ثم إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة وكذلك ما الريح نعرفه تتقوى مليح أثناء ظهور خلية رعدية تنجم تتجاوز في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة وآخر العشية زادة كيف تتقوى زادة شوية الريح خاصة في ولايات الجنوب الغربي توزر وكبلي تنجم تكون مصحوبة معناتها برياح رملية ومثيرة للرمال والأتربة بالتالي وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. بقية الجهات معناتها يتواصل طقس مغيم جزئيا على أغلب المناطق مع درجات حرارة اللي من منتظر معناتها من هنا بعد شوية القصوى نتاعها معناتها باش تكون بين 35 و 40 درجة على أغلب مناطق البلاد نجم توصل حتى محليا إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا وبشوية بشوية من هنا لآخر العشية معناتها تبدأ تفرد شوية وفي الليل معناتها تنقص درجات الحرارة بالطبيعة. يوم غد إن شاء الله الخميس طقس عامة معناتها باش يكون مغشى ببعض السحب مع غدوة منتظرين زادة كيف ثم نشاط الرياح اللي باش يكون موجود خاصة بداية من بعد الظهر وكذلك بالأخص أثناء الليل الريح اللي بيشكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب بيشكون قوية شوية إلى محلين قوية خاصة قرب السواحل وفي المرتفعات وتبقى بالنسبة لبقية الجهات ضعيفة المعتدلة وزيادة قوة زيادة خاصة في مناطق الجنوب تساهم في ظهور دوير رملية محلية. بالنسبة لحالة بحر غدوة باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة أثناء الليل. درجة الحرارة إن شاء الله في انخفاض غدوة باش تكون وباش تروح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل وكذلك في المرتفعات. تبقى في بقية المناطق بين 38 و 42 درجة وتصل أقصاها إلى حدود 44 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيري محليا. معناتها بالتالي معناتها غدوة العامل المميز للعشية الريح اللي بيساهم في تراجع طفيف في درجة الحرارة لكن فقط على المناطق الساحلية والمرتفعات.
0: فوالا شكرا سي بلال. فوالا اهم حاجه انه فما انخفاض على الاقل في درجات الحراره في بعض المناطق في انتظار انه علاش لا ان شاء الله تعمم هل او يعمم هالانخفاض هذا على مختلف مناطق الجمهوريه. شكرا سي بلال يحيوي مره اخرى من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه فكره حول حاله الطقس بقيه اليوم والايام القليله القادمه سيرتو غدوه الخميس او كفما امكانيه لانخفاض درجات الحراره بالنسبه للمناطق الساحليه في انتظار انه علاش لا تكون في بقية مناطق الجمهورية. عرش ألفة تحب تقول لي حاجة قل لي بسألش أي سألش. أوكي إن شاء الله تكون مسك الختام ألفة. تحب على جورج أي ألفة اللي تلقاوها بعد شوية إن شاء الله في صوت الطلبة أكيد جدا مع العودة الجامعية أكيد برشا مواضيع ستطرح بعد شوية في سويعة الأربعة حتى الخمسة مع ألفة وصلتي مع الضيوف اللي معها جورج نزار بالله مسألش شوفنا ولو أنه ألفة راه تنجم تحط جورج هي بعد أما لا تحب جورج سبيسيال ديديكاس من على كيفك. أوكي دونك نشوف جورج. جورج وصوف يكون إن شاء الله مسك الختام. جورج وصوف بستنى باليوم واليومين ديجا هي الأغنية اللي يمكن تصور تطلب فيها ديما فالوصلتي مسك الختام. دونك مع جورج وصوف أنا أتقابل معكم غدوة كان مازال في العمر بقية في نفس التوقيت إن شاء الله ماضي ساعتين حتى الأربعة من الغادي. شكرا لليكيب الكل. شكرا نزار. شكرا أميمة اللي سلموا عليها برشا وعاودة ميمونة أميمة. شكرا لوليدة الريفي بالله الاسم استاجيرة على خاطر بكري نسيتو نذكر كل لقب الجبالي إن شاء الله مانيش غالط صح. دونك سلم علي برشا أيضا اللي كان موجود وحاضر معنا اليوم في الإخراج الرقمي بالتوفيق ليه. خليكم فوالا محمد ياسين الجبالي السلام عليكم نقولوا بالتوفيق محمد ياسين. خليكم على الفلا وثلاثي صوت الطلبة نتقابل معكم غدوة من الغادي. باي باي ناس كل. جورج وصوف بستنى باليوم واليومين.

ليتس جو. توا تبدا معكم صوت الطلبه على موجه اذاعه الشباب. صوت الطلبه كي تسمعوا صوت الطلبه دونك اوتوماتيكمون باش تلقاو معكم الفا وسليتي من امام ميكروفون استوديو اذاعه الشباب استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب. وانا فرحانه برشا برشا برشا برشا بورتون راني ما قصيتش الخدمه معناها في سويت تايم في سيف خدمنا توسكي طلبه توسكي توجيه دوره توجيه. ما زلنا اكيد باش نحكيو على الاختتام الدورات هذوما نحكيو بيان سور على الدوره لاسباب اجتماعيه وصحيه. لكن نرجع معكم زيدا في اللقاء الاول من صوت الطلبه للشبكه هذيا نواكبوا العوده الجامعيه. العوده بدات البارح لو 1 سبتمبر. غره سبتمبر العوده الرسميه تكون نهار 12 سبتمبر لبقيه المؤسسات الجامعيه تنحكيو عليها بعد شويه. فرحانه برشا اني نكون موجوده معكم. بون فرحانه اكثر اكثر اكثر اكيد خاطرني مع الطلبه واكيد اكيد الملعب اللي انا نحب نكون ديما موجوده فيه العالم اللي نحب ديما نكون موجوده فيه. دونك جو سوي تري تري تري تري هوروز. اما فرحانه زيده بديديكاس نتاع كريم الزغبي نقول له ميرسي انفينيمون. انا هكا من جورج وصوف المرسل خليفه قلت له كريم راني مازلت نحتفل بعيد ميلادي معناها هكا هابي بيرثداي تو مي هكا ولا نزار ورثاني ثانك يو جريت ثانكس. يلا نبداو صوت الطلبه شويه اخر باش نحكيو على جديد الجامعه التونسيه باش نحكيو على الاستعداد للعوده الجامعيه باش نحكيو زيدا على الطلبه وصوت الطلبه موجودين معايا وما شاء الله عليهم ما استناوش معناها حتى بدايه السنه الجامعيه وباش يبداو في الانشطه نتاعهم. هذا الكل تلقاوه في صوت الطلبه مع الفا وسليتي اللي عودتكم ديما تبدا بصوت مرسيل خليفه مع تحياتي لصديقنا حسام الجبالي يظهر لي هكا ولا معنا في الديجيتال وميمة حميم ترجع لنا في الديجيتال ونزار ورتيني رافقنا في الجانب التقني. وقديش حسيتك فرحانك وانت باش تخدم معايا في العشويه هذيا؟ ايه عبر لي على الفرحه هذيا. ما فماش تصفيقه ما فماش موسيقى ما فماش يلا هيت خلينا ندندنوا مع بعضنا مرسيل خليفه ويا بحريه.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

0: وسلاتي.
1: ألفا وسلاتي as usual ديما معكم مع الطلبة وين ما كانوا. سنة جامعية موافقة للجميع. فرحانة برشا أنه نبدأ 2026-2027 بصوت الطلبة. تعرفوا إلي البارح كان انطلاق العودة الجامعية بالمدارس الهندسية، مدارس تكوين الهندسي بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية، أيضا بالطب. وكي نحكيو على الطب نحكيو زيادة على الطب البيطري، نحكيو زيادة على طب الأسنان. بون شانس ليهم هما. سنة جامعية موافقة العودة الرسمية نهار 12 سبتمبر بشكون للكليات وبقية المعاهد العليا. في العودة الجامعية أكيد نحكيه على برشة استعدادات، سواء كان على مستوى المؤسسات الجامعية، على مستوى أيضا الدواوين الخدمات الجامعية. وكي نحكيه على دواوين الخدمات الجامعية نمشيه الإشكاليات أخرى، سكن الجامعي، المنح، الإطعام. دونك لتوديون بشي بدل من عائلة العائلة أخرى. دونك نوليو نحكيو على الاستقطاب، نحكيو على التأقلم، وهذا يتطلب برشا مجهود. أنتو كان نقاط دوما مش نحكي عليهم توا توت سويت مع الطلبة اللي حاضرين معايا في استوديو. صالح جغام ونجيب الخطاب، وأنا فرحانة بهم برشا. حسام التيجوتي، أهلا وسهلا بك حسام.
2: عسلين مدام ألفا وشكرا على الاستضافة.
1: نورتني في صوت الطلبة، مدير تقني بجمعية روبوتيك بالمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية. أول مرة يجيني حد من يقول لي أنا مدير تقني، مسين سيقول لي عضو مكتب تنفيذي يا مكلف بالإعلام، أما مدير تقني أول مرة.
2: عنا خطر برشا دي ريسبونسابل في الاسوسياسيون.
1: شو قاعدوا يلوجوا لك في صفة ولا أنت حسيت أنها مهمة؟
2: لا حسيت كي عملت لونتروتيان تاعي قدمت على أساس باش نترشح للمنصب هذايا متاع المدير التقني، خاطر أنا مغروم بالتسكي التكنيك في الاسوسياسيون تاعنا. ومن بعد عملت انترتيان وتقبلت معناها ووليت انا المدير التقني. كل عام عندنا مدير تقني احنا في المندا. انا سنين مدير تقني نتاع المندا هذه 2020.
1: بون شانس يا سيدي، بون كونتينياسيون. باش نرجعك شويه للباك، قداش موينك نجحت في الباك؟
2: 16.12.
1: وعملت بريبا نورمالمون؟
2: عملت عامين بريباراتوار في ليبيت في تونس. ومن بعد مشيت للونسي كي نجحت في الكونكور معناها.
1: اللي هي المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية في منوبة. نورتنا توت سويت. تنحكي معك على الجمعية، تنحكي معك زيدة على العودة الجامعية والحدث غي بيانتو اللي هو روبو كاب في دورته التاسعة، the ninth edition ولا السيشن زيدة كيف يلا. معنا زيدة خالد شنيور، أهلا وسهلا بك خالد. أنت مسؤول في نادي الطيران هكا؟
3: لا، هي سيسيون روبوتيك اونسي، اما فما عندنا بول ايرونوتيك، انا ريسبونسابل ايرونوتيك في البول هذايا في نفس الاسوسياسيون روبوتيك اونسي.
1: في البول هذايا، وانت نورمالمون مش في المدرسه الوطنيه لل
3: انا المدرسه الوطنيه للمهندسين بمنوبه، نفس
1: المدرسه الوطنيه للمهندسين في منوبه، لكن في معناها كومبوس منوبه. هي تخليني نرجع، انت ساعه في الباك قداش موينك؟
3: انا 16.94.
1: ما شاء الله. من الاول كان اختيارك هندسه؟
3: اي من الاول. اي
1: من الاول معناها الفيزيون واضحه، وانت زيد كيف حسيمه من الاول واضحه. البارح كانت العوده الجامعيه، نعرف لو بروميير نرجعوا، ما مش كلنا نرجعوا، نبداو ندهتوا بشوي بشوي. انتم كيفاش من الطلبه اللي مشيتوا من اول النهار ولا كيف؟
3: مشيت اول نهار رسمت، وكل ما نزلنا ما بديناش قرايه معناتها اوفيسيلمون.
1: أول كوان، أول بقعة مشيت لها معناها في المدرسة البيفيت. شفتك البيفيت هذيك، تلقى فيها النقاشات الكل، تلقى فيها أسرار الكلية، تلقى فيها الأخبار، الطلبة، كل شيء تلقاه في البيفيت. وأنت صديقي
2: أنا حسين مشيتش اليوم، مشيتش البارح، مشيت اليوم. واليوم خاطر عملنا ستون باش نعرفوا بالأسوسيسيون تاعنا جماعة البريمير أني معناها الجدد اللي باش يجيو للفاك اللونسي. دونك لقينا جماعتنا البيرو كلنا وعملنا ستون باش نعرفوا بالاسوسياسيون تاعنا وش يجي.
1: دونك سا تومب بيان توت سويت نعرفوا بالاسوسياسيون.
2: باهي، الاسوسياسيون روبوتيك اونسي تاسست عام 2006 وبدات ككلوب في عام 2018، خذيت تيتر اسوسياسيون. في الاسوسياسيون عندنا نخدموا على تروا بول اللي هما بول بروجي، وين نعملوا دي بروجي ديدي للطلبه في دي ديفيرون دومين، معناها نحاولوا نستعملوا فيهم ديفيرون تكنولوجي. عندنا بول سبونسورينغ وين ندخلوا للموند بروفيسيونيل، نتعاملوا مع دي زونتربريز كلكو سوا بار ميل والا ندخلوا نمشيو احنا دي فيزيت دونتربريز. وعندنا بول ميديا وين نعملوا ميدياتيزاسيون لي زيفينمون تاعنا بار دي باساج راديو كيما هكا، بار دي بوست على الفيسبوك على انستغرام. هذا بول ميديا. نخدموا على كاتر اكس، اكس فورماسيون وين نعملوا دي فورماسيون للطلبه في بوكو دومين معناها لي الاي تي، كيما لايوتي لانتيليجنس ارتيفيسيال لومباركي وعندنا اكس اكس كومبيتيسيون وين كلكو سوا نحن نستقبلوا نعملوا دي كومبيتيسيون انترن في الفاك نتاعنا والا احنا نمشيو نشاركوا في دي كومبيتيسيون في دي فاك اخرين هنا قراب يعني ولا حتى بعاد في سوسه في نستير في برشا بلايص اخرين وعندنا زيد لاكس عندنا لاكس ايرونوتيك اللي خالد هو الريسبونسابل ايرونوتيك
1: معنا اللي هي بيه
2: وعندنا لاكس لاكس ايفينمونسييل اللي ننظموا دي زيفينمون كيما ليفينمون اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو روبوكاب 9.0
1: بيه تعال نرجع لها شوية آخر الروبوكاب دونك هو عطاني فكرة على السوسيسيون اللي فيها بلوزيغ اكس انت في اكس منهم
3: اي انا في لاكس ايرونوتيك هو ديدي اكثر الجماعة المغرمين بتسكي طيران عنا يا دي بلانور اللي هما ما غير الموتور لا شيء جوست فورمه نتاع طياره معناتها بالايروديناميك كثير فهم الار سي بلين اللي هو ديدها موتور تولي كيما بروتوتيب صغير نتاع طياره مش نطيروه بالتليكوموندو الا دي درون دي درون يكونوا معناتها سافا كتر موتور نجمو نخدموها باقل امكانيات عنا في كطلبه معناتها وكل بتبيع يضم اللي فورماسيون الطلبه باش يعرفوا كيفاش يركبوا لي درون هذا وكيفاش ولا لي بلانور وكل شيء ونجمنا وعملنا دي كومبيتيسيون انترن في وسط الفاك ما بين لي طلبه معناتها بعد ما يتعلموا الحاجه هذيك نعملوا كل كومبيتيسيون صغيره بينات باش يشوفوا شنو باش يطبقوا لي اللي تعلموا في الفورماسيون
1: سي بيان دونك الحدث تري بيانتو انا عجبتني برشا الحكايه انه مازلنا ما بديناش نحكيوا على عوده جامعيه ولقيت الطلبه بداو يبعثوا لي في الانشطه نتاعهم في الكلوب وقلت راه عندنا ايفينمون راه عندنا ايفينمون احنا اكيد باش نحكيوا على العوده الجامعيه اكيد على امتداد الاسابيع خاصه الاسابيع الاولى نتاع سبتمبر واكتوبر لكن اون ميم طون اون باراليل نحب زيد نسمع صوت الطلبه روبوكاب في الدوره التاسعه نحكيوا على دوره جديده لكنها دوره مبنية على دورات سابقة وإحنا من الدورات السابقة نستفادوا من نجاحات ونستفادوا زيادة من الأغلاط باش ما نعودوهمش دونك شنو اللي يميز الدورة التاسعة اللي فاتت قبل ما ندخل في البروغرام والبلانينج شكون ينجم يعطيني
2: ممكن التيم تاع كل عام
1: التيم يتغير
2: كل عام ناخذوا تيم كل عام نحاول نحسنوا على الأغلاط اللي تصير على عام العام اللي فات معناها وما شاء الله معناها بعد 9 بعد 8 ديسونيت هذه التاسعة تعلمنا برشا حاجات وبدينا نحسنوا كل عام على العام اللي فات وان شاء الله سناء في الكونسيبت باش يكون هو نفسه معناها كات كومبيتيسيون تو يحكي عليهم خالد من بعد شنو هما لي كومبيتيسيون كات كونكور في الروبوكاب اون جينيرال كيف كيف باش يصير كيما عام ناول واما التيم هو التيم باش يكون ايكوفيرس معناها كيفاش نحافظوا على البيئه كيفاش نلقاو حلول معناها جرين تيك خاصه تو في الوقت الحالي معناها عانيوا برشا مشاكل في البيئه
1: مشاكل المناخ مشاكل البيئه دونك خديتوا موضوع راهي خديتوا سوجي اكتويل
2: صح هكاك بالضبط خدينا سوجي اكتويل كل عام نحاول ناخذوا سوجي مواكب للعصر العام
1: اي وكي خديتوا السوجي هذايا معناها عملتوا ديسكاشن تناقشتوا فيه مشيتوا شفتوا الاساتذه مشيتوا شفتوا دي اكسبير خاطر نتصور انا كوميم ايفنت كيما هذايا تو يحكي لي خالد على البلانينغ اما نتصور فيه دي انفيتي كوميم فما دي انفيتي دونر ولا كيفاش
2: هو مفتوح للناس الكل معناها ليفينمون هذا ومعناها اي واحد نجم يجي كليك سوا بارتيسيپون ولا سبيكتاتور احنا كل عام نجيبوا عدد كبير معناها من سبيكتاتور عامنا تقريبا 1800 جاوا تفرجوا منهم 700 بارتيسيپون
1: البرا من الكليه ولا الداخل
2: معناها جاوا شاركوا من برا من الكليه معناها بلايص اخرى معناها
1: لا هما جاوا من بلايص اخرى تنحكيوا عليهم اكثر مع خالد اما نحكي لك لسباس استعملتوا استعملتوا فضاء الكليه
2: نتاعنا كهو دونك هو جوني
1: رحاب تصدر فيها الكليه هذه استقبلت العدد هذايا انا كنت حاضره في ذكرى تاسيس ال40 الكليه هذه ما شاء الله اليوم فاتت 40 سنه اه
2: كاو كيما قلنا معناها الجورني مفتوح للناس الكل معناها اللي حاب يجي يتفرج خاطر فيه برشا جو ليفينمون هذايا معناها وعندنا اللي والبارتيسيبون اللي حاب يشارك
1: نمشيو للجو نمشيو للمناظرات خالد عطينا فكره على المناظرات
3: واضح هو روبوكاب اونسي هذا بعد 9 سنين بس نزيد حاجه جوست تعلمنا انه الجيرونس نتاع النومبر خاطر كل عام تزيد تعرف
1: في العدد
3: كل عام تزيد تعرف في الدوره اكثر وتزيد النومبر بالطبيعه معناتها الروبوكاب هو فيه كاتر كونكور نبداو بالتوتيرا توتيرا هو روبو يكون تيلي جديد بتيلي كوموند ويكون نجم يتعدى دي تيرا مختلفين اتراب شرشور دي بونت حاجات كيما هكا هذا يدي الجماعة في الفاكولتي من اللي فاكولتي نتاع ديزانجينيور اخرين ولا الفاكولتي نتاع تونس الكل مرحبا بهم الكونكور الثاني هو سويفر ديليني يكون فما ليني اكحل على بلانش بيضاء ويتبعوا بالليكابتور انفراروج وذا في بارتي كود وكل شيء. الكونكور الثالث هو اوتونوم، روبو اوتونوم. روبو اوتونوم هو يكون بروغرامي على حسب الماكيت اللي احنا نهبطوها، خاطر هو احنا كل كونكور فيه ماكيت معناتها دي سيركو اللي هو ديجا هبطوا في الباج فيسبوك نتاعنا اللي كيد شارج كل شيء هبطوا، مش اللي يحبوا يشاركوا يشوفوهم. الاوتونوم هو لازم يكمل الماكيت من غير حتى انترفونسيون من الانسان، بروغرامي يكمل ليميسيون اللي عنده في اقل وقت، اللي في اقل وقت يربح بالطبيعة. الكونكور الرابع هو جينيور اللي هو ديدي الصغار لأقل من 18 سنة، كيف كيف روبوت اللي قدي يعمل ديميسيون حسب الماكيت اللي عنا سنة، يحرك دي بلوك حاجات كي من هكا لين يوصل للميسيون اللي حاجته به. هذو ملكات الكونكور اللي عنا. الجورني باش تكون على طول النهار من 8 تاع الصباح نكملوا 6 7 كيكا سدي بون للكونكور. هو ل 11 اكتوبر، ان شاء الله لحد ل 11 اكتوبر مش يكون فما فطور انكلو بتبيع للي بارتيسيبون.
1: فطور انكلو معناها البارتيسيباسيون قد ايه؟
3: مزيت ما هبطتش البري، سا ديبون الكونكور ساعه طيب هبط في الباج فيسبوك روبو كاب اونسي 2.9.0.
1: انتم مزيتوا ما حليتوش كمام الاجل نتاع المشاركه؟
3: مازالت المشاركه، ريجستريشن مازالت، هبطوا جوست لكي تشارج، لكي تشارج نتاع لي كومبيتيسيون باش تعبت تاخذ فكره. التسجيل مازال طيب هبط في القريب معناتها على لي باج فيسبوك نتاعنا روبو كاب اونسي 9.0.
1: سبقتوا بالميديا وانكم فوالا انكم تعملوا اعلام للعموم على الحدث قبل ما تكملوا بقيه الاجراءات واستراتيجي علاش ليه.
3: باش يكون فما دي بري بتبيع اللي فانكور في لي كونكور الاربعه.
1: شكون فما بري معناه شكون فما فلوس؟
3: فما فلوس طيب تبيع.
1: فما فلوس لهنا نمشي بكم الاشكال اخر ربما يتعرضوا له بعض الطلبه اللي هو سبونسورينغ، معناه نحكيو على لي سبونسور. انا نوجه تحيه لكل من يؤمن بالكفاءات الطلابيه وانه يساعد الطلبه. انتم بما انكم في دوره 9 يظل هذا يخفف عليكم المسؤوليه كوتي سبونسور.
2: اي ديجا خاطر نتعاملوا
1: كل عام عندكم تاريخ عندكم مصداقيه دونك يوليو فاسيليت معناها سافاسيليت لي شوز
2: هي يتعاملوا معنا وكل عام نحاول نلوجوا على دي سبونسور جدد. احنا عندنا بول سبونسورين كامل معناها في الاسوسياسيون تاعنا وعندنا ديريكتريس كوميرسيال اللي هي بالامور هذه كلها معناها هي تحاول تبعث لي زونتربريز من الاول بار ميل نمشيو احنا دي فيزيت دونتربريز معناها بدينا ديجا نمشيو ديفيرونت دونتربريز معناها بدينا ديجا ونحاولوا هاكا نشوفوا دي سبونسور فما معناها شكون
1: فما صعوبات ولا تلقاو شكون يامن بكم هكا وانا ديما نتمنى انه نلقاو شكون يامن
2: فما شكون يامن بينا فما كل عام فما يجينا دي سبونسور معناها فما شوي صعوبات ساعات نتعرضوا لها بالطبيعه خاطر نحن نكلموا الناس الكل معناها نعرفوا ليزونتريز الكل ونحاولوا نشوفوا اما فما شكون يتعاوننا فما شكون
1: تحية ليهم الكل. خالد الإشكال ما يتعلقش على مستوى المؤسسة خاطر مادام وصلتوا للدورة 9 دونك فما تبني كلي من لونسي من المؤسسة ودعم لكم انتوما هكا ولا فقط بطبيعة. نحب نقول حاجة انه ليفنت هذايا راهو هو سي فغي في المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية اما تقريبا كل مدارس الهندسة معنية بما انك انت تقرا في
3: اي في نفس الكمبيوتر في المدرسة الوطنية للمهندسين بما انه
1: فوالا
3: اما فرد كمبيوتر من بعض معناتها ما فما حتى اشكال اما اللي مش يجيو اللي بارتيسيبون من لي زيكول اخرين في تونس
1: اي مش كلهم دي ستوديون فما امكانيه معناها المشاركه حسب ما فهمت في لي كومبيتيسيون لي جون ولا لي زيليف ولا
3: اي داكم اللي في لي كومبيتيسيون جونيور ينجموا يشاركوا مش دي ستوديون
1: ينجموا يشاركوا
3: حتى في لي كومبيتيسيون اخرين فما دي معناها دي بارتيسيبون كيما نقولوا احنا ما غير
2: معناتها
3: اي ميم دي ستوديون ينجموا يشاركوا
1: يعطيكم الصحة ما نعرفش إذا كان بون توما ما كومش وحدكم في الإيفنت هذايا دونك نوجهوا تحية ليكيب الكل
2: ليكيب الكل اللي قاعدة 16 واحد مع لي مومبر اكسبير نوجهوا تحية الكل معناها مع لي مومبر باش يجيو معنا جدد من بريمير اني إن شاء الله
1: إن شاء الله. قلت لي اليوم مشيت بالذمة للطلبة الجدد هذه يرجعني الموضوع مهم برشا ديما في أول السنة الجامعية نحكيه على مدى التأقلم نحكيه على مدى استقطاب الطلبة الجدد، معناها أنا قديش نتأقلم مع محيط جديد، في نفس الوقت الطلبة القديمة قديش نجحوا في أنهم هما يستقطبوني. دونك أنت فاهم أنتم كطلبة مؤمنين ومفاعلين في المجتمع المدني، فايقين بها النقطة هذية؟
2: فايقين خطر ديجا عشناها، معناها احنا عمنا جدد، معناها كي لقينا الجماعة القدم، معناها انت على البيرو القديم.
1: أنت كي دخلت لقيت شكون احتضنك ولا
2: لا؟ لقيت عمنا ونوجه تحية البيرو القديم الكل اللي احتضنونا، معناها كله فسرونا، معناها ودخلونا في جو لي اسوسياسيون لي كلوب موجودين في لونسي، واحنا حاولنا نعمل نفس الحاجه السنه كي مشينا اليوم. معناها
1: اول كلمه قلتها للطلبه الجدد شنو قلت لهم؟
2: مرحبا بكم. تعرفوا سالتهم اذا كان يعرفوا على اسوسياسيون روبوتيك كونسي ولا لا، اللي ما يعرف فمش كون يعرف عنده فكره، فمش كون ما يعرفش، قعدت نفسر لهم معناها شنو هي الاسوسياسيون الكل، ومعنا برشا عباد مش كان احنا معناها كهو.
1: خالد الطلبه الجدد اللي باش تقابلهم في في منوبه، في المدرسه الوطنيه المهندسين بمنوبه، والا زيد حتى على مستوى الاسوسياسيون اللي يحب يدخل جديد في الاسوسياسيون، انت شو تقولهم زيد اول كلمه؟
3: انا
1: ولا اول نصيحه ولا معلومه من خلال تجربتك؟ اليوم راه تسمى طالب بين ذفرين، قديم قديم في الجامعه التونسيه، نقولوا ايه يا حسره على القدماء.
3: انا حاجه من جولي فيليسيت على اللي عملوه، معناتها كيش وصلوا وكملوا لي بريبا، وصلوا ليكول دانجينيور وكل شيء.
1: وما ادراك ما البريبا؟
3: والله
1: خاطر اصعب نظام تعليم توا في تونس هو البريبا. معناها راهو باش تمشي للبريبا يلزمك تنجح، ما عندكش حل اخر. يلزمك تنجح.
3: وزيد نعطيهم فكره من الاكسبيريونس نتاعي، انا كنت ما نعرف حتى شيء على الروبوتيك ولا على الاسوسياسيون، معناها لي مومبر لي بيرو القدم هما اللي عاونونا في هذا الكل، من الصفر نجم نقول وصلت نجم نفهم بالبي في الدومين هذا. دونك نقول لهم فما حتى شيء صعيب، اذا كانك تحب ومغروم بحاجه ولا حتى عندك شويه هيك شغف بالحاجه ذيك، راهو بالرسمي باش تلقى شكون يعاونك وباش توصل تفهم في الدومين هذاك وتقدو في الاخر. معناها
1: ان شاء الله بنجاح وتوفيق ليهم الكل. ربما اللي يسمع فيا توا يقول يا ألفة انت قلت البريبا اصعب حاجه ويزمك تنجح، اون كاول لا يقدر ما نجحتش اش نعمل؟ عندكم الاجابه كي ما تنجحش في البريبا؟
2: عندك فرصه تنجم تعاود الكونكور، معناها نتاع البريبا
1: عندك فرصه تعاود كونكور. سوبوزون ما نجحتش في الفرصه هذيك، شنو الحل؟
3: فما ليسونس، هما بريفي ديبون، معناتها
1: انك تعمل اختيار تمشي فيه نفس الجامعه وتمشي تعمل اشواء اخر اقرب، معناها فهمت كيفاش؟ لكن هذا حل، لانه زاده من الحاجات اللي تفجع منها ليتوديون، نقول لك لو كان ما ننجحش شنو ينجم يصير؟ لكن انا ماذا بيا اللي يعمل خيار واللي يعمل اختيار انه يحافظ على الاختيار نتاعو، يقرا، وبقدره ربي نجح ناس كل. وانا تعمدت انه اليوم في اول لقاء يكونوا حاضرين معايا الطلبه باش نعطي اكثر موجات ايجابيه، باش نعطي اكثر بوزيتيف فايبس للطلبه الجدد. راهي الجامعه مزيانه، الجامعه محلاها، استثمروا كل لحظه فيها. هكا ولا خالد؟
3: صحيح
2: صحيح والله.
1: يلا نخليكم كلمة الختام، و اون ميم طون يلا نعملكم تيست فيت فيت. راه خالد في يدك 30 ثانية تعمل كيما سبوت كيما البوب للايفنت نتاعك باش تشوق الناس يشاركوا معاكم في لي كومبيتيسيون. يلا نحسب 1 2 3 فازي.
3: تحب تشوف برشا حاجات روبوتيك، تحب تدخل دومين الناس الكل لي ستوديون الكل مغرومين بيه، مشي الروبو كابونسي 9.0 ل 11 اكتوبر في لانسي.
1: انا اقتنعت الحقيقه. حسين ترى نفس الشيء، وسن بشويه، 1 2 3
2: روبو كاب 9.0 هو كومبيتيسيون من احسن الكومبيتيسيون اللي باش تشوفها، دونك ما تفلتش الفرصه. في ساعه في عمر الفورمولير اللي باش تلقاها على قريب في الباج فيسبوك نتاعنا اسوسياسيون روبوتيك كونسي.
1: انا فخوره بيوم الحقيقه الطلبه نتاعي اللي جاوني جدد. دونك ميرسي انفينيمون، جود لاك حسين توجوتي مدير تقني بجمعيه الروبوتيك بالمدرسه الوطنيه للعلوم الاعلاميه. خالد شنيور هو ايضا مسؤول على الايرونوتيك في المدرسه الوطنيه المهندسين بمنوبه، والحدث نذكركم الروبوكاب في الدوره التاسعه كانوا ضيفي في اول لقاء من صوت الطلبه لسنه 2026 2027. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. الفا وسليتي توجه لكم تحيه الناس كل، نقول لكم تفيد باش تلقاو الموعد مع اخر المستجدات على الساحه الوطنيه والعالميه في موجز الرابعه ونصف شوي اخر. فما فوي جديد اذا مشيتوا للمهديه امشيوا له فويي 5 ايتوال توا اللي يسمعوا فيا تقولوا لي الفخ احنا عندنا مبيت في تونس 5 ايتوال اي بال مبيت الفاطمي الجديد في المهديه حاجه ما صارتش باش تلقاو توت سويت الفيديو على باش فيسبوك نتاعنا اذاعه الشباب وتشوفوا هالحدث هذايا على مستوى المؤسسات الجامعيه. يلا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذا الموعد الإخبارية. احتضن مقر الاتحاد التونسي لصناعة التجارة الصناعة التقليدية بالعاصمة اليوم فعالية الدورة الأولى من المعرض التعليمي والتجاري صالون العودة المدرسية، وحمل اليوم الأول للتظاهر التي تتواصل إلى غاية 5 سبتمبر الجارية تبع لقاءات والتبادل والاكتشاف حول موسم العودة المدرسية، إذ جمع العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والشركات والمتدخلين في المنظومة التعليمية، كما جمع أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. أطلقت جمعية العمل ضد الإقصاء أمس حملة لجمع تبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 26/2027 حسب ما أفادت به المكلفة بالإعلام بالجمعية ملك الأخضر. وفي ذات السياق تواصل مجموعة جبر الخاطر 2 بالشراكة مع عدد من الجمعيات وطلبة منتمين لمنظمة كشف التونسية وعدد من المكتبات في ولاية بن عروس جمع التبرعات استعدادا للعودة المدرسية لفائدة 2000 تلميذ في مختلف الجهات في الابتدائي والاعدادي والثانوية من اليتامى وابناء العائلات المعوزة. النشطة في المجتمع المدني كريمة عمر تضيف:
6: مجموعة جبر الخواطر سنين عاملين حملة على العودة المدرسية مع شراكة مع جمعية قدماء معهد الوردية جوني أكت نتاع المرسى، ومعنا كشافة الفوج التعليم العالي. عنا توا تحدي 2000 صغير باش نوفروا لهم الكراتب نتاعهم، عملناه ووفرنا 1784 كرتابة. ينجم أي واحد يسام حسب القدرة نتاعو. مواد التبرع لوازم مدرسية للأولوية بتبيع على الأيتام والعائلات المعوزة والمكتبة نتعاملوا معاهم، مكتبة تريس بوت الوردية، مكتبة الفرادس المحطة، مكتبة المقابلة القبضة متاع مورج واحد، ومكتبة مقابلة كوليج مورج تروى. الأرياف نتعاملوا مع مندوبات القاسمين، مندوبات جندوبة، مندوبات سليانة، وكان في الحوم زيدا نتعاملوا مع مرجدات اجتماعية. ونتمنى المجتمع المدني والمواطنين يواصلوا دعمهم وساندتهم.
5: نشد سكان مدينة سبتة بإسبانيا اليوم التزام الهدوء في ظل التخطيط لتنظيم مئات المسيرات في جميع أنحاء البلاد تضامنا مع موجة الهجرة في شمال إفريقيا، والذي يشهد أزمة هجرة غير مسبوقة يلقي الكثير باللوم فيها على الحكومة المركزية. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول الشرق الأوسط لمعارضة التدخل الخارجي وبحث تغيير المنظومة الأمنية في المنطقة، ذلك خلال زيارة لمصر اليوم في وقت تسعى فيه بكين لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: كأنك ما بتعرف.
1: بعرف شو؟ إنك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ أنت بتعرف إنه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: ألفا الوسلتي.
1: ألفا وسليتي مرسلة معكم الرحلة في صوت الطلبة على موجات إذاعة الشباب. شنهزكم المؤسسة الجامعية جديدة بكري شوية. قلت لكم راو أوتيل 5 إتوال زعما تصدقوني لا أمانة. راني أنتم إذا كان تعرفوني وعندكم الثقة فيا أنا راني مشيت وشفت وحذرت بالحق مبيت جامعي.

0: مقاييس عالمية إن شاء الله الطلبة يستحفظوا عليه. أنا نقولهم ألف ألف مبروك وإن شاء الله يستحفظوا عليه. إلا المؤسسة الجامعية هذه المبيت الجامعي الفاتمي المادية يتبع ديوان الخدمات الجامعية الوسط اللي نوجه لهم تحية من القلب واللي باش يكونوا ضيفي إن شاء الله الأسبوع القادم. باش نحكيو على الاستعدادات للعودة الجامعية. قلنا علاش لا أفون جو هيت خلينا نعطيو حاجة مزيانة للطلبة خاصة الطلبة الجدد 2026. مديرة المؤسسة هذه اللي رحب بها بكل حب ونحييها برشا برشا برشا على ما شاء الله عليها على الحركية على النشاط فراش الديوان الوسط فراش الديوان الخدمات الجامعية الوسط جيهان غزاي الخروبي. أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا يا سلامة مدام ألفا.
0: أهلا وسهلا. ليه عادينا قلت فراشة رو أنشط من هكرا الصوت الصوت مع السيفة ما يتلقمش كي
1: مع المرض مع المرض.
0: ليه اللطف عليك اللطف عليك. المبيت الجامعي هذي أنا كنت مشيت وشفته ودخلت له قبل ما نجيو ليزيتيديون والحقيقة قلت إن شاء الله يا ربي يستحفظوا عليه. هيت خليني نعيش معك صورة إذاعية علما أنه الفيديو باش تلقاه موجود على صفحة إذاعة شباب غاديو جون تونيزي باش أوفيسيال. أعطيني صورة إذاعية على المبيت هذي شنو فيه بالضبط قديش من طابق قديش يستقبل من طالبة أين هم المؤسسات اللي ربما باش يلتحقوا بالمبيت هذي.
1: المبيت هذي فرع جديد للمبيت الجامعي المهدية الفاتمة المهدية اللي متواجد في مهدية. هذا فرع جديد في رجيش بحضة المبيت المطعم الجامعي الرجيش اللي غني عن التعريف وبحضة كلية الإنسانيات والبريبان متاع مهدية لسات مهدية.
0: اي بحذا بحذا بحذا زيد قريه اللغات
1: بحذا قريه اللغات
0: فوالا
1: فيها يحتوي على اربع طوابق وطابق ارضي. بالنسبه لزيد فيه اشغال ما تمتش ما بالنسبه للكاباسيتي الحاضره تو تاخذ استيعاب 370 فري
0: 370 اي
1: وهذا فرع رجيش وان شاء الله يكون استخطب طلبة البريبا نتاع مهدي مرجيش يقراو في رجيش. عملنا ترسيم بين نهار الاثنين ان شاء الله والثلاث.
0: قديش كانت من طالبه لحد الان؟
1: لحد الان نورمالمون 84 طالبه.
0: وشنو هي ردت الفعل نتاعهم سيده جيهان؟
1: فرحانين برشا
0: صدقوا رواحهم اللي هما في فوايي ساعه ولا
1: ما صدقوش ماشي بالهم اللي هو مبيت خاص ساعه عمرهم ما جاي بالهم اللي هو ينجم يكون مبيت عمومي. اي فرحاني برشا كل معايناتهم
0: بيان سور. نحكيو على الترسيم سنه اولى مازلنا ما نحكيوش توا على الاسعاف وسكنوا سنه ثانيه سكنوا سنه ثانيه زيدا
1: اي بداوا الدراسه واحد
0: من 1 سبتمبر
1: المعنيين بالدراسه 1 سبتمبر هذوما
0: فهمتك. دونك طاقة الاستيعاب 370 سرير حاليا سكنت 84 طالبة من الاختصاصات اللي تحدثت عليهم. الفوايي خاطرك انت على البحر مدام جيهان باش تعملي لهم اسعاف في التوقيت الليلي ولا كيفاش؟
1: والله
0: شو انا بديت الدليل انا بديت بالدليل
1: لا بالنسبه للتوقيت فيهوش دليل نفس التوقيت اللي كان في المبيت الجامعي الفاطمي هو بيد التوقيت اللي في المبيت الجامعي رجيش هي بيدها
0: باه يعني يعني اخر وقت التسعه نتاع الليل هكا ولا تسعه؟
1: لا لا اخر وقت 8 على 9
0: لينا انا جست ثبت راني معاك
1: لا لا 8 تاع الليل
0: 8 باش تعرفوا كمديره ملتزمه وصعيبه وقلت لكم 8 بالدقيقه تكونوا موجودين في المبيت
1: اللي خصوصيه المنطقه راهو
0: ولي خصوصيه المنطقه نعرف اي, أي وحنا اكيد راهو كي نحكيو هكا على خاطر نحط روحي في بقعه الام والبو اللي بعثوا ولادهم باش يقراو دونك ماذا بيهم يحطوا راسهم عن خده وهما متمنين الطلبه اللي يسكنوا في المبيت هذايا دونك اوتوماتيكمون يتم على مستوى الأكلة بالمطعم الجامعي رجيش. أنا شفت في الفيديو معناها الحقيقة شفت فما سال دو سبور فما معناها أعطيني فكرة زيدة على شنو وفرت للطلبة خاصة جدد لاستقطابهم في السنة الجامعية الجديدة باش يتأقلموا شنو وفرت لهم قل
1: حبينا نحطوهم في أريحية تامة على غرار برشا مبيتات وفرنا لهم المطبخ الجماعي على خاطر تعرف قهواهم فطور صباح ما نجموش المطاعم الجامعية تأمنوا أكلة يوم الأحد المطاعم الجامعية تأمن كان أكلة باردة. بالتعاون مع ديوان الخدمات الجامعية تم توفير ليفور وتم توفير مطبخ جماعي مجهز بما بكل التقنيات معنا بما فيها ثلاجات مواقد كهربائية، ديفور، دي ميكروواند، هذا الكل هي كانت دائما دول الخدمات الجامعية التي تجي على المبيت.
0: فهمتك. بالنسبة زيدة سامحني ما نحكيوش على أدويش لهنا وثلاثة مرات في الأسبوع، خاطر يظهر لي كل بارت فيه فيه دوش نتاعو.
1: على غرار المبيت الجامعي الفاطمي كل بفروعه السابقين الأدويش معناها محلولة على طول الوقت، ما عادش هذه نتاع وقت الصباح وعشية وإلا ثلاثة سوايع في النهار، على خاطرها هي ما عبارة على شقق.
0: فوالا هذا اش حبيت نقصد انا، يعني كل طابق نورمالمون فيه فيه دوش نتاعو، معناها الاستوديانت حرة.
1: كل طابق، كل شقة فيها الدوش نتاعها، فيها دورة المياه والادويش نتاعها.
0: ما انت كل طابق، لا احنا ما فهمناش بعضنا، انت كل طابق قداش فيه من شقة؟
1: كل طابق فيه اكثر من 17 شقة.
0: اي فوالا، معناها هذيك اش قلت لك انا، قلت لك
1: كل شقة فيها،
0: كل شقة فيها
1: الدوش نتاعها.
0: اي اي اي معناها كاينه في ديارهم ولا سي بيان، حاجه ياسر مزيانه. هاكا عندكم سال دو سبور كيما شفت في
1: سال دو سبور زاده، اي كبيره
0: في الفيديو، اي فما سال دو ليكتور زاده،
1: اي فما سال مراجعه، وفما سالة هي كانت فما سالة كبيره قسمناها صح حصه نفسيه وعياده للطبيب المتعاقد.
0: اي الطبيب يجي كل قديش مدام جيهان؟
1: جينا مرتين في الأسبوع.
0: مرتين في الأسبوع،
1: أي الثلاثاء والخميس إن شاء الله.
0: سي بيان، وكفي بالكم لي ستوديونت اللي تسمعوا فينا، ثلاث وخميس عندكم موعد مع طبيب اختصاص عام بيان سور، نحكيو لهنا معناها فوالا فيزيت جينيرال معناها. أي أي أي
1: وينجم يتابع حتى في صورة، وعندنا زادة الأخصائي النفساني التابع للإدارة الجهوية بالمنستير اللي حاطته على ذمتنا ديوان الخدمات الجامعية لكل الحالات اللي نجموا يحبوا يستدعيوا، وإلا تنشيط بعض اللقاءات مع الطلبة لسهولة اندماجهم في الحياة الجامعية.
0: حلو برشا، ألف ألف مبروك.
1: تم تهيئة فضاء لل الفنون التشكيلية بما أنه مهدية تحتضن المهرجان الدولي للفنون التشكيلية في أكتوبر، تم تهيئة فضاء خاص بالفنون التشكيلية كما ما مبين في الفيديو.
0: إن شاء الله باش تكون لنا، أي إن شاء الله باش تكون لنا حصة مباشرة، احنا تفهمنا أنا وياك نسقنا في الكواليس أنه باش تكون لنا حصة مباشرة من المبيت هذايا، وأيضا في إطار مواكبة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. يعطيك الصحة. نتصور على قريب شو اللي عندك ضغط، راه خاطر باش يجيوك دي ستوديونت باش يقول لك نحبوا ننقلوا من المبيت نتاعنا، نحبوا نجيو بحذاك، عندك شي فراغ فماشي فرش فارغ، دونك حضر روحك مدام.
1: والله يدي من أنظار الإدارة الجهوية وديان الخدمات الجامعية في التوزيع الطلبة، وإن شاء الله قدرة ربي نشون نكون عند حسن الظن ونكون وفرنا للطلبة كل اللي ينجم يوفر لهم أريحية تامة.
0: وكأم شنو تقول للطالبات اللي عندك؟
1: وإن شاء الله سنة جامعية مكلف بنجاح بقدرة ربي لكل أبناء بنات الطلبة وأبناء الطلبة، وإن شاء الله بالتوفيق وجايين باش يقراوا بعد على هالهم، إن شاء الله يلقاوا الظرف المناسب باش يقدموا كل ما عندهم ويروحوا فرحانين في آخر العام، وهذا البيت بتاعنا في الأخر
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا ليك سيدتي الكريمة الحقيقة. الله يخليك، أنا متابعة ونقولك إن شاء الله ربي يشفيك
1: على متابعتك للخدمات الجامعية، وشكر موصول زادة للديوان الخدمات الجامعية على التعاون وللإدارة الجهوية بالمنستير ولكل العاملين في القطاع،
0: تحية لهم الكل. و
1: كبير بربي،
0: اي واكيد، واخص بالذكر السيد محسن الفيزع مدير عام ديوان الخدمات الجامعيه للوسط وسي ميلاد عبدلي اللي نعتبره الحقيقه العمود الفقري لهذا الديوان لكل نجاحات هذا الديوان. وانا قلت لك انت كأم شنو تقول للطلبه، وانا نحب نقول لك انت زاد كأم الف الف مبروك نجاح بسنت صغرونتنا بسنت الخروبي في التاسع هكا ولا تعدت لي سي ألف ألف مبروك ليها، وإن شاء الله يا ربي هي نهار آخر زيدا نستقبلوها كطالبة. شكرا ليك سيدتي الكريمة،
1: يعطيك الصحة وربي يبارك لك إن شاء الله.
0: شكرا ليك. اللقاء يتواصل على موجة إذاعة الشباب بشوي آخر، نكونوا مع الأستاذ الجامعي عماد معتوق ومبادرة إنا.

0: باش نقول لك تبعنا هكا قالت شيرين. انا توا باش نقول اهلا وسهلا اما بعد ما نسمع مبادرين اكيد. حضر هيلي نزار ورتيني مبادرين الغبريك هذيا اللي تعودتوا بها مع صديقنا والاستاذ الجامعي والمميز جدا الحقيقه وصديق عماد معتوقي. امننا الفقره هذيا بشكل اسبوعي، عشنا معه التجربه في السنه الماضيه واللي قبلها، وكانت الحقيقه تجربه ناجحه جدا، وان شاء الله نواصلوا فيها زيدا في السنة الجامعية 2026-2027.
1: مبادرة إيه؟ مع عماد معتوق.
0: سي عماد معتوق حاضر معنا مباشرة على موجات إذاعة الشباب والفوسليتي، تقول لك أهلا وسهلا وحمد لله على سلامتك.
2: يعطيك الصحة ربي يبارك لك، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، وعودة جامعية موفقة، وإن شاء الله يكون عام جامعي معناتها ناجح بأتم معنى الكلمة للطلبة نتاعنا والعناصر المكونة للمحيط الجامعي من أساتذة وعمليين وإداريين ومرافقين، وزاد الإعلام اللي خاصة أنت ألفة يعطيك الصحة، وإن شاء الله زاد عودة مباركة لك أنت، وعطيك صحة لعطيت الفرصة المبادرين باش يواصل العام هذايا، وباش نكونوا همزة تواصل بين باش نوصلوا صوت الطلبة المبادرين على موجات إذاعة الشباب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا حبيت فقط اليوم أنه نذكروا بالفقرة هذه مبادرين اللي في كل مرة نسلط فيها الضوء الحقيقة على المبادرات الطلابية من خلال قطب الطالب المبادر، سواء كان في جامعة قرطاج ولا أي جامعة أخرى. لكن حبيت زيدا في إطلالتك اليوم أباغ إن نعملوا announcement، معناها راو الفقرة متواصلة في نفس الوقت، زيدا أنت كأستاذ جامعي واليوم خبرة على امتداد سنوات في بداية السنة الجامعية، شنو ينجم يقول الأستاذ الجامعي للطلبة متاعه وخاصة الطلبة الجدد؟
2: أي وهو كذلك ألفة، بون هي الحصة متاعنا إن شاء الله اسمها بتواصل على نفس المنوال، وزاد باش نوفروا مساحة خاصة باش نوصلوا صوت الطلبة المبادرين، وعلاش لا باش نخلوهم يتفاعلوا مع المؤطرين الأكاديميين والمؤطرين من النسيج الصناعي والاقتصادي. أباغ اللي بتبيعتنا نحن باش معناتها نواكبوا معناتها في المباشرة العديد من التظاهرات كما صار قبل. أنا حبيت نستغل الفرصة هذه في أول حصة في العام الجامعي الجديد نعطي شوية نصائح للطلبة، سوقت الطلبة الجدد وحتى الطلبة القدم اللي هما تبركل عليهم ناشحين في مؤسساتهم. هو الطالب مطالب صحيح بينجح في مساره الدراسي، لكن زاد مطالب باش ينجح في التخطيط للمستقبل وبعد التخرج، يعني لازم يخمم في التشغيلية نتاعه من السنة الأولى ويبدأ في التخطيط المستقبل المهني بعد التخرج، وخاصة الجامعة الجامعات الكل عندنا 13 جامعة ومعهم زاد الجيت دونك الإدارة العامة للدراسة التقنية، تعطيهم فرص معناتها العديد من الفرص زائد المسار الأكاديمي اللي بتبيعه هما يتلقوه، تعطيهم فرص باش ولازم الطالب يستغلها وما يضيعهاش. علاش؟ خاطر هذيك باش تكونوا دافع بعد باش تعاونوا في التشغيلية، سواء باش يلقى معناتها يندمج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولا باش يبعث مشاريع فردية وكيما المشاريع الناشئة واللي هي ديما محور نتاع البرنامج نتاعنا. ولازم زادا يعرف اللي راهو مش اسم الجامعة ولا اسم المؤسسة الجامعية اللي ينتمي لها اللي هي الكل في الكل. خاطر لينا انا اخر مرة حضرت ألفة كان في مدينة العلوم في اليوم الوطني للتوجيه الجامعي وعملت مداخلة، وبعد قعدت نحكي في بهو المدينة العلوم بالعديد من الطلبة، والكثير منهم يطالبوا يقولوا انا سكوري وصلت في المؤسسة موقعها عندها معناتها اسمه باع وذريعة في الوسط الجامعي ولا، ونقول لهم راهو لا راهو بون صحيح هو توا هذاك الكل عنده قيمة، والاختصاص اللي باش تختاره واللي انت تحبه ونافح عليه باه ياسر، لكن اعرف راهو نهار اخر المؤسسات والشركات اللي هي باش توظفك وباش تريكروتيك راهي بالسيفري باش تلوذ على الباركور نتاعك، اما الاكثرية تحب على طالب يخلق القيمة ويحل المشاكل ويكون فاعل. وهوك علاش العديد من الطلبة تبارك الله عليهم توا كلكو سواء الاختصاصات والمجالات العلمية ولا الأدبية ولا الإنسانية يتخرجوا ويبعثوا حتى في وبالعكس معناتها يكتسبوا العديد من المهارات الثقافية والعلمية واللغوية كما في الانفورماتيك توا عندك الصناعي ينجموا نوصفوا بارتو، وبالعكس ينجموا حتى يبعثوا شركات ناس او دي ستارت اب. الطالب هو يقول فهو اللي يعمل الفارق، لازم يتعلم مهارات جديده، تعرف انت والإدارة العامة للتجديد الجامعي مشكورة اللي حطت البرنامج دي صورة زير واللي هو فيه اللي صف فيه مستدس فيه طلب الزب بالشقاء وبرنامج جديد مستدس فيه يندمجوا في الحياة الجامعية. وطمع في السنوات اللي بعد بشقاء وجودة معناتها ديكور ودي موديول في الانتربرونيا وفي المبادرة الطالب لازم هو زادة يتحصل على سيرتيفيكاسيون قام اللي مراكز والإتياد مراكز كما قلت انت طالب المبادر زادة اللي هم يكونوا الطلبة واللي تعرف انت توا فما برشا عديد من طلبة جيونا وعندهم أفكار تبعت مشاريع ونفكرهم اللي فما راهو ثلاثة مراحل فما الطالب المبادر المبتدأ الانيشاتور فما الطالب المبادر الانوفاتور المبتكر وفما الطالب المبادر الباعث البروموتور واللي هو هذا راهو المركز أي مركز من الأقطاب الطلبة المبادرين موجودين في الجامعات الكل في تونس من 8 سنين بدأت كارتاج وصفاقس لكن توا موجودين في الجامعات الكل واللي لازم الطالب يشارك في الأنشطة المعنى العلمية والثقافية والفعاليات الكل الكلوب يا ألفا الكلوب تبتلى نحن الكلوب حتى على الصعيد العالمي مش كان الوطني معناتها يتحصلوا على جوائز ومشهورين برشا الطالب دونك ينجم حتى يستنزل بالإفكت ستوري وبالقصص
0: يستثمر الحياة الجامعية
2: أنا حبيت نقول بالأخر باش ما نطولش شفته في الحصة الأولى اللي الجامعة ما هيش كان مكان دراسة بل هي فضاء ومكان لبناء الذات والطموح لازم يعرف يبني الذات والطموح والنجاح يبدا برؤيه واضحه من الاول من العام الاول يبدا عنده رؤيه واهداف وانخراط في الفرص المتاحه باش ينجم يحولك التحديات الى الفرص او العباد كل تقول انا الطلبه يسالوني ألفة ما عندي كتاف وهم ما فهمش خدم وفما بطاله وفما ما عرفناش بالعكس هو تكثر المشاكل اللي تجي
0: مهم نسهلوا الطريق ونعطيوهم موجات ايجابيه صحيح. مهم برشا
2: نعطيوهم موجات ايجابيه والنشاط الجامعي هو باش يعاونهم باش يولوا مبادرين
0: عجبتني الجملة اللي ختمت بها سي عماد قلت لي الذات والطموح هكا ولا
2: هو كذلك هو فضاء لبناء الذات والطموح
0: فضاء لبناء الذات والطموح حلو برشا
2: حاجة اللي الطالب باش نكون في محور معناتها الحصة نتاع مداخلة مبادرين راهو الطالب الفاعل والمبادر يتعلم أكثر وأكثر بصري هو باش يبني الذات والطموح كما تقول أنت وذكرتني أما هو لازم الطالب يكون يأثر الطالب يوصل يأثر أكثر
0: أكيد
2: يصير باش يكون فاعل في الدولة الاقتصادية ونجم يندمج بسهولة بعد
0: أكيد جدا سي عماد يعطيك الصحة على هذه البداية وهذه الانطلاقة أبينا نقول لكم راه مازال في مبادرين مع سي عماد معتوك شكرا لك سي عماد نورتني
2: شكرا بالتوفيق ليك والطلبة الكل والأساتذة الجامعيين والإداريين في الجامعة
0: الله يخليك اللقاء كامل معك موجود توا توت سويت تلقاها على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال كيما الحصة الكل موجودة على الباج فيسبوك متاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال هكا وصلنا لختام صوت الطلبة في العدد الأول متاعها شكرا لكم على المتابعة شكرا على الاستماع تحياتي نزار ورتيني في الجانب التقني باش واصل معكم الرحلة سامي نويسر شوية آخر مازال سامي مازال عايش بأجواء بالي باش يوصل معكم الرحلة فلا شوية يلا ألفا وسليتي تقول لكم استنوني نهار 30 في الليل سفراء النجوم وضيفة 30 القادم باش تكون الفنانة السورية والعربية ميادة الحناوي يلا خليكم نسكل بسلامة

رونديفو جديد يا جماعنا في العشوية على إذاعة الشباب اليوم 4 سبتمبر 2026. العشوية تبدأ تو وتتوصل للسبعة ونص مع الموسيقى ومع إكيب كاملة. ترحب بكم في ساعتين ونص من زمان. نزال ورتاني كوتي تكنيك ومن محمام كوتي ديجيتال سيمن ويسر كوتي ميكرو. نفرح برشا بوجودكم معنا صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج أوفيسيال. تسمعونا على www.radiojeune.in على التطبيق الخاص بإذاعة تونسية وعلى موجات إذاعة الشباب وما كنتوا داخل وخارج تونس. كالعادة نبداو مع الموسيقى باش نسمعوا نويفا يول صوت بيت باني باش نسمعوا بليالش. البداية تكون مع The Weeknd في Blinding Lights.

هذا صوت جينيفر لوبيز في نيتو نيو، الاغنيه نرجع بينها 4 جويليا 2017. وقيت نعلو طلع لحوال طقسنا بالنسبه لبقيه اليوم والليله. الحراره الليله عامه تكون ما بين 27 32 درجه وتوصل حتى 34 درجه بالجنوب الغربي. البحر قد الاضطراب الى محليا مضطرب، وخلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار، وين بالمناطق الغربيه للوسط والجنوب مع تساقط البرد باماكن محدوده في بدايه الليل، ثم سحب عابره باغلب المناطق. بالنسبه للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقيه الجهات قويه نسبيا بالجنوب الغربي، مع دواوير رمليه محليه كما تتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه، وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعه وتكون في شكل هبات. نذكر انه البحر قليل الاضطراب الى محليا مضطرب، ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب اذاعه الشباب بعد شويه عندكم موعد مع موجز اخبار الخمسه ونص العشرين متواصله حتى للسبعه ونص، فقراتنا متواصله. بعد شويه يحضر معنا الشيخ محمد بن حموده في فقره شويه من تونس، واكيد فقراتنا تكون موجوده بشويه بشويه، والموسيقى موجودة بسرح وتو. هذا صوت كايروكي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلاً مرحباً بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تدعو الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وتضمن منشور صادر بتاريخ 28 من أوت الماضية 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية يتعين اعتمادها، تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل وإحكام تصرف الممتلكات وتثمينها، وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية والإفصاح المالي وإحكام التصرف في المنافع والمساعدة الاجتماعية. كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار عبر تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع وتعبئة التمويلات والقروض القابلة للسداد من عائدات الاستثمار بالتوازي مع توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن، مع أحكام المتابعة الفنية والمالية لتنفيذها وضمان احترام أجل الإنجاز. وزارة التربية تفتح بداية من يوم غد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة يحتضن بداية من اليوم الدورة الأولى من المعرض التعليمي والتجاري صالون العودة المدرسية بمشاركة أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. وقد أتاح المعرض الذي يتواصل إلى غاية 5 سبتمبر الجاري للزوار اكتشاف عالم متكامل صمم حول احتياجات الطفل والتلميذ وعائلته من لوازم مدرسية وكتب وألعاب تربوية ومنصات للتعلم عن بعد وتقنية جديدة. هذا وتلتأم يوميا بفضاء صالون العودة المدرسية لقاءات تجمع الفاعلين في المجال التربوي. لقاء اليوم تمحور حول مناهضة العنف في الوسط المدرسي. تواصل مجموعة جبر الخواطر 2 بابن عروس بالشراكة مع عدد من الجمعيات وطلبت منتمين إلى منظمة الكشافة التونسية وعدد من المكتبات في ولاية بن عروس جمع التبرعات استعدادا للعودة المدرسية لفائدة 2000 تلميذ من مختلف الجهات في الابتدائي والإعدادي والثانوي من اليتامى. جمعية العمل ضد الإقصاء أطلقت أمس حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية، حسب ما أفادت به المكلفة بالأعلام بالجمعية ملك الأخضر. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع

ميوزك هكا غنيت مادونا صوتها نوصل حتى ل 45 دقيقة. صوت سيمون ميوس اللي يجيكم من خلال نزار الوتاني من خلال أميمة حميم وسدعاكم لفقرة ريكاب. ريكاب اللي فاتتو اي اخبار يسمعنا في الريكاب ويلقاها زاد على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تزي باج اوفيسيال والا موقعنا www.radiojon.tn. نبداو بمجموعه من المناطق باقاليم تونس الجنوبيه بين عروس الزهره زغوان غرومبيليه اللي شهدت اضطرابات وانقطاعات واسعه في تزويد المياه الصالحه للشرب. الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه السوناد تقول انه الوضع هذا يرجع الى عطب تقني فجئي صار على محور جلب المياه الموجه لجنوب تونس الكبرى. واكدت الشركه انه الفرق الفنية باشرت أعمال الإصلاح الفوري ومع الانطلاق متاع عمليات استئناف التزويد تصير تدريجيا ابتداء من 10 متاع الليل الليلة إن شاء الله. نحكي وزاد على الاستعداد للعودة المدرسية. وزارة التربية تفتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد باش تأمن خدمات المبيتات والمطاعم المدرسية استعدادا لاستقبال أكثر من 1,115,000 تلميذ. ونحكي على الطاقة والبيئة. إطلاق دراسة تقنية معمقة من منظمة الفاو لإرساء نظام نموذجي للطاقة الشمسية العائمة على مسطحات مياه سد سيد البراق. ونحكيه على الشباب في إذاعة الشباب والابتكار الشبابي. برزت الكفاءة التونسية من خلال ابتكار الشابة خديجة جلولي لسيارة كهربائية مصممة خصيصا باش تلبي احتياجات ذوي الإعاقة الحركية. وأكيد التفاصيل الكل تلقاهم في الموقع متاعنا وصفحتنا على الفيسبوك. نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط الرياضة الوطنية 2026. نحكيه على الرياضيين الوطنيين التوانسة اللي واصلوا التألق متاعهم في إيطاليا. نحكيه على العداء محمد أمين الجناوي اللي توج بالميدالية فضية في سباق 5000 متر. مروة بوزياني اللي تحصلت على ميدالية ذهبية 3000 متر موانع. في حين نحكيه على منتخب سيديات كرة اليد اللي عزز الصدارة متاعه بفوز عريض على كوسوفو بنتيجة 38-10. ونختمه كالعادة بحالة الطقس بالنسبة لليلة وبالنسبة للغدوة. يتميز الطقس بسماء مغيمة جزئين بأغلب الجهات مع تكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر وخلال الليل بالمناطق الغربية الوسط والجنوب مصحوبة بخلايا رعدية ونزول أمطار أحيانا غزيرة. تتواصل درجات الحرارة في استقرار نسبي مع أجواء حارة نسبيا بالجنوب والوسط الغربي. كانت هذه ريكاب بالنسبة لليوم. فقراتنا متواصلة بعد شوية. حضر معنا الشيخ محمد بن حمودة في شوية من تونس وتو نسمع ريسكي تول بصوت برونو مارس.

تسمعوا في العشوية على إذاعة الشباب 6:03 دقائق بدينا من 5:30 حتى للسبعة ونص ما بين الموسيقى وما بين الفقرات مستين مع بعضنا ديما نستنى لي كومنتير نتاعكم يوصلونا على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون توزي باج اوفيسيال وين تلقاو البوست الخاص ببرنامج العشوية وين تلقاو اللايف ستريمينغ نتاع كل فقراتنا وتوا تلقاو فقرة بوانتيك. بوانتيك كل عادة وكل عوايد في بوانتيك نحكيه على جديد التكنولوجيا واليوم التيك متاعنا تحكي على الميكرو داك. شنو هو ميكرو داك؟ هو روبو يتسمى بالبطة الذكية ميكرو داك هي البطة ابتكار روبوتي تفاعلي حجمه صغير تم تطوير بواسطة شركة بولن روبوتكس اللي تتعاون مع منصة الذكاء الاصطناعي المعروفة برشا اللي اسمها هاجينج فيس. هو روبو يمثل نقلة نوعية في عالم الروبوتات الاستهلاكية والذكاء الاصطناعي المجسد اللي يتسمى باللونكلي امباديد اي اي خاصة يجمع ما بين التصميم الحلو واللطيف كيوت خلينا نقوله والتقنيات البرمجية المتقدمة. تصميمه كيفاش وشني أبعاده؟ ارتفاعه يوصل تقريبا 25 سنتيمتر بحجم متاع إكران وإلا دمية مكتبية وزنه أقل من 800 جرام وهو مصمم على شكل بطة عند جسد ذو ألوان حيوية وعندها منقار متحرك. الميكرو داك متاعنا اليوم يتميز بالتعلم الذاتي عبر المحاكاة reinforcement learning اللي يعتمد الروبو على تقنية التعلم المعزز. معناه يتم تدريبه أولا في بيئة متاع محاكاة افتراضية على البيسي متاعك المكتبي باش يكتسب مهارات جديدة كما المشي التوازن التزلج المهارات اللي انت تحب عليها باش تستعمل بهم الروبو هدايا وبعدها ينتقل المهارات والأنماط البرمجية تمشي مباشرة إلى الروبو الحقيقي ويبدأ زاده هو الروبو في نفس الوقت قاعد يتعلم فيه حاجات جديدة. للروبو متاعنا اليوم الميكرو داك متاعنا عنده مهارات جاهزة للتطبيق. ينجم الروبو يؤدي حركات معقدة بشكل ذاتي كما المشي بأسلوب متوازن التقاط الأشياء الصغيرة بالمنقار متاعه كيف زي نجم يرمي لك كرة صغيرة وإلا يرمي لك حاجة صغيرة وينجم حتى يقوم من بلاسته من غير ما يطيح على الأرض وعنده وضعيات معينة للتنقل بالإضافة إلى قدرته على المشي بالقدمين. ينجم زادا يركب عجلات خاصة باش يتحول إلى وضعية التزلج رولر سكيتنج. علاش التزلج؟ خاطر مثلا يستعملوه في كسيرفر وإلا كأنه يؤدي حاجات صعبة. نحكي على التقنيات والمستجعرات اللي موجودة في الروبو متاعنا اليوم. الروبو نلقاو فيه تقريبا 15 محرك دقيق سيرفوس نلقاو فيه كاميرا بصرية نلقاو فيه مستشعرات ليدر صغيرة نلقاو فيه زادة كيف وحدات القياس ونلقاو فيه الوحدات القياس والمستشعرات هذوما باش يتجنب العوائق يعني يفهم العوائق ويفهم الديستانس المسافة اللي بيناتهم كيف الوحدات القياس متاعه باش يحافظ على التوازن متاعه. نحكيه على الأوبن سورس مصدر مفتوح. الروبو هو منصة تعليمية وتطويرية كاملة ومتكاملة نلقاو فيه معناها الكودات البرمجية متاعه نظام التشغيل المكتوب بلغة الراست عبر منصات كيما جيت هاب للمطورين والهواة اللي نجموا ويحبوا يجربوا الخوارزميات تاع الذكاء الاصطناعي بأنفسهم. الخوارزميات هذية الموجودة والنجم زاد نصبوها في وسط الروبو متاعنا. الروبو هذا مازال جديد هذاك اللي نحكيوا عليه في بوانتيك آخر صيحات التكنولوجيا اسمه ميكرو داك وإلا البطة الذكية. تنجموا تعملوا عليه طلة في لي ميكرو في لي بلوتو موتور دو ريشيرش اللي موجودين تكتبوا البطة الذكية وإلا ميكرو داك حكينا عليها اليوم في بوانتيك. نحن مصلين مع الموسيقى شنو رايكم نسمعوا نصيف زيتون ومرتضى الفتيتي في يا سيدي انسى.

هذا صوت لطفي بوشنيق في انتي شمسين. سلام على كل من اختار إذاعة الشباب، تحية كبيرة برشا ليكم، ونفرح برشا بليكم ومتاغة متاعكم اللي قاعدين نوصلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيل. سلام عليكم اكيب كامل، نزال ورتيني ومي محمام وسامي نويسل. قبل صوت لطفي بوشنيق سمعنا محمود التركي وداليا في شينو شينو، سمعنا نصيف زيتون ومرتضى الفتيتي في يا سيدي انسبشن. مدلو الموجة، الموجة متاع الموزيكا مش موجة إذاعة الشباب. نرجعوا لعام 2008، في 2008 خرج ألبوم كان اسمه نينا دي فويغو، بصوت شكون؟ بصوت كونشا بويكا، صوت ياسر حلو ياسر مزيان، يجمع ما بين اسبانيا وغينيا الاستوائيه. باش نسمعوها في واحده من اكبر نجاحاتها، نو ابرانا دي نيل موندو.

غنية طاير توصلنا حتى ل 36 دقيقة. هذا صوت حسين الدوس مش صوته كهو، كلمته ألحان وزاد نحكيه أكثر فن في دوزة فن.

راي تعاني من مشاكل صحية وتعيش حياة مقيدة تحت الحماية متاع الأمها، كانت أوفر بروتكتد شوية للطفلة هذه، والوالدة متاعها تضطر أنها تنتقل بحكم العمل متاعها باش تعدي فصل الصيف في جزيرة مايوركا الساحلية. من هنا تفهم التصاور الموجودة في الفيلم والإشهار لمايوركا وإسبانيا. راي تعتبر رحلة هذه فرصتها الذهبية باش تتحرر من القيود اللي عايشة فيها، وين تتعرف على شاب اللي اسمه جوليان، خوليان كما يقولوا هما في إسبانيا في مايوركا، وخليان يدفعها باش انها تخوض تجارب ومغامرات جديده تلقى روحها الحقيقه مقسومه ما بين مشاعر نتاع الحب والتزاماتها العائليه والخطط نتاعها للعوده للوطن نتاعها. نحكي لكم شويه على طاقم العمل نتاع الفيلم، لخاطر فيه اسماء كبيره، منهم المخرج اللي هو كارسون يونغ اللي اخرجت فيلم Upgraded. كارسون يونغ معروفه زاده بالتمشي نتاعها في السياحه البديله والاشهار للمدن اللي تصور فيها، كما مدينه مايوركا في الفيلم تاعنا اليوم The Last Sun. في البطولة نلقاو في الفيلم مجموعة من نجوم كيما مايا ريفيكو اللي هي نجمة مسلسل Pretty Little Lies، نصوركم عرفتوها في موسم Original سين. العرض موجود الفيلم هذايا في المواقع متاع ستريمينج الكل، خاصة في الأمازون برايم فيديو، كما قلت خرج نهار 26 أوت 2026. هذايا الخروج متاعه الرسمي في العالم الكل، موجود في قاعات السينما وموجود حتى في المواقع متاع ستريمينج، ومن النجم نلقاو الأفلام سيما كلوب سيما فوريو وغيرهم المواقع الموجودة الرسمية زادة والغير رسمية. نحكي على الفيلم اللي يجمع ما بين أجواء الرومانسية الصيفية والدراما العائلية وتحديات الشباب، ويحكي على الشباب الحقيقة الفيلم هذايا رغم اعتماده على مواقع تصوير ساحلية حلوة برشا وزينة برشا، إلى أنه بعض النقاد اعتبروا أنه السكريبت أغلب عليه الطابع الميلودرامي المعتمد على الحوارات المباشرة في بلاصة التطور البصري المتدرج العلاقات، خاصة أنه هو يجمع فيه علاقات إنسانية حلوة ومزينة برشا. فيلم كما قلنا تلقاوه في اللايف في المواقع بتاع ستريمينج الكل، في المواقع بتاع حتى اللايف ستريمينج موجودين. الشروق الأخير The Last Sunrise تحب تفرجوا فيه بالعربية بالإنجليزية وإلا بالفرنسية، تفرجوا على الفيلم ما تبدلوش إذاعة الشباب. قعدوا معنا هذا مدلي جنب صوت نجوى كرم.

هذا ميدلي بصوت نجوى كرم مغنية لبنانية، أكيد عندكم عليها فكرة. شمس الغنية العربية هكا يلقبوها في العالم الفني، واحدة من أبرز نجوم الفن والموسيقى في الوطن العربي. بدايتها كانت في مدينة زحلة، هي ديجا تولدت في مدينة زحلة، والمسيرة الفنية متاحة بدأت بعد فوزها بالميدالية الذهبية في برنامج ليالي لبنان وقتاش عام 1985. أول ألبوم لها كان بعنوان يا حبيب، لخرج عام 1989، واكتسبت شهرتها الواسعة ولقبها الرسمي من خلال ألبومها الثاني شمس الغنية اللي خرج عام 1992. نجوى كرم في 1944 انضمت إلى شركة روتانا للإنتاج الفني، وخرجت معها سلسلة الألبومات الناجحة اللي حققت مبيعات ضخمة وانتشار واسع في العالم العربي، منهم أغنية نغمة حب، ما بسمح لك، مغرومي، روح روحي، عيون قلبي، هيدا حكي. واستمر تعاونها مع شركة روتانا لأكثر من 15 عام قبل ما تبدأ نجوى كرم في إنتاج أعمالها بشكل مستقل. وكيف كيف زاد كان الحقيقة شكل متنوع في الانتاج بتاع الاعمال متاعها. نجوى كرم معروفه برشا بقوه صوتها، بالبراعه متاعها في اداء اللون الجبلي اللبناني، براعه متاعها زاد في اداء المواويل، الحاجه اللي ساهمت بشكل كبير برشا في نشر اللهجه اللبنانيه وايصالها للجمهور العربي والجمهور العالمي، وكان جمهور واسع برشا. نجوى كرم ريناها في التلفزه برشا مرات، شاركت كعضو لجنه التحكيم في برنامج المواهب Arabs Got Talent منذ عام 2011، وتحصلت زاده على مجموعه من الجوائز والتكريمات الكبرى خلال المسيره متاعها، كما جوائز الميوريكس دور. ونجوى كرم مدرجة ضمن قائمة فوربس لأبرز الشخصيات المؤثرة، وسمعناها اليوم في العشوية على إذاعتكم إذاعة الشباب. نحن مصرين مع الموسيقى، وأكيد بعد شوية تستنى فيكم فقرة أولد سكول نحكي فيها على الموسيقى. الموسيقى ترجع بين السنوات التالية، وأكيد اليوم نختار موسيقى شرقية نسمعها بعد شوية. سنو نحن مصرين مع الموسيقى، شو مشتاق لي هذا صوت وائل كفوري.

0: قريئة قوي هكا غنلنا تو ليت وصوت نوصلوا حتى للسبعة واربع دقائق مازال ماهوش تو ليت مازال بكري على اللي مسوا نتاعنا توفى السبعة ونص وهذايا وقيت اولد سكول
1: اولد سكول
0: واللي كالعادة وكل عوايد نعملوا فيها فواياج مع الموسيقى باش نبداو الفواياج نتاعنا بصوات مزيانة اخر غنية سمعوها في اولد سكول اليوم هي غنية سحراني صوت شكون صوت ايهاب توفيق صوت مصري مصري مزيان برشا الغنية خرجت في البوم يحمل نفس العنوان عام 1998 وقبل ايهاب توفيق تسمعوا بعضنا صوت الفنانة اللبنانية ديانا حداد في غنية ساكن كيف زاد الغنية هذه خرجت في البوم كان اسمه ساكن عام 1996 والالبوم هذا خرج بعد 3 سنين كاملة من التحضيرات ومن الخدمة والحقيقة كان ألبوم مزيان برشا ولقى نجاح كبير برشا نمشيه العام 1999 باش نسمعوا صوت الفنانة اللبنانية دلعونا غنية نوال الزغبي الحقيقة الغنية مزيانة برشا الغنية هذه كما قلنا خرجت عام 1999 في ألبومها اللي كان اسمه ملوم هذه فقرة أولد سكول

سحراني هذا صوتي هبتو فيق سمعنا في أولد سكول سمعنا صوت ديانا حداد ساكن نويل زغبي دلعونا 7:19 دقيقة 19:19 باش نرجعو للموسيقى الغربية باش نسمعو أغنية تفوت ل 150 مليون فيو في 11 شهر هكا هاو نحكيو على راي اللي عندها طريقة سبيسيال في الموسيقى نتاعها في الأداء نتاعها تغني برشا ار ان بي برشا سول برشا بوب وتغني زادا غوسبيل من ألبوم This Music May Contain Hope باش نسمعو بعضنا أغنية Where is My Husband. Thank you.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband؟ هكا غنيت راي. راي هي صوت لقبل الاخر اليوم في اللي مسوم تاعنا في العشوية. اخر صوت هو صوت اليسا ايامي بيك ومرة هذه تسمعوها اون ريميكس. ميرسي بوكو نزال ورتاني يعطيك الف صحة. وميم حمام نشكروها برشا كنت معانا كوتي ديجيتال. سامي نويس يقول لكم اقعدوا ديما برونشي على موجات اذاعة الشباب. بعد شوية عندكم موعد مع نشرة اخبار السبعة ونص، وبعدها تلقاو مجلة العاب البحر الابيض المتوسط هادي جبنياني 8 تاع الليل. 8 وربع موعدكم مع بشير خلف الله في ديديكاس، و9 ونص السهرية تكون مع ذكريات بن حميد في عيش الموسيقى. نتقابلوا على قريب وقعدوا ديما برونشي على موجات اذاعه الشباب. بونسواري، باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: رئيسة الحكومة تدعو إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. بداية من اليوم فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدمجة. ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح برياض ومحاضن الأطفال. إلى التفاصيل. أهلا بكم. دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وتضمن منشور صادر بتاريخ 28 من أوت الماضي 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية يتعين اعتمادها، تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل، إحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها، وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة، وتكريس الشفافية والإفصاح المالي، وإحكام التصرف في المنافع والمساعدة الاجتماعية. كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار عبر تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع وتعبئة التمويلات والقروض القابلة للسداد من عائدات الاستثمار، بالتوازي مع توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن، مع أحكام المتابعة الفنية والمالية لتنفيذها وضمان احترام أجل الإنجاز. في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 26 و2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. وتجدر الإشارة أنه تم تحديد معلومة التسجيل السنوية ب30 دينار ومعلومة الاشتراك الشهري ب50 دينار ومعلومة تأمين للطفل الواحد 5 دنانير. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعاليم. دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح المتعلقة بتسعيرة رياض ومحاضن الأطفال، مؤكدا أنه ككل سنة من هذه الفترة يطرح موضوع ارتفاع التسعيرة. الرياحي انتقد في نفس السياق ما اعتبره الارتفاع المشط في سعر اللوازم والأدوات التي تطالب رياض الأطفال بتوفيرها، داعيا وزارة شؤون المرأة والأسرة إلى تحديد قائمة الأدوات مراعاة للظروف المادية للعائلات التونسية.
3: كل موسم دراسي وخاصة محاضن وليداتنا نلقاو إشكالات كبيرة في التسعيرة، يلزم مقياس نعيروا به، مش كل واحد على مفهومه هو وعلى ضوء الخدمات اللي باش يقدمها، وبالتالي مع أنه تسعيرة حرة لكن نطالب سلطة الإشراف بتحديد أعلى سقف لهوامش الربح، وهنا بتحديد القوائم زاد كيف كيف نتاع الروضات اللي مرخصة. المستهلك يمشي ويشوف روضة ما يعرفهاش مرخصة ولا لا، فيها إشكاليات ولا مش إشكاليات، وهنا زاد نعرجوا إلى اللوازم نتاع الروضة، نطلب وراه فيها لوازم مشتة وخاصة الموردة من برا، زاد كيف كيف يلزمها وزارة المرأة تحدد اللوازم هذه مش يبداش فيها شطط.
2: تفتح وزارة التربية بداية من يوم غد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بوعمود.
4: الخدمة هذه تنطلق 3 سبتمبر. تسجيل لخدمات المبيت والمطعم يتم حصريا عبر نفس البوابة المتعلقة بالحياة المدرسية. يدخل في الخانة متاع المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم. قوم بتعمير كافة البيانات المتعلقة بالتسجيل. ومن بعد بطبيعة الحال تتم عملية دراسة الملفات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المندوبية الجهوية. اليوم على مستوى وزارة التربية عنا تقريبا 300,000 تلميذ انتفع باللجنة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية. وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و 26,000 تلميذ مقيم. الرهان بالنسبة للعمل على تحسين الجودة نتاع الأكلة المقدمة للتلميذ بالتعاون مع مصالح الصحة والمعهد الوطني للتغذية. تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين التلاميذ. بالنسبة للمبيتات ثم بعض نقاط حاولنا وتجاوزوها على مستوى الأسرة، على مستوى الحاشية، على مستوى المجموعات الصحية.
2: احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة اليوم الدورة الأولى من المعرض التعليمي والتجاري صالون العودة المدرسية بمشاركة أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. وقد اتاح المعرض الذي يتواصل إلى غاية 5 من سبتمبر الجاري للزوار اكتشاف عالم متكامل صمم حول احتياجات الطفل والتلميذ وعائلته من لوازم مدرسية وكتب وألعاب تربوية ومنصات للتعلم عن بعد وتقنية جديدة. الزميلة تبر نعيمي واكبت اليوم الأول.
5: عروة شلميتي صاحبة مركز تدريبي خاص يقدم دروس دعم وتدارك للتلاميذ والطلبة. خصوصية مركزنا أنه يعرف بعلم الأعصاب التربوي اللي أحدث ثورة علمية كبيرة في مجال الإنسانية وخاصة في التعليم والتربية. فقلنا أقيد أنه علم الأعصاب التربوي والعلوم الأعصاب المعرفية تدخل باش تحسن لنا التعليم، يكون عندنا تربية مستدامة وتعليم ابتكاري ويخفف على تلامذة ضغط المحتوى الدراسي.
6: زياد عمدوني نمثل شركة تونسية مختصة في صناعة الأقلام والأدوات المدرسية والمكتبية. حبينا نشاركوا في المعرض هذايا باش نقربوا أكثر للأولياء والخرفاء والمهنيين والمختصين، وحبينا نقدموا علامة جديدة ركزنا أكثر على الجودة، التصميم والصوم، المواد مستعملة كلها صحية.
7: فهدين العيشي مؤسس لزيديشن إيريس متخصصة في الكتب والتراث التونسي للصغار وللكبار. نعمل زادة باراسكولير للصغار، المنتوجات متاعنا كل منتوجات تونسية.
8: مريم حمراوي نخدم في شركة تعمل الطباعة على القماش ونصنع للانش بوكس المحافظ للصغيرات، نوزع على كامل الجمهورية التونسية ونخدم حتى التصدير.
2: هذا وتلتأم يوميا بفضاء صالون العودة المدرسية لقاءات

0: صغيري كيفاش نحكي مع صغيري. الصغير اللي ما عندوش الإحاطة الكافية، ما عندوش الحضور الكامل، كلي ما نجاوبوش الاحتياجات نتاعو، هذاك غير نوع نتاع عنف. بعديك يخرجوا هو بطريقه تاع تنمر ولا عنف ولا ضرب، هذاك الكل باش يخرج. كيف كيف الحياه المدرسيه اليوم، هذيك حاجه ناقصه تماما، اللي هي تنجم تمنع برشا صغيرات، على خاطر الصغير اليوم اللي ما يقراش وين باش يمشي؟ راه يخرج الشارع. احنا لازم نستقطبوهم ونعاودوا ندمجوهم في حياه مدرسيه تتماشى مع الواقع نتاعهم.
1: استعدادا للعودة المدرسية، تواصل مجموعة جبر الخواطر 2 ببن عروس بشراكة مع عدد من الجمعيات وطلبة منتمين إلى منظمة الكشافة التونسية وعدد من المكتبات في ولاية بن عروس، جمع التبرعات لفائدة 2000 تلميذ من مختلف الجهات في الابتدائي والإعدادي والثانوي من اليتامى وأبناء العائلات المعوزة. الناشطة في المجتمع المدني كريمة عمر:
2: مجموعة جبر الخواطر سنين عاملين حملة على العودة المدرسية مع شراكة مع جمعية قدماء معهد الوردية جوني أكت متاع المرسى، ومعنا كشافة الفوج التعليم العالي. عنا توا تحدي 2000 صغير باش نوفروا لهم الكراتب نتاعهم، عملناو وفرنا 1784 كرتابة. ينجب أي واحد يسام حسب القدرة نتاعو. مواد التبرع لوازم مدرسية للأولوية بتبيع على الأيتام والعائلات المعوزة، والمكتبة نتعاملوا معاهم مكتبة تريز بوت الوردية، مكتبة السرادس المحطة، مكتبة المقابلة القبضة متاع مورج واحد، ومكتبة مقابلة كوليج مورج تروى. الأرياف نتعاملوا مع مندوبات القاسرين، مندوبات جندوبة، مندوبات سليانة، وكان في الحوام زيدا نتعاملوا مع مرجات اجتماعي. ونتمنى المجتمع المدني والمواطنين يواصلوا دعمهم وساندتهم.
1: دعا كاتب عام جامعه البنوك والمؤسسات الماليه سامي صالحي في تصريح للاخبار المجلس البنكي والمالي لتقديم التوضيحات اللازمه حول اليات وطريقه تطبيق الامر الخاص بالقروض على الشرف، وذلك اثر اصدار البنك المركزي التونسي امس منشورا موجها الى البنوك يتعلق بضبط الشروط والاجراءات التنظيميه التي يتعين على البنوك مراعاتها في اطار معالجه مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.
3: المنصة الرقمية اللي باش يسجلوا فيها المواطنين، هل انه تشمل جميع المواطنين وجميع الناس اللي عندها رواتب من 540 ولا 600، وهل يشمل العائلات المعوزة اللي تدخل في 260 دينار، والناس المستحقة بالحق واللي باش يدخل ولادها يقراوا وما عندهمش فلوس باش يدخلوا، هل موجودين في القرى والشر تشملهم المنصة؟ هل المنصة اليوم جاهزة باش المواطنين ينجموا يسجلوا عليها؟ هل البنوك جاهزة؟ هل المجلس البنكي والمالي خرج بيان للرأي العام يقول رأي البنوك حاضرة؟ هل على أرض الواقع ننتظر ينجموا يتعاملوا معها البنوك، ينجموا يتعاملوا معها المواطنين في المنصة اللي باش يسجلوا عليها؟
1: وفي أخبار العالم، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن وزير الصحة مقتل 18 وإصابة 108 أفراد في الضربات الأمريكية. في المقابل، قصف الجيش الإيراني بمسيرات منشأة أمريكية بالبحرين والإمارات. وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية، مؤكدا الاستعداد للرد على أي هجوم. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعنوين. رئيسة الحكومة تدعو إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. بداية من اليوم فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدمجة. ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح برياض ومحاضن الأطفال. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب، عبد المجدك تسمع صوتك.

0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
1: توقيتنا 8 كالعادة، هذا هو وقت مجلة الألعاب المتوسطية، وأكيد جوميد بتورنتو في إيطاليا. كل التفاصيل الكواليس والتصريحات والاستجوابات، أكيد تركيزنا على مشاركة الوفد التونسي في كل الرياضات الفردية والجماعية. وغدوة إن شاء الله تنتهي الألعاب، غدوة اليوم الأخير بعد نسق عالي جدا. لفيديو الكل موجودين على صفحة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، مختلف الإذاعات الجهوية لشبكة الإذاعة التونسية. أيضا سمعنا مع شهيرة الكيفي وزيد الخياري مبعوثي الإذاعة التونسية كل التصريحات الخاصة بأبطالنا، اللي هز ميداي واللي ما هزش ميداي. أكيد ألعاب متوسطية مع نهايتها لازم يصير تقييم بالباهي متاعها وبالخايب، نقارن ربما بعدد الميداليات مقارنة بالنسخة الفارطة. تونس إلى حد الآن في المركز 13 على مستوى جدول الميداليات ب 26 ميدالية، 10 فضية، 13 برونزية و 3 ذهب. ذهب جابهم القطوسي وزواوي ومروى بوزياني. وفي طليعة الترتيب المنطقة يعني الوفد الإيطالي وحده بعيد برشا، عنده 223 ميدالية منهم 73 ذهب. ثم نلقاو تركيا الثانية ب 109 ميدالية تقريبا، يعني الشطر نتاع إيطاليا 40 ذهب. ثم اليونان والمنتخبات العربية، نلقاو الوفد المصري في المرتبة الخامسة ب 58 ميدالية 23 ذهب. ثم المغرب في المرتبة الثامنة ب 43 ذهب ب 43 ميدالية 15 ذهب. والجزائر في المركز التاسع ب 39 ميدالية 13 ذهب. يعني تونس حتى على المستوى العربي في المرتبة الرابعة ضمن جدول الميداليات. سعيد جدا باستقبال زميلي شهير الكيفي مبعوث الإذاعة التونسية في تورنتو. مساء الخير زياد شهير، مرحبا بك.
2: مساء نور هادي، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. زياد ولا أنا كيف كيف
1: زياد وشهير،
2: المعلومة ديما حاضرة.
1: أعطيك صحة شهير، شكرا لك خويا. ميداليات اليوم الوفد التونسي، ولو ما نعرفش حسب رأيك أنت كيفاش كانت الحصيلة متاع اليوم بالألوان المختلفة متاع الميداليات بين البرونز والذهب والفضية. وأنت أكيد توسيد العارفين شهير، يعني كنت قريب برشا من الرياضيين، غادي المسؤولين المدربين والوضع العام، عشت أكيد مش كيفيانا الألعاب المتوسطية اليوم، كيفاش نجمو نخرجوا بخلاصة من الجماد هذي؟
2: مشاركة متوسطة هي لا غير، هذه باعتبار أنه كان قارنوا رواحنا باللي كنت تحكي عليها من بكري، مصر، المغرب، الجزائر، يعني شوفهم هم فينا مراتب وقداش عندهم من ميدالية ذهبية، وشوف احنا يعني وقفنا في عدد قليل برشا بالنسبة للذهبيات ولا حتى في المجموعة. يعني ولو أنه كتجي تشوف ترجع تلقى الظروف اللي عند الليزاتلات التوانسة مش نفسهم اللي عند بقية العرب. أنا كي نشوف مثلا المصريين ستاف كامل يكون موجود مع الرياضي، فيه المعد النفسي، فيه المعد الذهني، فيه الطبيب، فيه كل شيء يعني اللي يستحقه، والتحضيرات اللي كانت في استاجات في مختلف دول العالم، عكس رياضيين احنا اللي فيهم اللي حضر قبل بجمعة، واللي فيهم اللي حضر وحده، واللي فيهم اللي ممشاش حتى استاج ومن بعد جاي يلعب، واللي جاي مش يحضر بها الكمبيتسيون اخرى بعد جماد. يعني تختلف الوضعيات ولكن تبقى مشاركة متوسطة لغير، لأنه في البداية تذكر برشا وقت اللي أحكاوا المسؤولين قبل ما نجيوا لتورنتو قالوا اللي الهدف متاعنا 10 ميداليات ذهبية. احنا بين العشرة ميداليات ذهبية هذوما اللي كنا المفروض ناخذوهم والثلاثة ذهب اللي حصلناهم حاجة بعيدة برشا. واليوم راهو فات المشاركة التونسية، يعني بالنسبة للزاتلات متاعنا الكل كملوا وكملنا بالفضية الأخيرة اللي أيمن باشا في رفع الأثقال. يعني مازلنا بعاد برشا على المستوى اللي نتمنوه، على المستوى المطلوب. ممكن ثم أبطال زادة اللي توسمنا فيهم خير واستنينا الذهب باش يكون موجود، ولكن في الأخير مروا بجانب الحدث في السباحة، في عديد الاختصاصات يعني الأخرى اللي كنا نستناه أنهم يكونوا على البوديوم وأنهم يكونوا بالميدالية الذهبية، ولكن هذاك اللي صار، هذاك اللي حصل توا يلزم تقييم كبير بعد نهاية الألعاب، بعد ما يرجعوا لتونس ونأخذوا الحاجات الإيجابية والحاجات السلبية ونعود ونبنيه من جديد، لأنه الرياضة ما هي شكاكة يعني من غير تحضير جي تلعب كومبيتيشن كما ألعاب متوسطية، يلزم نعطيها قيمتها ويلزم نعطيه قيمة زادة للرياضيين التوانسة. فيهم برشة تشكاو من غياب المنح المادية، من غياب التونيات. أنا كنشوف مثلا البارح في وقت اللي يعطيه في الميداليات لمنتخب الفتيات في الهوند، هذه تشوف إلى جانبهم موجودة اليونان وإيطاليا، إيطاليا اللي تحصلت على المرتبة الأولى واليونان المرتبة الثالثة، تشوف ليتوني اللي هابتين بيهم، يعني لباس موحد للناس الكل من مدربين حتى للي يلعبوا. تشوف أنت لعبية المنتخب الوطني التونسي تلقى كل واحدة وشنية لابسة، يعني حاجة توجع شوية في القلب، لأنه تمنينا أنه حتى الصورة نشوفوا صورة مزيانة بالنسبة للرياضيين التوانسة حتى ولو هم ما مش على البوديوم. على كل خليني نعطيك ريكاب اليوم الأهم مسار. كما قلنا اليوم كملنا بميدالية الفضية الخطف بالنسبة لرفع الأثقال مع أيمن باشا في نهائي 110 كيلوغرام، كان رفع 176 كيلوغرام لكن فشل في 181 و183 في المحاولة الثانية والثالثة. مرتبة أولى كانت للإسباني رويز ب185 كيلوغرام. في الكاراتيه الدورة الثمن النهائي وقفنا غديك، ريان الغزواني خسر مع جزائري، إسراء بالطيب خسرت مع فرنسية، الجمباز الفني أيضا مؤتمن بالله الجلاسي كان لعب نهائي حصان القفز وتحصل على مرتبة يعني خامسة تقريبا. في الأشري أيضا السباق الأخير لناس لقماتي مركز سادس بالنسبة لها. ألعاب القوة أحمد الجزيري في نهاية 3000 متر موانع اليوم مركز سادس كان تحصل عليه، ولكن اليوم الصباح كنا بدينا برونزية لخديجة الكريمي وسلمى الذوادي في نهائي السباق الزوجي خفيف في التجديف، ميدالية في الحقيقة بالتعب متاعها تتسمى إنجاز للثنائي هذا، ولكن كيف ما قلنا راهو ما حشتناش لا بالبرونز لا بالفضة، اللوج وعلى الذهب. هات نسمع تصريح قبل كل شيء لخديجة وسلمى ومن بعد نرجع نحكي.
3: D'avoir gagné encore une médaille toutes les deux, notre troisième médaille internationale ensemble. La deuxième, il y a quelques jours à Amsterdam, on était déjà très contente, même si c'est pas la couleur qu'on était allé chercher. Ça reste une médaille internationale avec un gros niveau. Et encore aujourd'hui, aux Jeux méditerranéens, on a un podium incroyable avec l'Italie et la Grèce qui sont multiples médaillés mondiales cette année.
4: L'Europe.
3: Et Europe, vraiment un gros niveau et... On est allé la chercher malgré l'enchaînement des objectifs, s'ajuster en un temps très court, il fait très chaud.
4: Bravo.
3: De faire plusieurs bateaux, Radija qui est médaillé avec son frère hier.
4: Mohamed, ok.
5: Radija et Menefdine ensemble, fait double.
6: Chine B, le Baïd, Paris, Arman, la finale B. من وقت بدأت حل شوية عينينا شانغاي ميداي دارجان سنة انا كنفرمي انكور انو شانغاي ما كانت في اعتباطية وعندنا بوديوم في مقاطية حابين الميداي تكون كولور اخرى وشان المراجعي الميداي تكون كولور اخرى.
1: استمعت لسلمى الذويدي من الأول حكيت بالفرنسية هي بحكم تعيش خارج تونس، وجاتنا مارتين هوني ضيفة بإذاعة الشباب، ثم في ميكرو زيد الخيار سمعنا كتصريح ثاني كيت بالعربية خديجة الكريمي. فضل شهير.
2: إذن ريكاب اليوم، وكيف ما قلنا أنه تمنينا أنه تكون الحصيلة أفضل بالنسبة للميداليات، هذا هو اللي نخدمه عليه وهذا هو اللي نحب نشوفه. احنا نحب نشوفه العلم التونسي رفرف في سماء طرنتو. في الحقيقة وقت اللي تشوف تسمع النشيد الرسمي، وقت اللي تشوف العباد كيفاش واقفة احتراما للنشيد الرسمي نتاع بلادك، حاجة ما تتعودش ديما وحاجة نحب نشوفوها احنا كتوانسة، ولكن عشناها ثلاثة مرات فقط في طرنتو في الألعاب المتوسطية هذه، لكن إن شاء الله الاستعداد يكون قادم لأفضل المسابقات اللي باش تحتضنها سواء بلادنا ولا اللي بيشاركوا فيها رياضيين خارج تونس، ويكون التألق موجود. شفنا في الرياضات الجماعية كنا قراب خاصة في كرة اليد النسائية وكرة القدم أنه نقفوا على البوديوم الذهبي، خليني نقول لأنه حصلنا على الفضة. أيضا في عديد الرياضات الفردية الأخرى كنا نجمو نحصلوا أكثر من ثلاثة ذهبيات، ولكن هذاك اللي يحصل توا واللي يحصل يلزم توا أنه تقييم شامل بالنسبة للمشاركة هذه ونعاود ونبنيه من جديد. هذه
1: يعطيك صحة شهير، وقتاش المرويح إن شاء الله؟
2: والله هو بعد المسافات بطبيعته انا استنست به هذه غدوة ان شاء الله في الليل نشد الطريق في اتجاه روما تقريبا 8 سوايع او 9 سوايع ومن بعد نهار الجمعة الصباح ناخذ الطيارة من اجل العودة لتونس ان شاء الله.
1: الشكر الجزيل لك شهير الكافي لزياد الخياري، يعطيكم الصحة على التغطية الكبيرة اللي قدمتوها. نذكر يعني نشرات يومية إذاعية مش حتى على المستوى، مش حتى إذاعة وطنية وإذاعة الشباب اللي حط إذاعة صفاقس قفص الكيف المنسير كل إذاعات الجهوية صباحا في الظهر وليلا نلقاو شهير الكيفي وزياد الخياري على المستوى الإذاعي ينقلوا في المعلومة، وأيضا خدمة كبيرة على مستوى تأمين الصور والفيديوهات وكل التصريحات والكواليس. شكرا لكم الولاد، يعطيكم الصحة. شهير يعطيك الصحة أخويا، وفي أمان الله وطريق السلامة إلى تونس وعودة إلى أرض الوطن. عاود نذكر بطبيعة الألعاب وفات غدوة فما ألعاب القواء وأيضا كرة الماء الوتربولو معني أكيد مشاركة تونسية، ونعاود ونذكر الوفد التونسي في المركز 13 ب 26 ميدالية 3 ذهب 13 برونزية و10 فضة. ناخذ من عند شهير كلمة التصريح نتاع المسؤولين قبل انطلاق الألعاب، يعني عملوا على 10 ذهب معنا كان 3 الثلث، وأكيد حتى ربما يعني ما يفهمش برشا ومش قريب برشا من الرياضات الفردية والتحذيرات والرياضيين، يشوف جدول الميداليات يلقى مصر الخامسة 58 ميدالية تقريب أكثر من الدوبل 23 ذهب، المغرب الثامنة 43 ميدالية 15 ذهب، الجزائر 39 ميدالية 13 ذهب، ثم تونس 26 ميدالية 3 ذهب. تونس أكيد بتقاليدها ببصمتها في مختلف الألعاب المتوسطية من 2001 إلى بعد ميرسين وغيرها رينجين توا جينا إلى تورنتو. ما ننساش دموع مدرب الملاكمة الخليفي والتصريح متاعه، يعني قال عطيت للبوكس في الأخير فرح كبير في رياضة الملاكمة والأمور ما مشيتش في البوكس، حادثة اختفاء الرياضيين متاعنا فما برشا به في الألعاب المتوسطية هذية، ولكن ثم حاجات سلبية كما قال شهير وكما قلت أنا أكيد توا بعد المرويح لازم على طاولة الحوار لازم يصير تقييم، وما يقعدش هذايا الكلام يتقال في الإذاعة فقط. إن شاء الله من بعد الناس الكل أكيد نحاولوا نصلحوا السلبي وندعموا الإيجابي ونعطيه حق الرياضيين امتعنا اللي في كل مرة شرفونا ورفعوا الراية التونسية، وأكيد يبقى الهدف هو كما قال الشهير حاجة عظيمة برشا كي تسمع النشيد امتاعك التونسي في المحافل الدولية خارج حدود الوطن. كانت هذه آخر مجلة ليلية جماد، يعطيك الصحة نزال ورتيني في الأخرى، كان معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. مرة أخرى الشكر الجزيل لمبعوثي الإذاعة التونسية شهير الكيفي وزياد الخياري. توت سويت ديديكاس مع بشير خلف الله، باي باي.
0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.

إذاعة شباب من تونس. ديديكاس. ديديكاس. أنت تختار، إحنا نسمعوك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الديديكاس. انتم تختاروا، احنا سمعوكم الاغنيه اللي باش تختاروه، والديديكاس اللي تحبوا تعملوه لعبد من فاميليا، عبد قريب، عبد تحبوه، عبد فقدتوه عندكم مده، اختاروا انتم البروفيل اللي تحبوا عليه واحنا نوصلوا لكم الميساج نتاعكم، نوصلوا لكم اغنيتكم على الطريقه القديمه تراديسيونيل برشا. لكن فما ناس هذاك اش تحب يقول قايل اليوم نجم انا نختار اغنيه ناخذ نبعثه للشخص اللي حاجتي بيه، لكن ليه الشعر متاع أنك تهدي إهداء عبر الإذاعة التونسية إذاعة الشباب يقعد شارم وحده سبيسيال للناس اللي تبع فينا أو فينا وأحبه ومستمعي إذاعة الشباب. نجموا تكلمونا على 71 844 411 71 844 411. تقسم باهي ما وش خايب اليوم في تونس الكبرى، نحكيه على 29 درجة مئوية حاليا، درجة الحرارة سخونة شوية في الليل، خاصة مع الندوة تحسوا شوية بك الضيق النفس ذاك اللي تعملوا الندوة. إن شاء الله في قادم الأيام اللي ملي تطيح درجة الحرارة، ولو أنه يبدو أنه مش قعد في نفس المستوى، نحكيه على 35 درجة قصوى كدرجة حرارة قصوى غدوة إن شاء الله الخميس، 33 الجمعة والسبت، نهار لحد 34، يعني شو قدوا في نفس المستوى تقريبا حتى يوم الأربعاء القادم، يعني أسبوع كامل شو قدوا تقريبا في نفس المستوى متاع درجة الحرارة. أقعدوا معنا احنا، درجة الحرارة بتكون عالية مع موزيكتنا البلاي ليست من توا حتش لتسعة ونص، برشا موزيكا حلوة. البداية مع شكون نزار عنا في الموزيكا في البلاي ليست الأولى، شكون؟ رامي جمال اللي درمش نحلو بيه الديديكاس نتاعنا. تكلمونا على 71 844 411، بشير خلف الله معاكم حتش لتسعة ونص، نزار في الإخراج، تحية لكم أوفية ومستمعي ذات الشباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: 8:30 على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب التسجيل السنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من اليوم، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. وزارة التربية تفتح بداية من الغد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتعية بالمنحة المدرسية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق الجنوب من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 1 صباحا وعلى فترات متقطعة وفقا لما تمليه وضعية الشبكة. وأوضحت الشركة أن المناطق المعنية تشمل عددا من المناطق بولايات جابس ومدنين وقبلي وتطاوين إلى جانب جزيرة جربة ومنطقتي جرجيس وبنجردان. وزير الفلاح عز الدين بالشيخ يدعو إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة. مقتل 18 شخصا وإصابة 108 آخرين في الضربات الأمريكية على إيران بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن وزير الصحة. إيران تهدد باستراتيجية حرب جديدة ردا على الهجمات الأمريكية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: كالفين هاريس ديسايبس هاو ديب از يور لاف. توصلنا للتسعة غير أربعة 8:41 دقيقة بالضبط. مرحبا بكم من جديد اللي مازالوا كيلتحقوا بينا, وتحية طيبة لكل أوفياء إذاعة الشباب اللي بدأوا معنا حصتنا 8:40 تقريبا. ديديكاس نواصل معكم حتىش للتسعة ونص. توا نمشيو مع مستمعنا الأول. أول تليفون ناخذوه الليلة في الديديكاس نتاع اليوم 2 سبتمبر 2026, باش نمشيو القربة الوطن القبلي مع سي محمد باوندي. سي محمد مرحبا.
1: وبيك يا سي بشير خلف الله.
0: عايشك ربي فضلك. عجبتك بشير خلف الله مواتية.
1: ايه واني
0: كيف يا سي محمد؟
1: تبع فيك في التعليق الرياضي.
0: ايه ايه ربي فضلك. عايشك. شنو هي الجمعية سي محمد؟
1: انا طرجي.
0: هاكا هاو خويا, ان شاء الله مبروك عليكم البطولة الموسم الفارط ولا لا؟ عامنا ولا النادي الافريقي. حظ موافق للجمعيات الكل, حظ موافق لكل لاعبينا في السخانة ذي خاصة سي محمد. نحكيو على سخانة كبيرة, رطوبة كبيرة, مع برشة تذمر من وقت المباريات. يعني إن شاء الله سلامات وإن شاء الله لباس لكل اللاعبين وحتى الإطارات الفنية والناس اللي واقفة الكل في الشموس وفي السخانة,
1: حتى للجمهور.
0: بيان سور الجمهور, الجمهور اكثر ناس تتعب, خاطر ربما اللاعب صحيح يعرق ويسخن بعد عنده ريكوبيراسيون عنده, اما الجمهور مسكين من اللي يدخل اللي يخرج ساعات حتى مع قصان الماء ما يلقاش ماء في المدارج. معناه الامور صعيبه شويه بالنسبه للجماهير وللناس الكل عموما. هذا قوس انا حليناه. تفضل سي محمد نخلي لك الكلمه ليك انت.
1: نحب مقطع من تاع عمري نحتاجها لزوجتي بيا ولولدي حامد وبنتي شاد.
0: سي محمد؟
1: اي نسمع فيك.
0: تسمع فينا؟ عاود لنا بصوت اعلى شويه ما يسالش.
1: قلت لك مقطع من كلثوم من تاع عمري.
0: انت عمري ام كلثوم باهي. نشوفوها معنا نزار ان شاء الله نشوفها. لشكون تحب تهداها قلت؟
1: نهداها لزوجتي بيا وولدي احمد وبنتي شاد وزين.
0: ربي يفضلهم لك الكل سي محمد. مغرومة المدام بأم كلثومة؟
1: أيوة أنا مغرومة.
0: أنت زي ما فماش مناسبة خاصة معناها عيد ميلاد حاجة؟ عيد ميلاد زواج؟
1: ما عيد ميلاد زواجي فات شوية في جويلي.
0: تعدى شوية وكان مخر ما يسالش. فو ميو تار كو جامي يقول الفرنسا. أنت مستمعي ذات شباب سي محمد؟
1: إذا شباب من الأوائل من الوقت اللي هي بعد إذا شباب
0: بالتسعينات معنا.
1: أنا عمري 54
0: ما شاء الله, ما زلت شباب شباب على الدوام. سي محمد باوندي من قربة تحية كبيرة ليك, تحية كبيرة لكل هالي قربة. نسمعوا إذن أنت عمري أم كلثوم إهداء لسي محمد باوندي.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ديديكاس في النص على الأخيرة نكملوا 9:30. نذكر السادة المستمعين كلمونا على 71-844-411 إذا كان عندكم ميساج عندكم أي ديديكاس أي غنية تحبوا تعديهم معنا على ليزونتين تاع إذاعة الشباب. مرحبا بكل مستمعين مرة أخرى ومن قرب أول تليفوناتنا عفوا نمشيوا للجنوب التونسي لرديف مع مستمعة وفية الضحكة ما تفرقهاش مدام حياة معنا في المباشر. مرحبا بك مدام حياة.
3: مساء حبا مساء الفرس البشير وتحية وتكم العطور والورود للرديف في البشير ودعت الشباب وكل مستمعين مستمعات
2: ربي فضلك. تحية ليك انت وتحية لكل اهل الرديف نحبوكم برشا ومرحبا بيك على مواجهة ذاتك إذاعة الشباب
3: إذاعة المفضلة وديديكاس البرنامج ذا سي بشير البرنامج ذا صدقني يا وحببنا في بعضنا نسمع في بعضنا أما مصح البرنامج سي بشير يخليك من شاء الله البرنامج ذا من آخر الجنوب إلى شمال تحية توصل للعباب يحبونا بعضنا ما نعرفوش بعضنا والقلوب كلها مع بعضها كل يد واحدة سي بشير
2: ما شاء الله. ربي فضلك أنت مدام حياة وربي يفضلكم الناس الكل بعض وايضا كما قلت انت فرصه انه الناس تتعارف وتعرف بعضها والناس تحب بعضها وهذا من الحاجات النبيله اللي نجمو نعملوها.
3: انا دعيت ديكاس دعيت الشباب المفضله من البرنامج اللي بدنا عملوه البرنامج ونجح في القدا يعطيه الصحه البرنامج هذا وديكاس هو اللي احسن البرامج الكل يسمعوا فيه ومضات مصلحه دعيت الشباب ترى يخليها ويحميها والمنصتين الكل ياخذ مفاهيم.
2: شكرا لك ان شاء الله في الشبكه الجايه شبكه خريف شتاء اذا مش يكون موجود برنامج ديديكاس
3: ماذا بي والله ما ان شاء الله يقعد البرنامج
2: ان شاء الله باش يكون بربما بصيغه جديده اما باش يكون موجود متاكدين انه برنامج ديديكاس يكون موجود
3: ان شاء الله بخاطر نحن قلوبنا كلها معاكم خاطر اللي عارفونا من المستمعين اللي يهدونا ونهدوكم الاغاني الكل اول حاجه نهديها لك انت الاغاني باش نختار يا الصغيرة مهما الأيام تعمل فينا ما تقولش على بعضينا في البشير هذيك السمحة تاع يا الصغيرة
2: عاود لي مدام حياة نجات صغيرة
3: نجات صغيرة مهما الأيام تعمل فينا ما نستغناش عن بعضينا مهما الأيام تعمل فينا ديما إيد واحدة ديما خلينا إيد واحدة رانا من ليش أنا يا جنوب ديما رانا إيد واحدة ما تحب لي الأيام ديما نقعد ديما واقفين في البشير
2: هذاك صحيح تونس تهزنا الكل وترفع الناس الكل
3: تونس خضرة تونس ديما بقلوبنا نحموها تونس ديما نحبوها ونحبوا شبابنا ونحبوا شعبنا ديما يحمينا ربي مهما كان راهو ديما باش يحمينا بتونس الخضرات في البشير
2: هذاك هو اذا تونس تتسع للجميع مشكوره جدا يعطيك الصحه مدام حياة
3: ونهدي لك انت ونهدي رؤى وميار ونهدي سي مبروك ونهدي مدام شلبية ونهدي الخلود في اريانا
2: الشله الكل هذيا ما شاء الله
3: نادي طاوي فايزه والمنال من بقرتير وند مبروك من حزوه وسيم عمر من بوزيان وعم محمد بن حمود من العرايس في البشير الغربي من قفصه
2: ما شاء الله
3: وحياته كل طبابي واللي حبوا في البشير الكل
2: عايشك
3: وكل اللي غنى هذيك وشو تألق في البشير ديما تألق
2: ان شاء الله ربي فضلك عايشك يا مدام حياة يعطيك الصحه على تليفونك حلو برشا ديما ينعوش تليفونك ولا ديسكور الخطاب تاع مدام حياة من مدينه الرديف ولايه قفصه تحيه كبيره لكل مستمعينا في قفصه اذا مدام حياة حابه تسمع نجاة الصغيره مهما الايام تعمل فينا موجودة عنا نجاة الصغيرة نسمعها وراجعين معاكم في الديديكاس.

العود يضرب شوي مش يضرب برشا بعد لحظات حتى نهاية حصتنا اليوم في الديديكاس 9:13 تحية كبيرة لكل مستمعينا أيضا اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك متاعنا على البوبليكاسيون متاع الميسيون على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال سمير علي وأسمة إن شاء الله باش نسمعوا الأغنيات اللي طلبتوهم. أسمة طلبت أغنية تلفة بالرمضان مغناني بعد شوية نسمعوها أيضا باش نسمعوا سكيزوفرينيا لدرة الفورتي إن شاء الله وأيضا باش نسمعوا غادة الجريدي على العين. هذوما ثلاثة أغنيات باش نسمعوهم من توا إن شاء الله حتى نهاية حصتنا. خليكم مع ألفة بالرمضان استمتعوا أغاني تونسية.

غادة الجريدي توصلنا للتسعة وخمسة بالضبط. احنا هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا اليوم من برنامج ديديكاس. بعد شوية معاكم ذكريات بن حمادة كالعادة في عيش اللاموزيكا حتى نص الليل معها نزار في الاخراج. نزار مواصل معاكم ايضا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحصتنا اليوم. برشا موزيكا حلو نختموها بالتونسي. احنا كملناها بثلاثة اغاني تونسية نزيدوا عليهم اغنية لطفي بوشناق صفي يا غربال قبل موجز الاخبار. ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي. صباح الخير.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. مجلس الجامعات يستعرض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية الجديدة في أفضل الظروف. ووزير التعليم العالي يؤكد ضرورة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الوطنية والدولية. المنظمة الدولية للهجرة بتونس اختتمت مؤخرا برنامجا تكوينيا لفائدة 20 شابا وشابة من ولايتي صفاقس والقيروان من الفئات الهشة بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات في مهن توفر لهم آفاقا مهنية واعدة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج شمال إفريقيا للهجرة والتنمية. في عدد من الفضاءات الثقافية، تونس تحتضن بداية من الغد وإلى 7 من سبتمبر الجاري فعالية الملتقى الدورة السادسة للملتقى الدولي للفنون تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. دوليا، إسرائيل تقصف بالمدفعية بلدتين بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. مقتل 18 شخصا وإصابة 108 آخرين في الضربات الأمريكية على إيران بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن وزير الصحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتزم القيام بجولة موسعة في الولايات التي تشهد منافسة انتخابية حامية في آخر شهر قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

0: عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموزيكا معاكم حتى النص الليل في الشبكة الانتقالية في انتظار أنه تلقوا معنا شبكة جديدة إن شاء الله باش تكون خريف الشتاء وإن شاء الله تستمتعوا بها. أكيد مرحبا بكم معنا في عيش الموزيكا مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. بعد شوية تلقاو جديد الموزيكا في فقرة التراند ميوزك وتلقاو فقرة نيوزويك كيب أب وأيضا فلاش باك مع أجمل أغاني اللي انتم تختاروها واللي احنا زادة نختاروها في فقرة ستار ليست. كالعادة زوز ليستات في السباق المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا هذه اللي تعودتوا عليها وديما تسمعوها في البداية. دونك هات نشوفوا الليستة رقم واحد شنو فيها.
1: ستار ليست

هذه اللي رقم واحد الليلة فيها عبد الله الرويشة دي غني دنيا من الوله، وفيها زادة محمد عبدو في مذهلة، وفيها مهاب عمر وعبد الرحمن محمد في أصابك عشق. تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم واحد ديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب وغاديو جون تونيزي، تحطوا لي كومنتير تختاروا الليستة رقم واحد وإلا الليستة رقم اثنين. ستار ليست

وهذه هي اللي استرقنا اثنين فيها مهجد الرومي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي فيروز حبيتك تنسي النوم وسميرة سعيد ألقاني بعد يومين تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم اثنين. مرحبا بيكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموزيكا. اليوم معكم نزار الورتاني وذكريات بن حمادة حتى النص الليل. مرحبا بيكم.

0: بوم جيرل.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، سهرين معاكم في عيش الموسيقى حتى النص الليل مع الموسيقى ترند اللي تلقوها معنا في الفقرة الأولى اللي تعودتوا عليها ديما في عيش الموسيقى. نمشيو مع ترند ميوزيك. ترند ميوزيك. في الترند ميوزيك كالعادة نحكي على أكثر الموسيقى اللي تسمعت الأسبوع هذا، على الإصدارات الجديدة وأيضا على الموسيقى اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير نحكي عليها في فقرة الترند ميوزيك. في كل أسبوع تقريبا هكا نلقاو جديد يظهر لي الفترة هذية فترة إنتاج كبيرة للموسيقى، سورتو هكا كانوا في آخر الأشهر الأخيرة متاع سنة 2026، تعرفوا ديما في آخر سنة 26 تولي فما حكايات أخرى، جوائز وأكثر الأغاني اللي تسمعت، أكثر يعني الإصدارات، الألبومات الناجحة، كل شيء نحكي عليه. دونك هذاك علاش لازم هالفنانين الموجودين على الساحة الفنية كل واحد كيفاش يخلي البصمة متاعه. باش نحكي على الإصدارات الجديدة، هات نبدأ بالشرق. شكون الأسبوع هذايا تسمع بعدد كبير؟ هو وائل كفوري في غناية محبوبي اللي نلقاوه نمبر وان في الشرق. نلقاو زادا سالوفون مع محمد عساف، ونلقاو نصيف زيتون بغنيته جديدة يا غرامي، سالوفون مع هيفا وهبي. ذولي سالوفون موجود مع الناس الكل، هذاك علاش موجود في الترند. شامي بغنية بيبي، علي ديك يدخل الأسبوع هذي بغنية جينن، حسام الجديد يواصل في النجاح للأسبوع الثاني بغنية كسروني، سالوفون مرة أخرى بغنية سندريلا. يظهر لي مسموع الأغاني كله، كل أغانيه مسموعة، ذاك علاش نلقاوها موجود في الترند الشرق. أصالة بغنية أصالة، ومروان خوري مع مارلين نعمان في يدني نسينا، عسي الحلاني نصي الثاني نلقاوها في الترند أيضا. في مصر نمبر وان من غير كلام، مش نمبر وان من غير كلام، معناها الأغنية هي من غير كلام، توليت يغني من غير كلام وهو من غير كلام نمبر وان، على خاطر توليت زاد في كل أغنية يخرجها لازم نلقاوها معناها موجود ومسموع بعدد كبير. نلقاو زادة زياد زازا مع زينة بغنية وحية عيونه، نلقاو كايروكي بغنية وحدي، عمرو دياب بغنية لولا البنات محمد رمضان في حبيبي أنا من غيرك، ونلقاو زادة حسين الجسمي موجود في التراند المصري، ونعرفه محبوب جدا في مصر بغنية من زينة، ونلقاو شكون آخر كايروكي مرة أخرى بغنية تاتا. الأغنية هذه زادة لي كأكثر أغنية اتسمعت، وبعد شوية باش نشوفه ونسمعه يعني أكيد من الأغاني الجديدة هذه. لكن احنا باش نحكيه على الترند العربي يعني بصفة عامة، أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذية في العالم العربي زعمة أشنية الأغنية هي أغنية كايروكي تاتا، تلقوها معنا زادا كيف كيف. نلقاو سان لوفون مع محمد عساف، توليت مع إليانا بغنية حنعيش، نصيف زيتون بغنية يا غرامي، شامي بغنية البيبي، مروان خوري مع مارلين نعمان كيف كيف في الترند العربي يعني هذا بصفة عامة. نلقاو زياد زازا بغنية وحية عيونه، آدم في أغنية احساسي، ادم اللي عنده زادة اغنية جديدة كليب جديد مازال كيخرج زادة كيف كيف. نلقاو اصالة، نلقاو مروان خوري بغنية ممكن، واحمد سعد الليلة. نلقاو زادة روبي موجودة في الترند العربي، ونلقاو محمود العيسيلي زادة موجود في الترند العربي. دونك من الموسيقى ترند اصدارات الاسبوع هذية باش نسمعو نصيب زيتون.

من الأغاني الترند الأسبوع هذا سنلفو مع محمد عساف الماسكارا والشامي بيبي ومحبوبي. سمعنا وائل كفوري نصيب زيتون يا غرامي من يعني في انترفيو صار في آخر انترفيو لمحمد عساف قال أنه يحب أنه يخدم مع محمد عساف لأنه ولد بلاده ويحب معناها يخرجوا غنية مع بعضهم, وقال أنه فما مشروع في الـ في الـ في المستقبل, وهو جات الأغنية اللي يعني موجودة في الترند العربي كأكثر أغنية مسموعة. ما زالت الموسيقى تلقوها معنا, مرحبا بكم سهرين في عيش الموسيقى حتى النص الليل كالعادة. تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاع شباب غادي جون تونيزي, تحطونا لي كومنتير ما تنسيوا واش تختاروا اللي رقم واحد ولا اللي رقم اثنين. الاختيار عندكم انتم أكيد باش نستمتعوا بواحدة من الليستات اللي باش تختاروها الليلة. ما تنسيوا إذا كان عندكم اقتراحات بالنسبة لي فقرة فلاش باك, مرحبا بكل اقتراحاتكم. نسلم برشا عليكم الناس الكل اللي سهرين معانا واللي كالعادة ديما يتواصلوا معانا. رجاء نسلم عليها برشا مرحبا بيك. يقين كالعادة نسلم عليك برشا مرحبا بيك. محمد من المستمعين الأوفياء نسلم عليك مرحبا بيك. ديما يسلم على المستمعين أوفياء إذاعة شباب كما حدامي كما هنيدة ورجاء ودليلة الكل يعني يختار اليوم اللي رقم اثنين. لوليتا نسلم عليك برشا مرحبا بيك سهرة معانا. محمد يحب يسمع مودرن تولكن من في فلاش باك باهي ان شاء الله. يقين تقول اليوم تختار لي رقم واحد تسلم علينا برشا برشا. وفكريا نسلم عليها برشا وينك شنو حوالك اسماء زاد نسلم عليها برشا. تحب اغاني تونسيه كيما شيرين الاجمي واغنيه تلفه برمضان الجديده. الاغنيه تلفه برمضان الجديده قبيله سمعتها في ديديكاس متلقى معانا بعد شويه زاد شيرين الاجمي وجمال نسلم عليه برشا برشا مرحبا بيك. رجاء تقول في فقرة فلاش باك اليوم تقترح سميرة سميرة سعيد في بنلف اللف. اليوم عندنا سميرة سعيد ديجا موجودة في الـ في الـ في الـ في الليستات, دونك اكيد باش تسمع معنا اليوم وائل جسار بما انك تحب تسمع وائل جسار في الدنيا علمتني. مرحبا بكم سهرين معنا ديما في عيش الموسيقى. مازلنا باش نواصلوا مع الموسيقى ترند كما قلنا نمبر 1 في مصر غنيت تو ليت من غير كلام تلقاها معنا. زياد زازا زاده في غنيت وحيه عيونه نمبر 1 في العالم العربي كايروكي بغنيت تاتا

هذه النمبر وان في العالم العربي كايروكي. سمعنا في تا تا تا تا سمعنا توليت وسمعنا زادا زياد زازا مع زينة. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة كيبوب ومع أجمل موسيقى كيبوب. بعد شوية نشرة الأخبار وراجعين معكم في عيش الموسيقى في جزء آخر حتى نوصل.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: رئيسة الحكومة تدعو إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح برياضي ومحاضن الأطفال. وزارة التربية تفتح غدا المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيبي، أهلا بكم. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في منشور صادر عنها وممضي بتاريخ 28 من أوت 2026، وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة. دعت إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار عبر تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع وتعبئة التمويلات والقروض القابلة للسداد من عائدات الاستثمار، بالتوازي مع توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن، مع أحكام المتابعة الفنية والمالية لتنفيذها وضمان احترام أجال الإنجاز. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق الجنوب من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 1 صباحا وعلى فترات متقطعة وفقا لما تمليه وضعية الشبكة. وأوضحت الشركة أن المناطق المعنية تشمل عددا من المناطق بولايات جابس ومدنين وقبلي وتطاوين إلى جانب جزيرة جربة ومنطقتي جرجيس وبنجردان. في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. وتجدر الإشارة أنه تم تحديد معلوم التسجيل السنوي بثلاثين دينارا، ومعلوم الاشتراك الشهري بخمسين دينار، ومعلوم التأمين للطفل الواحد بخمسة دنانير. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج نهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعاليم. دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح المتعلقة بتسعيرة رياض ومحاضن الأطفال، مؤكدا أنه وككل سنة من هذه الفترة يطرح موضوع ارتفاع التسعيرة.
4: كل موسم دراسي وخاصة المحاضن وليداتنا نلقاو إشكالات كبيرة في التسعيرة، يلزم مقياس نعايروا به، مش كل واحد على مفهومه هو وعلى ضوء الخدمات اللي باش يقدمها. وبالتالي مع أنه التسعيرة حرة، لكن نطالب سلطة الإشراف بتحديد أعلى سقف لهوامش الربح، وهنا بتحديد القوائم زادة كيف نتاع الروضات اللي مرخص فيها. المستهلك يمشي ويشوف روضة ما يعرفهاش مرخصة ولا لا، فيها إشكاليات ولا مش إشكاليات، وهنا زادة نعرجوا إلى اللوازم نتاع الروضة، نطلب وراه فيها لوازم مشتة وخاصة موردة من برا، زادة كيف يلزمها وزارة المرأة تحدد اللوازم هذه مش يبداش فيها شطط.
3: تفتح وزارة التربية بداية من يوم غد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية للسنة الدراسية القادمة. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بعمود.
5: الخدمة هذه تنطلق 3 سبتمبر. تسجيل لخدمة مادية المطعم يتم حصريا عبر نفس البوابة المتعلقة بالحياه المدرسية. يدخل في الخانة المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمة المادية والمطعم، قوم بتعمير كافة البيانات المتعلقة بالتسجيل. ومن بعد بطبيعة الحال تم عملية دراسة الملفات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المندوبية الجهوية. اليوم على مستوى وزارة التربية عنا تقريبا 300,000 تلميذ انتفع باللجنة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عنا تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و 26,000 تلميذ مقيم. الرهان بالنسبة للعمل على تحسين الجودة نتاع الأكلة المقدمة للتلميذ بالتعاون مع مصالح الصحة والمعهد الوطني للتغذية، تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين التلاميذ. بالنسبة للبيدات ثم بعض نقاط حاولنا وتجاوزوها على مستوى الأسرة، على مستوى الحاشية، على مستوى المجموعات الصحية.
3: احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة اليوم الدورة الأولى من المعرض التعليمي والتجاري صالون العودة المدرسية بمشاركة أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. وقد أتاح المعرض الذي يتواصل إلى غاية 5 سبتمبر الجاري للزوار اكتشاف عالم متكامل صمم حول احتياجات الطفل والتلميذ وعائلته من لوازم مدرسية وكتب وألعاب تربوية ومنصات للتعلم عن بعد وتقنيات جديدة. الزميلة تبر نعيمي واكبت اليوم الأول.
6: أروج الميتي صاحبة مركز تدريبي خاص يقدم دروس دعم وتدارب للتلاميذ وللطلبة. خصوصية مركزنا أنه يعرف بعلم الأعصاب التربوي اللي أحدث ثورة علمية كبيرة في مجال الإنسانية وخاصة في التعليم والتربية. فقلنا أقيد أنه علم الأعصاب التربوي والعلوم الأعصاب المعرفية تدخل باش تحسن لنا التعليم، يكون عندنا تربية مستدامة وتعليم ابتكاري ويخفف على تلامذة ضغط المحتوى الدراسي.
7: زياد عمدوني نمثل شركة تونسية مختصة في صناعة الأقلام والأدوات المدرسية والمكتبية. حبينا نشاركوا في المعرض هذايا باش نقربوا أكثر للأولياء والخرفاء والمهنيين والمختصين، وحبينا نقدموا علامة جديدة ركزنا أكثر على الجودة، تصميم وصوم المواد مستعملة كلها صحية.
8: تهدين العيشي مؤسس لزيديشن إيريس متخصة في الكتب والتراث التونسي للصغار وللكبار. نعمل زادة باراسكولير للصغار، المنتوجات متاعنا كل منتوجات تونسية.
9: مريم حمراوي نخدم في شركة تعمل الطباعة على القماش ونصنع للانش بوكس المحافظ للصغيرات، نوزع على كامل الجمهورية التونسية ونخدم حتى تصدير.
3: هذا وتلتئم يوميا بفضاء صالون العودة المدرسية لقاءات تجمع الفاعلين في المجال التربوي. لقاء اليوم تمحور حول مناهضة العنف الوسط المدرسية. المختصة في التربية الإيجابية ليليا كمون نبهت بدورها من خطورة العنف الوسط المدرسي داعية إلى تدخل جميع الأطراف للحد منه.
10: كي نشوفوا احصائيات وزاره التربيه حسب التقريب كل صغير في الجمهوريه التونسيه كل درجين ينجم يتعرض للعنف المدرسي. الحق الواقع مخيف برشا، لازمنا اليوم قبل غدوه نبداو نخدموا جديا على الموضوع هذا. ما فما حتى واحد وحده مسؤول، كلنا مسؤولين. انا كأم مسؤوله، انت كمربيه مسؤوله، انت كمدير مسؤول، مسؤوليه جماعيه. نبدا من الدار، كيفاش نرافق صغيري، كيفاش نحكي مع صغيري. الصغير اللي ما عندوش الإحاطة الكافية، ما عندوش الحضور الكامل، كاللي ما نجاوبوش الاحتياجات نتاعو، هذاك يعيش نوع نتاع عنف. بعديك يخرجوا هو بطريقة تاع تنمر ولا عنف ولا ضرب، هذاك الكل باش يخرج. كيف كيف الحياة المدرسية اليوم هذيك حاجة ناقصة تماما، اللي هي تنجم تمنع برشا صغيرات، على خاطر الصغير اليوم اللي ما يقراش وين باش يمشي؟ راه يخرج الشارع. احنا لازم نستقطبوهم ونعاودوا ندمجوهم في حياة مدرسية تتماشى مع الواقع نتاعهم.
3: استعدادا للعودة المدرسية تواصل مجموعة جبر الخواطر 2 ببن عروس بالشراكة مع عدد من الجمعيات وطلبة منتمين إلى منظمة الكشافة التونسية وعدد من المكتبات في ولاية بن عروس. جمعت تبرعات لفائدة 2000 تلميذ من مختلف الجهات في الابتدائي والإعدادي والثانوي من اليتامى وأبناء العائلات المعوزة. الناشطة في المجتمع المدني كريمة عمر.
11: مجموعة جبر الخواطر سنين عاملين حملة على العودة المدرسية مع شراكة مع جمعية قدماء معهد الوردية جوني أكت متاع المرسى ومعنا كشافة الفوج التعليم العالي. عنا توا تحدي 2000 صغير باش نوفروا لهم الكراتب متاحهم. عملناو وفرنا 1784 كرتابة، ينجب أي واحد يسام حسب القدرة متاعه. مواد التبرع لوازم مدرسية للأولوية بتبيعها للأيتام والعائلات المعوزة والمكتبة تتعاملوا معهم، مكتبة ريسبوت الوردية، مكتبة السرادس المحطة، مكتبة المقابلة القبضة متاع مورج واحد، ومكتبة مقابلة كوليج مورج تروى. الأرياف نتعاملوا مع مندوبات القاسرين، مندوبات جندوبة، مندوبات سليانة، وكان في الحوام زادا نتعاملوا مع مرجات اجتماعية. ونتمنى المجتمع المدني والمواطنين يواصلوا دعمهم وساندتهم.
3: في موضوع آخر، دعا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي في تصريح للأخبار، دعا المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول آليات وطريقة تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف.
12: المنصة الرقمية اللي باش يسجلوا فيها المواطنين، هل انه تشمل جميع المواطنين وجميع الناس اللي عندها رواتب من 540 ولا 600، وهل يشمل العائلات المعوزة اللي تدخل فيه 260 دينار، والناس المستحقة بالحق واللي باش يدخل اولادها يقراوا وما عندهمش فلوس باش يدخلوا، هل موجودين في القرى والشر تشملهم المنصة؟ هل المنصة اليوم جاهزة باش المواطنين ينجموا يسجلوا عليها؟ هل البنوك جاهزة؟ هل المجلس البنكي والمالي خرج بيان للرأي العام؟

0: الأمريكي دونالد ترامب يقولون الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: رئيسة الحكومة تدعو إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح برياض ومحاضن الأطفال. وزارة التربية تفتح غدا المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدا مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

إذاعة شباب

0: مرحبا بكم معنا من جديد في سهرتنا عيش الموسيقى. مازال مواصلين معكم حتى لنص الليل. شيرين تبع انتباع هذيا نهديوها الحمزة اللي حاب يسمعها الأغنية هذيا. كيف كيف مازلتوا تلقاو برشا موسيقى على كيفكم. بعد شوية سورتو في فقرة فلاش باك تلقاو أجمل الموسيقى اللي كانت محبوبة جدا واللي تسمعت يعني بعدد كبير وحتى زادة تشافت الكليبات متاعها بعدد كبير والألبومات متاعها تباعت بعدد كبير وكان المبيعات هي اللي تحدد نجاح الأغنية وإلا لا كما توا نسبة الاستماع. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. ديما نذكركم فما زوز ليستات في السباق المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في الجزء الأخير من عيش الموسيقى الليلة. في الليستة رقم واحد عبد الرحمن محمد في أصابك عشق، محمد عبدو في مذهلة، وعبد الله رويشد الدنيا تواله، وإلا الليستة رقم اثنين مجد الرومي مطرحك بقلبي، فيروز حبيتك تنسيت النوم، وسميرة سعيد في الجاني. بعد يومين شنو تختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى؟ تتواصلوا معنا ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. نمشيو توا مع نيوزويك. نيوزويك كل عادة نحكيه على أخبار المشاهير. باش نبدأو بفضل الشاكر. فضل الشاكر اللي يرجع إلى الحفلات بعد غياب 14 سنة عن الحفلات. باش تكون في شهر أكتوبر أول حفلاته باش تكون في السعودية، ومن بعد باش يقوم بحفل في مجموعة حفلات مش حفل واحد في قطر وين مقر إقامته الحالي والعديد من الحفلات الأخرى. حتى أنه زاد فما حديث يقولوا أنه معناها حتى وزارة الثقافة السورية تحب تستضيف فاضل الشاكر في دمشق وغيره من الحفلات الأخرى. هذا بالنسبة لفضل الشاكر. تعرفوا بعد غياب طويل بعد اللي صار لفضل الشاكر يعني وتوا سورتو انه الألبومات وأغانيه كلها من أجمل الأغاني ونجحة جدا، هذاك علاش يعني مطلوب جدا في الحفلات والجمهور توحش برشا فضل الشاكر. باش نحكيو زادا على كاظم الساهر. كاظم ساهر صارت له حكاية أول مرة تصير في حياته في مسيرته الفنية من اللي بدأ يغني. أول مرة يخرج أغنية وبعد يحذفها من على خاطر السبب أنه حقوق الملكية. الأغنية اسمها الحلوين اللي خرجت مؤخرا في ألبومه، خرج برشا أغاني في ألبومه بلا عنوان، خرج أغنية الحلوين. من بعد لحظات عاود أصحاب الأغنية هذه علاش؟ على خاطر فيها أزمة إن يبدو أنه الكلمات متاع الأغنية هذية تباعت الفنان آخر ومن بعد تباعت الكاظم الساهر. المهم أنه فما أزمة كبيرة وهذية معناها خلت الناس كل تحكي عليها كأزمة أول مرة تصير في حياة كاظم الساهر، شخطوه أنه غنى النزار قباني وما صارتش هالمشاكل هذه الكلها. كيف كيف باش نحكي وتوا على سيلين ديون. سيلين ديون بعد غياب كبير. سيلين ديون شكون ما يحب سيلين ديون وشكون ما يتفكرش سيلين ديون والنجاح الكبير اللي لقاته سيلين ديون سورتو في فترة التسعينات الألفية. سيلين ديون بعد المرض متاعها بعدت على الساحة الفنية، لكن من بعد رجعت باش ترجع سورتو في فرنسا ب 16 حفل كامل في باريس. هي شنو هي الحكايه؟ صارت سيلين ديون باش تحيي حفل في باريس. الاغنيه يعني بدات التذاكر تتباع، الحفله ان شاء الله باش تكون نهار 12 سبتمبر. وبدات التذاكر تتباع يا اخي التذاكر والناس كل اقبال كبير كبير كبير كبير على التذاكر هذيا. فبداو بشويه بشويه برمجوا في العروض على خاطر كما قلنا معناها الناس كل تحب تحضر حفلات سيلين ديون. ف في النهاية ولو 16 حفلة، من حفلة واحدة ولات 16 حفلة كاملة في باريس، باش أكاكة تنجم الجماهير كلها تحضر لحفل سيلين ديون. هذا بالنسبة لي أخبارنا اليوم في نيوز ويك. من نيوز ويك نمشيو ديريكت مع فلاش باك. هذاك علاش في فلاش باك، زادة بما نحكينا على سيلين ديون والناس الكل تنتظر في سيلين ديون، حبينا نرجعوا لبداياتها ونجاحها الكبير باش نسمعوا فلاش باك سيلين ديون، باش نسمعوا زادة كيف كيف انريكي إغليسياس ومودرن تولكين. مرحبا بكم.
1: فلاش باك، فلاش باك.

شيري شيري ليدي. الأغنية هذه مودرن تورك. الأغنية هذه خرجت في نهار كما اليوم 2 سبتمبر عام 1985. ما نعرفش محمد صدفة حب يسمعها ولا يعرف أنه خرجت في نهار كما اليوم 2 سبتمبر عام 1985. 41 سنة ملي خرجت الأغنية هذه، مازالت مطلوبة ومازالت محبوبة جدا. فلاش باك سمعنا إنريكي إغليسياس، زادا في بايلاموس. إنريكي غنى برشا غنيت، لكن تقعد الأغنية اللي خليته في العالم الكل معروف جدا هي أغنية بايلاموس. سمعنا زادا سيلين ديون في دامور ودامتي من بداياتها ومن أنجح زادا الأغاني اللي عرفتها من سيلين ديون. فلاش باك مازلنا مواصلين معاكم، طلبتوا باش تسمعوا الدنيا علمتني وإلا جسار، تسمعوا زادا عمرو ذياب في تملي معاك وفضل شاكر متى حبيبي متى. وبعد شوية تقاو موجز أخبار 11:30، بعدها تسمع واحدة من الليستات اللي اخترتوها الليلة في عيش الموسيقى.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. رئيسة الحكومة تدعو إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح برياض ومحاضن الأطفال. ووزارة التربية تفتح غدا المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. في عدد من الفضائيات الثقافية تونس تحتضن بداية من الغد وإلى غاية 7 سبتمبر الجاري فعاليات الدورة 6 للملتقى الدولي للفنون تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعلن أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. مقتل 18 شخصا وإصابة 108 آخرين في الضربات الأمريكية على إيران بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن وزير الصحة. إيران تهدد باستراتيجية حرب جديدة ردا على الهجمات الأمريكية. والرئيس الأمريكي يقول إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع.

عبد الله الرويش هذا سمعنا في دنيا ومن الوله، وسمعنا زادة أصابك عشق، وسمعنا مجد الرومي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، وما زلنا باش نسمعوا من الليسته الاولى ومن الليسته الثانيه على خطر الزوز صوتوا لهم، وزوز تقريبا كيف كيف الزوز هذاك، علاش حبينا نسمعهم الزوز كالعادة كي يبدأ فما تعادل. الأسبوع الجاي إن شاء الله نتقابلوا في عيش الموسيقى ديما من 9:30 حتى النص الليل. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا واللي سهرتوا معنا، نخليكم مع محمد عبدو بعد شوية زيادة تقاو فيروز. شكرا لكم، باي باي.

0: sur Radio Jeune. Écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: سي اهلا وسهلا بكم من كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى لل 11:30. حميده زغدودي اليوم في تعويض لسهيل ماجري، وليد الريفي في الكوتي تكنيك، الفنسيب وضياء وبقيه المجموعه في الاخراج الرقمي. خلينا نسلموا عليكم وبعد نرجعوا لكم نبداو معاكم برنامجنا وفقراتنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا الناس كل اللي تسمع فينا في برنامج خذ فرصتك، وباش نمشي لاول فقراتنا وفقره مفتاح النجاح. مفتاح النجاح، في مفتاح النجاح اليوم يحضر معنا سي ناصر القاسمي، مدير التوجيه والمرافقه والتطوير بالوكاله التونسيه للتكوين المهني. سي ناصر اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين.
0: شكرا لك
1: اخت حميد.
0: مرحبا بك سي ناصر. التكوين المهني احد مفاتيح النجاح في الدنيا هذه، وكل واحد لازم يكون عنده مفتاح نجاح يبدا به حياته. واحنا باش نحكيو اليوم، هل المفتاح هذا اذا كان جاي في يدك ودخلت للباب وحليت الباب، شنو تنجم تلقى؟
1: ان شاء الله برشا حاجات، ان شاء الله في التكوين ان شاء الله في التكوين حاضرين برشا حاجات، برشا فرص نتاع نجاح ومفاتيح نجاح كبيره بالحق ان شاء الله، في جميع المستويات، في جميع الاختصاصات، في جميع القطاعات ان شاء الله. برشا فرص، واحنا داخلين على دوره سبتمبر، دورتين اللي هم مجموعين مع بعضهم، دوره سبتمبر ودوره نوفمبر. ومرحبا بالملتحقين، فما شكون التحقوا بدوره سبتمبر ديجا انسكري وكملوا استكملوا سيروره الترسيم، ثم فما مازال انكور
0: دورة نوفمبر
1: مفتوحة.
0: مازال في سبتمبر مازال فما اختصاصات
1: دورة
0: مفتوحة.
1: دورة نوفمبر مفتوحة دونك للعموم، وان شاء الله مرحبا بالناس الكل اللي حابين.
0: خلينا نشوفوا شنو عندنا بالضبط ان شاء الله للسنة الدراسية 2026-2027، شنو محضرين ان شاء الله سي ناصر؟
1: هي الحقيقة برشا جديد في الوكالة، في القطاع، في الوكالة التونسية للتكوين المهني. اسنام حاضرين ان شاء الله بريسك ما يقارب على 25000، اكثر من 25000 موطن تكوين في جميع القطاعات المستويات والاختصاصات. الى حد الان مسجلين عندنا 45600 طالب تكوين ان شاء الله. بطبيعه فما في لي شوا، فما ينجم يختار دو شوا، تروا شوا، كاتر، حتى لسيس، سته، ينجم يختار سته اختصاصات او شوا، والسكور نتاعو اللي يوصلوا وين يوصلوا ينجم.
0: هذاك علاش تقول لي خاطر احنا عندنا 25000 موطن تكوين، واللي متقدمين 45000.
1: نعم. معناها تم عروض تكوين، معناتها المتقدمين اكثر من عروض تكوين برشا. وفما بيان سور فما اختصاصات وقطاعات اللي تسمى هوت ولا تري هوت تونسيون، عليهم اقبال كبير. دونك هذاك علاش
0: يتسكروا بكري بكري،
1: وتسكروا بكري لغاد مالوريزمون. معناها تسكروا بكري على خاطر عدد البقاع المفتوح مثلا تكون 20 بلاصه،
0: يجيو
1: 500 و600 كيما عده اختصاصات. كيما في ميكانيك سيارات، في مرافق حياة، في عدة اختصاصات، الطبخ، هذوما مطلوبين برشا.
0: ميكانيك سيارات اللي ولات توا عليهم اقبال كبيره.
1: لا بالطبيعة فما القطاعات، هما الحقيقه برشا قطاعات وبرشا اختصاصات. فما القطاع، فما القطاع الفرعي، ثم الاختصاص ومستوى الاختصاص.
0: اختصاص الطبخ رجع معناها نصور.
1: رجع بالطبيعة توريزم تو مطلوب على الاخر الحقيقه. خاطر الناس الكل تخدم معناتها تقرا فيه، وينجم يخول له باش ينجم يلتحق بعروض شغل برا. دونك يقول لك انا ناخو على الاقل
0: ديبلوم
1: معترف به، دونك نجم نشارك به، نجم نخدم به، نجم نحل به مشروع. هو التكوين علاش؟ هو التكوين الالتحاق بسوق الشغل. سواء هما حاجتين، فما شغل مؤجل وفما تو العمل الحر. ناس كل تو ولات اورينتي فير العمل الحر ان شاء الله، وربي يوفق.
0: خلينا نزيدوا نقدموا شويه ونزيدوا نعرفوا اكثر على جديد السنه بالضبط، وشنو عندنا تو في سبتمبر تقريبا. تقول انت الامور تنظمت، واللي باش يقراو ديجا عارفين رواحهم اللي هم امورهم منظمه. ما بقات بعض الاماكن اللي مازالوا ينجموا، وبعض الاختصاصات اللي مازالوا ينجموا يرسموا فيهم،
1: اللي ينجموا يلتحقوا بهم كيما مازال دوره نوفمبر. وان شاء الله حتى ما التحقوش توا نعتذروا منهم اللي غالب في مطالب التكوين برشا. مازالت عندنا دوره فيفري ودوره افريل، ما فات حتى شيء. معناها نجموا نصبروا شويه ونلتحقوا ناخذوا بلاصتنا، سي جامي ما خديناش بلاصه في الدوره هذه، دوره سبتمبر ولا دوره نوفمبر. القطاعات كالعاده احنا محافظين في الوكالة التونسية والمنظومة تاع التكوين المهني، محافظين على نفس القطاعات اللي هما 12 قطاع. كانت فما البناء، فما الكهرباء والالكترونيك، فما الآلية العامة والتركيب المعدني، فما النقل والسياقة اللي فيها هذه صيانة المعدات، النسيج والإكسير، الجلود والأحذية، الخدمات، الفلاحة، الوظائف الإدارية، الحرف الفنية، السياحة والفندقة، والصناعات الغذائية. هذوما القطاعات ال 12 قطاع محافظين عليهم. الجديد السنة مع بطبيعة حاليا 259 اختصاص، احنا عندنا ما يقارب على 300 فعليا، 350 اختصاص في الدورة هذه بين الدورتين اللي هي دورة سبتمبر مجموعين ودورة نوفمبر. حاليا 259 اختصاص، 993 مجموعة، معناها مجموعة بالاختصاص، ينجم يكون في نفس الاختصاص موجود في في عده مراكز معناها. دونك هذا هو مازلنا اونكور، مازالت الانسكريبسيون، مازالت دوره نوفمبر، مازلنا نزيدوا نشجعوا الوليدات نتاعنا. فما شكون فاقوا اون روتار خاطر حالين احنا الدوره بكن تسمى 19 جوان بدات الانسكريبسيون، الى حد الان مازالت متواصله. فما اختصاصات مغلقه وفما اختصاصات مازالت المتواصلة، الترسيم فيها متواصل، ومرحبا باللي يحب يلتحق بالتكوين.
0: جينيرالمون اللي يجيكم انتم دوركم في التكوين والمرافقة انكم توجهوهم، جينيرالمون اللي يجيكم يجيو عارفين رواحهم شنو يحبوا بالضبط سي ناصر؟
1: والله هو الاختصاصات فما شكون وهما أحسن وحود ينجحوا، هو اللي عارف روحه هي غرام في الأخ، الصنعة راهي ذهب وغرام. دونك فما شكون عارف روحه يقول لك أنا نحب الميكانيك والتوموبيل، سي فري ما يعرفش المستوى اللي نجم مستواه وين يخول وين ينجمش، هذيك احنا المساعدة ولا في الأورينتاسيون اللي هو التوجيه بلوس من بعد احنا خاطر اداره التوجيه والمرافقه والتطوير. دونك تبدا من الاول كيما الدوره هذه هي التوجيه، نعاونوهم مثلا يحب هو الاختصاص هذايا حتى ينجموا يعملوا معاه زونتروفي. بالمناسبه نشكر القائمين على المكلفين بالاعلام والتوجيه والمرافقه في جميع مراكز التكوين الماني اللي هم يخدموا بريسك معناتها فاس فاس مع المواطنين. هم اللي قاعدين يعملوا في عمليه الترسيم الاستقطاب واعاده التوجيه ولا اعاده توجيه. دونك سويت للبروفيل نتاعو سويت للنيفو نتاعو ينجموا يساعدوه يعاونوه باش ينجم اختصاص يختار الاختصاص اللي يناسبه واللي ينجم يتمشى مع مؤهلاته كسوا العلميه ولا البدنيه.
0: جينيرالمون حتى توا اللي يسمعوا فينا واللي يحب مازال يلتحق بدوره سبتمبر في الاختصاصات اللي انت مثلا ذكرتها واللي مازال ينجم يلتحق بها، شنو الشروط المطلوبه وكيفاش لازم يكون حاضر؟
1: الاختصاصات احنا والمستويات بالطبيعه احنا عندنا كل عاده اربع مستويات اللي هي براتيكمون اللي يعرفوهم الناس الكل اللي هي مستوى تقني سامي، ثم مستوى البي تي بي اللي هي مؤهل تقني ماني، ثم فما السي ا بي شهاده الكفاءه المهنيه، وفما شهاده مهاره. هذوما الاربع مستويات. كل مستوى عنده بالطبيعه مثلا تو
0: عنده الشروط
1: شروط الالتحاق بالمستوى هذيك وبالاختصاص بالذات. ساعات حتى الاختصاص فيه سبيسيفيسيتي شويه صديفير من حاجه لحاجه. دونك مثلا نحن تو السنه عندنا اقبال كبير ماناش
0: على شنو
1: بالنسبه للجماعه اللي ماخذين حاملي شهاده البكالوريا، فما ما يقارب على 5600 حامل شهادة البكالوريا توجهوا لمراكز التكوين المهني طالبين
0: اللي بالباك اللي كان اللي قبل ما تصيرش برشا
1: اللي ما كانش تصير برشا الحقيقه ماشيه في تزايد. مثلا تو اللي ماخذين باك سنه حاملين شهاده البكالوريا دوره 2026 جوان 2026 فم 2728 واحد حامل شهاده البكالوريا طالب طوعا معناها اختصاص من الاختصاصات اللي هي جميعها مطلوبه في سوق الشغل. هذا الاقبال اقبال متزايد. دونك هذو بي تي اس دونك لازم يكون حامل لشهاده البكالوريا. البي تي بي بطبيعه النيفو ثانيه ثانوي منهات فما فوق عندها مثلا ثالثه ثانوي ما خداش الباك، دونك هذوما ينجموا يلتحقوا بمستوى مؤهل تقني مهني. شهاده الكفاءه المهنيه دونك من نوفيام كيما المدارس الاعداديه التقنيه يتوجهوا لنا برشا ونساعدوهم باش يتوجهوا لمراكز التكوين المهني، ولا نوفيام سنه تسعه منهات فما فوق ينجم شهاده المهاره. شهاده المهاره مستوى من السنه السادسه ينجم حتى واحد عنده نيفو ولا عنده شهاده معينه يجي يعمل جوستك شهاده مهاره يعملها كاينها كومبليمون دو فورماسيون باش يتجه لسوق الشغل ولا حاجته باه باش يعمل مشروع لاحداث المشروع نتاعو.
0: توا لهنا سي ناصر ومع العقليه اللي تبدلت الحقيقه يعني ولينا نشوفوا احنا توا حتى قبل كنا وقت نحكيو على التكوين المهني اللي ما كملش قرايته والا اللي تعثر في مشواره الدراسي، التكوين المهني حاسه كاينه فرصه ثانيه. وقت اللي توا التكوين المهني في واقعنا اليوم ولا شوا وشوا معناها من بين الشوا الاولانيين اللي الواحد يمشي لهم.
1: هو نرجع للكلمه عجبتني هو مفتاح نجاح. فرصه من الفرص المتوفره. الحقيقه تو التكوين المهني ولت العباد معناها هو شو الفرق بين نحن بين مراكز التكوين المهني ولا القطاع ككل وبين بار اكزومبل التربيه وبين التعليم العالي وبين المدارس الابتدائيه وبين هما موجهين ديريكتومون. مثلا التربيه يعرف روحه راهو باش يمشي من الكوليج ولا الليسي ولا جماعه التعليم العالي اوسي بيان موجهين. احنا يلزمنا نستقطبوا الوليدات دونك الناس الكل ولات ما عندناش مشكله نتاع استقطاب. تو عندنا بريسك الناس الكل متجهه للتكوين المهني، الناس الكل تفاقت تحب تعمل صنعه، يحب يعمل بروجي نتاعو، يحب حاجه معناها كورس معناها حاجه صغيره
0: في ساعه مده قصيره يلقى النتيجه
1: باش نضيع في وقت
0: تكوين قصيره وديجا يدخل سوق الشغل من اول ما يحط سيقه في ال
1: واختصاصات مطلوبه دونك وعنده لي شوا يا اما كيما قلت يعمل اكسبيريونس فما شكون ياخذ شهاده ويعمل اكسبيريونس ومن بعد يحل مشروع وحده فما شكون يتجه ديريكتومون ياخذ شهاده ويعمل مشروع فما شكون اون جروب يعملوا مشروع مع بعضهم داك هذا تو التكوين مان تكوين مان عليه اقبال كبير الحقيقه احنا كيما قلت احنا كي نحلوا 25000 تكوين فما اكثر حتى من 25000 موت تكوين معناها الولاد ما نعرفهمش شكون باش يجونا بالضبط مش كيما التربيه التربيه ديريكتومون موجهين احنا نجم يكون منقطع نجم يكون مازال يواصل في التعليم تاعو ويختار سان شوا احنا راهو نكملوا بعضنا بيننا احنا والتعليم العالي والتربيه في الاخر راهو نكملوا في بعضنا ماناش تنافس بيناتنا هو تنافس نزيه بالعكس هم يحضروا هنا يعملوا لهم لي كومبيتونس ولا لي بريوريكي الاولاني باش احنا نبنوا عليهم ونعلموهم صنعه زيدوهم دي بريوريكي ونعلموهم صنعه بالمناسبه الحقيقه عندنا معناها كفاءات كبيره في جميع في عندنا لي بروفيل كل احنا الحقيقه وبالمناسبه المكونين عندنا مكونين عندهم كفاءه عاليه بالمناسبه نحب نشكرهم خاطر يوصلونا في خريجي مركز تكوين ماني مع عندهم الكفاءه وينجموا يخدموا لايف كان نشوفوا تو المؤسسات الكل في اي بلاصه تمشي تلقى خريجي مركز تكوين ماني معناها عندنا مكاسب كبيره وعندنا حاجات بيان سور للتحسين ولا عندنا للتطوير ان شاء الله قاعدين نخدموا عليهم كيما احداث اختصاصات جديده ان شاء الله وفما اختصاصات الحقيقه ما عليهم عزوف ما عادش ماشيين اروفوار بوتيتر بيان للتحسين نتاعهم ولا ليكتور اخرى ونشوفوا كيف نجموا نتعاملوا معهم قطاعات كريمون
0: واضح للناس اللي تحب تتبع خاطر مازال كما قلت انت دوره سبتمبر مازال فيها اماكن ثم دوره نوفمبر ثم دوره افريل كما قلت لي انت ذوما كلهم دورات مازالوا مفتوحين ومازال تنجم تلقى فيها بلاصتك تدخل الموقع الرسمي باش تنجم تتبع سي ناصر
1: بالطبيعه ندخل الموقع الرسمي الناس كل تعرفه ولا معروف برشا وتري فيزيتي معناها حتى مواطنين عاديين يمشوا له ديجا دونك هذيك بور معناتها باش الساعه اول حاجه ينجم يطلع على الاختصاصات المستويات الشروط وبعد ينجم زاد يعمل انسكريبسيون ويختار اللي يحب عليه دونك احنا السنه التكوينيه اللي هي 2026 2027 نراهنوا عليها برشا ان شاء الله برشا انجازات برشا تحضيرات لها نراهنوا على النجاح نتاعها ولات الدورات التكوينيه اون سالين الناس الكل ولات اربع دورات تكوينيه ما فاتنا شيء فاتتنا دوره سبتمبر عندنا شانس نتاعنا في دوره نوفمبر ما فماش في دوره نوفمبر اللي دورهم بعد فما دوره فيفري دوره افريل ونرجعوا للسنه التكوينيه
0: سامحني تو اللي يدخل يقرا في سبتمبر مش يكمل في جوان هكا ولا
1: لا مش بالضروره يكمل
0: مش بالضروره
1: فما شكون اللي عنده عام عندها مده تكوين فما عام فما فوق فما عام فما عام ونصف فما عام وشهرين وفما عام وثلاث اشهر فما عامين وفما عامين ونصف اللي هما البي تي اس
0: تقول انت ما اي معناها هذوما مع بعضهم خاطر انا نعرف اللي التكوين بالتداول مثلا شهرين في المؤسسه اللي انت باش تمشي لها تعمل فيها ستاج نتاعك وشهرين في وين قريت انت اي تقول لي انت مده الدراسه عام والا عام ونصف ما فما العطل الصيفيه وفما اللي يدخل في افريل مثلا وقتاش يكمل
1: اذا كان عنده عام اذا كان باش يقرا عام برك بيان سور باش يكمل في افريل
0: باش يكمل في
1: افريل
0: واضح من افريل لافريل الجاي
1: ولا العطل البيداغوجيه ولا
0: السنه الدراسيه عنده تبدا افريل يكمل افريل
1: ولا عام اذا كانوا عام معناتها مغل مثلا دوره سبتمبر دخل في سبتمبر باش يعمل عامين يكمل في جوان جاي من سبتمبر لجوان عمل العام ومن سبتمبر من سبتمبر لجوان الاخر عمل العام التكوين بالتداول احنا نراهنوا برشا على التكوين بالتداول نعملوا عليه برشا اللي هو نعملوا شهرين شهرين بون سا دي فير فما كيك سونتر فما سبيسيفيستي شويه يعني اما الاغلبيه نحاولوا باش اون دوا ساليني تو الناس الكل شهرين مده تكوين باش تكون بالتداول شهرين في مركز تكوين اللي هم عده مراكز معناتها حتى المراكز عندنا انواع من المراكز دونك شهرين في المركز وشهرين في المؤسسه المؤسسه نجم يختارها هو كيما نجم يختارها
0: هذا ديجا يفتح المجال انكم تقبلوا اكبر عدد ممكن من طالبي الالتحاق بالمراكز هذوما التداول هذا يخليهم اكثر عدد ممكن في كل برانش ما نعرفش انا عندك دوره فيها 20 انت ديجا باش يخرجوا 20 للمواطن الشغل باش يجيك انت 20
1: يعطيك الف صحه هذا هو لوبجيكتيف من الحكايه الهدف منها وعلاش اربع دورات كيفاش ندخلوا دوره سبتمبر نجموا نتفادوا دونك باش يخرجوا هذوك ستاج دونك نجموا بلاسمون بيان سور انت واحنا والستاف بيداغوجيك ولا داكو واحنا بالطبيعه لي زيسباس بيداغوجيك ومرافق التكوين تجهيزات برشا حاجات داكو هذا هو.
0: يعطيك الصحه سي ناصر, يعطيك الصحه على كل التفاصيل. مازال عندك ما تضيف؟
1: فما بيان سور فما تحضيرات, يعطيك الف صحه مشكوره. دونك فما تحضيرات كبيره على مستوى التجهيزات, على مستوى الصيانه, على مستوى المبيتات, على فما تحضيرات كبيره باش نوفروا ما لازم للوليدات نتاعنا داكور, في المراقبه, في المبيت, في الاكله, في التجهيزات باش تكون على الاقل المرفق العام نحاولوا نستحفظوا عليه باش يكون لائق بالمتكونين. معناها توا عندنا برشا بروجيات, برشا تحسينات اونيفو مراكز. معناها المرفق العمومي الحقيقه معناها قاعد نحضروا فيه لدور سبتمبر بالصفه بالكيفيه اللازمه باش تكون على الاقل في مستوى الوكاله التونسيه للتكوين المهني, ومن بيان سور الوزاره تحصلت الاشراف اللي هي الوزاره بالطبيعه. دونك فما خدمه كبيره على الواحد. يبقى لنا ان شاء الله الحاجه اللي باش نمسوها ان شاء الله اللي هي التكوين. التكوين فما شران يمكن تكوين مكونين, عندنا برنامج ان شاء الله باش نخدموا عليه اللي هو تكوين ولا البيرفكسيونمون اللي هو ماهوش تكوين خاطر كلهم متكونين, بيرفكسيونمون باش ندخل بالقطاع بالقطاع, وان شاء الله الخدمه صناعة للتكوين كريمون. داكور
0: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة سي ناصر. شكرا لك سي ناصر قاسمي, مدير التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني. مازالنا كاملين معاكم احنا في خذ فرصتك. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقايت نمشيو لفقره عروض الشهر.
1: عروض الشهر
0: في عروض الشغل باش نبداو بمناظرة الشركة التونسية لأسواق الجملة اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 17 عون ضمن سلك التنفيذ وذلك بعنوان سنة 2026. يتعين على الراغبين في المشاركة التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية وتقديم ملفات الترشح في الأجال المحددة. تدخلوا تلقاو أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا، عرض مناظرة الشركة التونسية لأسواق الجملة، تاريخ التسجيل وغلق الترشحات، بداية التسجيل نهار 28 أوت 2026، وغلق الترشحات آخر أجل للترشح باش يكون نهار 28 سبتمبر 2026. تدخلوا تشوفوا أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل. مناظرة وزارة الشؤون الاجتماعية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك تنفيذا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 جويلية 2026. تهم هذه المناظرة حاملي الشهادات العليا في اختصاصي الحقوق والعلوم الاقتصادية مع تحديد عدد من الشروط والمراحل التي يجب على المترشحين احترامها للمشاركة. المناظرة هذه تهم انتداب 12 متصرف في الحقوق 3 خطط ومتصرف في العلوم الاقتصادية تكون 9 خطط. شروط الترشح للمناظرة تنجموا تدخلوا تلقاوها أكثر بتفاصيل في الموقع الرسمي للمناظرات الوطنية. وخلينا نفكروا بكيفية التسجيل في المناظرة. تنطلق عملية التسجيل عن بعد، انطلقت دجا في 24 أوت 2026، مع العلم أنه غلق باب الترشحات باش يكون نهار 7 سبتمبر 2026. العملية الترشح تتم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.social.gov.tn. نعود لكم الموقع concours.social.gov.tn. تدخلوا تلقاو أكثر تفاصيل كيفاش يتعين على المترشح القيم بالخطوات اللازمة وشنو لازمكم تعملوا، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق. نمشي ولي مناظرة وزارة الاقتصاد والتخطيط. أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن فتح اختبار مهني خارجي لانتداب 5 عملاء من الوحدة الأولى صنف 1 في اختصاص التنظيف وذلك بعنوان سنة 2026. وفق البلاغ الرسمي من المقرر إجراء الاختبار المهني بداية من 30 سبتمبر 2026 والأيام الموالية حسب رزنامة الاختبارات اللي تضبطها الوزارة. تفاصيل مناظرة وزارة الاقتصاد والتخطيط تدخلوا تلقاوها بأكثر تفاصيل في الموقع الرسمي للوزارة. شروط الترشح للمناظرة كيف تلقاوها، والوثائق المطلوبة في ملف الترشح اللي منها استمارة الترشح الإلكترونية. تدخلوا للموقع باش تجدوا الاستمارة وتاخذوا أكثر تفاصيل. أجل التسجيل وإيداع الملفات، حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أجلا اللي هي 24 سبتمبر 2026 كآخر أجل للتسجيل الإلكتروني وإيداع ملف الترشح. بعد التسجيل الإلكتروني يتم إيداع مطالب وملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول للعنوان واللي هو وزارة الاقتصاد والتخطيط شارع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. وإن شاء الله يا ربي موافقين الناس الكل. مع العلم نعود نفكركم اللي آخر أجل لإيداع مطالب وملفات الترشح نهار 28 سبتمبر 2026. نرجع لمناظرة الشركة التونسية للتموين والانتداب 7 أعوان في اختصاصي الطبخ والتبريد. نعود نفكركم بالبلاغ هذية اللي أعلنت الشركة التونسية للتموين عن فتح مناظرة خارجية بالملفات بعنوان سنة 2026 لانتداب عدد من الأعوان للعمل بموجب عقود شغل غير محددة المدة. وتهم هذه المناظرة الانتداب عن طريق اختبار شفاهي في اختصاصي الطبخ وصيانة التبريد الصناعي وذلك للعمل بوحدة التموين بتونس. شروط الترشح لمناظرة تونسية للتموين تلقاوها وقت تدخلوا للموقع الرسمي، وكيفاش في خطة تقني سامي في الطبخ، وخطة تقني مهني في صيانة التبريد الصناعي، والوثائق المطلوبة كيف كيف في ملف الترشح. مع العلم أنه المناظرة هذه حددت آخر أجل للتسجيل في مناظرة الشركة التونسية للتموين نهار 4 سبتمبر 2026. تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل عبر الموقع الرسمي كيفاش تنجموا تحضروا الملف متاعكم. نختم بوزارة المالية اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2026، وذلك في عدد إجمالي يبلغ 593 خطة موزعة حسب الاختصاص ووجهة التعيين. يمكن للراغبين في الترشح التسجيل عن بعد بداية من 20 أوت على أن يغلق باب التسجيل يوم 10 سبتمبر 2026. تفاصيل مناظرة وزارة المالية تكون رتبة ملحق بالتفقد المصالح المالية، وهي مناظرة خارجية بالاختبارات. 593 خطة موجودين، آخر أجل للتسجيل نهار 10 سبتمبر 2026، وطريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة. تدخلوا زادة تلقاو الشهادات العلمية المطلوبة، الاختصاصات المطلوبة، شروط السن وتوزيع الخطط حسب الجهات والاختصاصات ومراحل إجراء المناظرة. تدخلوا للموقع concours.finance.gov.tn تلقوا فيه أكثر تفاصيل، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم، انا كل مازال مكملين معاكم وقايد نمشيو لفقره اسئل الاكسبير.
1: اسئل الاكسبير،
0: في اسئل الاكسبير معنا ايمان بلتي المختصه في التسويق الرقمي. ايمان اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، صباح الخير.
0: مرحبا ايمان، اهلا وسهلا بك. موضوع مهم باش نحكيو فيه اليوم، واللي هو كيفاش تنجم تستغل الاوضاع الدايره بيك، والا اش خارج في الدنيا، اش ثم اخبار، اش ثم هذاك الكل، في انك تسوق المشروع نتاعك. ينجم يكون خبر يدور وضارب، هو طريقه نتاع تسويق المنتوجك من غير ما تخسر برشا فلوس. ايمان
2: هي تلقى افكار المحتوى من خلال ليزيفينمون اللي موجوده في البلاد ولا في العالم، ما مش مربوطين احنا بحاجه لوكال، معناتها يكون حتى في العالم حاجه تبع الكوره، حاجه تبع السياسه، حاجه تبع اوضاع اجتماعيه. فكتي وانا احنا ما شاء الله شعب ضامر،
0: ايه
2: بالزمار وبالمقايير.
0: لازم ماني اسمعني، اللي يخدم في الماركتينغ جينيرالمون لازم فيه برشا صفات، لازم ذكي وضامر ويعرف كيفاش يتصرف وبرشا برشا حاجات.
2: تكون غابيديتي، احنا نحكيو تو التكنيك اللي تحكي عليها هي نيوز جيكينغ، هي اللي تو ضاربه على الاخر ما تكونش عليها فلوس، اللي هي تكون كونتينو فيرال يدور وحده ويصير البارتاج ولي كومونتير من عند العباد من غير ما نعملوا بوبليسيتي، على خاطر هو موضوع الساعه العباد الكل تحكي فيه. ذيك هو نيوز جيكينغ،
0: نيوز جيكينغ،
2: وي ذيك هو نيوز جيكينغ. احنا نقولوا الركوب على الحدث، ديجا حكينا فيه اول جمعه والعبيد كل تسال عليه كيفاش يصير. تو بالنسبه لاشهر حاجه، اشهر موضوع الساعه شنو هو حميده؟ دبوس الماء.
0: دبوس الماء، اي
2: قديش من كونتينيو تعمل في تونس على دبوس الماء؟
0: يا ريت ومن حتى ريستورونات يقول لك يجروا عنا ماء.
2: وي العبد الكل ما شفتش انت تاع العبد الكل ولا تمشي حتى اللي كان ياخذ قهوه بالواقفه ولا يمشي يقعد في الطاوله يقول له جيب لي دبوزه ماء.
0: اها باش هكاك
2: لازم اكزاكتومون
0: يدور الدوله.
2: وي برشا برشا افكار، احنا اصعب حاجه انك تجيب فكره باش تعمل محتوى هكا ولا حميده.
0: صحيح.
2: احنا توا هذه التكنيك بتاع نيوز جيكينغ تجيب افكار من الواقع، من الواقع اللي نعيشوا فيه. معناها
0: تقول انت ايمان صاحب المشروع لازم زادا يكون عنده نسبه معينه من الذكاء، اللي يبدا ديما ذهنه حاضر. معناها مش كان انا هاني لانسيت مشروع وقاعد نخدم، نحكيو خدمه كوتي خدمه، ها اش عملت اش جبت اش صرفت،
2: لازم يكون فايق وعامل هذيك. واش معناها فاي؟ احنا ديما نقولوا اون فاي، المود فاي، ديما حالعين ومسكرين، ما حتى يرقد ما يرقدش مسكرين يزول. ديما لازم يعرف شنو هو فما. حاجه اخرى لازم يكون غبيد سريع الزجيها، معناها كي تجي حاجه لازم نعرف، خاطر احنا اذا ما تكونش غبيد راه تفوتك الموجه. تركب على الحدث لازم تركب عليه، هو جديد الحدث مش بيت، الاخبار البيت معنا ما نعملوا بها.
0: صحيح، هي حكايه صارت اليوم، انت اليوم غدوه لازمك تخدم الخدمه نتاعك، اما بتجيني بعد جمعه تحكي عليها لسي
2: كيما وقتها بقى مثال طلع وقت حق الملح، تلقى الناس الكل عملت كونتينيو على حق الملح.
0: صحيح،
2: فهمت كيفاش؟ هذيك هو حاجه صارت، كلمه زلت لسان صارت في ديسكور بوليتيك، الناس الكل تاخذ وتعبت تعمل فيه. فهمت كيفاش؟ حاجه صارت في الكوره، برشا برشا برشا افكار. هو التكنيك في حد ذاتها لازم نعرفوا نستعملوها، معناها مش كان نركزوا كان على سبونسوريك.
0: هو ينجم يكون ساعات ساعات رسم لها افيش، معناها جوست انت تجيبك الكلمه هذيك الضاربه مع افيش باهي تلقى روحك
2: تمشي تدور. اكزامبل ثم اغنيه توا لضاربه في مصر هذيك نتاع البسي اي حاجه لو زهقانه كلميني البسي اي حاجه، هذيك توا عاملين عليها كونتوني في الشرق الكل.

0: لي ريستورون القهاوي ماركيت، معناها يقول لك لو جيعانه كلميني ويحط تقديرة البلان تاعهم. قلت كيفاش
1: على غنية ضاربة،
0: على غنية هذية كنت تشوف قديش عملوا كونتينيو في الانستغرام، ناش انا كان عرضك ولا لا، اما غنية هذية متاع لزهقينا كلميني، انا على الاقل شفت راه 10 ولا 15 ماركة خدمت عليها.
1: معناها تنجم تستغل كما قلت انت اي حاجه، اغنيه ضاربه تستغل تصويره
0: هذيك تراند. تراند احنا توفي عصر التراند، انك تاخذ تراند وتخدم بيه تصنع بيه محتوى، اما لازم يكون ليين للحاجه اللي تبيع فيها. كيما تو احنا نحكيو على ريستورون، هو قال لك لو جيعانه كلميني وحط لك البلان تاعو مزيانه كي يشهيك، معناها فهمت كيفاش
1: انت هكا يستغل
0: زيدا مزيانه، خاطر هي في الغنيه فما
1: انك تلبس
0: على الفستان برشا هذاك هو كيفاش.
1: ولهنا جوست كيما قلت انت عصر السرعه، ولازمك تكون انت زيدا سريع في انك تلقط.
0: زيدا في حاجه اخرى كولابوراسيون وقتها غنيت الكلامنتينا اللي عملها شو اسمه هذاك حسين سالوفون وقتها، هدى بيوتي عملت معاه واحد كولابوراسيون بالوقت وعملت ان برودوي معناها اديسيون ليميتي بالمدالينا وقتها جيت على الغنيه هذيك اللي ضربت وقتها في قلب الدنيا. شوف هي مدكيها وكيفاش خدمت عليه، والبرودوي هذيك اللي هو اوت اوف ستوك، معناها فهمت العباد اوت اوف ستوك قبل ما يخرج، العباد الكل ريزيرف اللي هي باش تشري من عندها
1: جوست على البيب اللي خدمت بالكدا وخرجت.
0: صحيح اوكي، ما عملتش ما صرفتش بيبليسيتي، ما هي كلمته بالتليفون مصلحته ومصلحتها يتقابلوا تقابلوا مع بعضهم، خدمت هي البرودوي، صوروا فيديو نتاع يكون فايف ساعه هبطوا على تيك توك اوب فيغال عالم كامل بارتاجيه معناها.
1: وهذاك هو الماركتينغ اللي لازم تكون ديما ذهنك حاضر وديما انت كلك حاضر وتعرف شنو قاعد يدور في العالم اجمع، باش هكاك تنجم تستغل اي حاجه في انك تقدم بالبروجي نتاعك. شكرا لك ايمان،
0: ديما فايق عايشك ميرسي،
1: لازمك ديما فايق، هذيك هي اللي تعاونك في انك تقدم بالبروجي باي طريقه اي طريقه تنجم تستعملها. شكرا لك ايمان، يعطيك الصحه على كل تفاصيل. ومعك انت ايمان نكون وصلنا نهايه حصتنا لليوم. تونس اليوم من بعد شويه وصال الزواوي وبقيه الفريق يكونوا حاضرين معاكم باكثر تفاصيل. انا نقول لكم يعطيكم الصحه الناس كل اللي سمعتونا، تحيات حميده زغدودي وليد الريفي والفنسي بذي وبقيه فريق الاخراج الرقمي. شكرا لكم الناس كل وفي لمن. Let's go girls.

0: نفسك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: على فم ولا

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10، سهريتكم اللي ديما تتجدد ديما متواصلة. يبقى كل نهار ثلاث، كل سهرية ثلاث تلقاو 20 أغنية عربية و20 أغنية غربية، ترتيبهم شكون نمر 20 حتى كشي، شكون نمر واحد وذية من توا حتى كشي النص الليل. سهريتكم كيف ما عودناكم لهيتس، هذوما الحاجات اللي انتوما تحبوهم وتحبوا عليهم باش يكونوا معاكم. يلا باش نمشي ديريكتومون للاغاني. احنا ديما الحق ديما من اول ما بديت التوب 10 نبدا بالاغاني الغربيه، ومن بعد معناتها نشوفوا شو هما الاغاني الشرقيه اللي موجودين. اليوم قررت اني نبدل، ايواش علاش ما نبداوش بالشرقي؟ ايبا اليوم باش نبداو بالاغاني الشرقيه، وباش نشوفوا شكون هم العشرين الاولانيين اللي في الاغاني الغربيه، في الاغاني العربيه ساعه نبداو، ومن بعد يعمل الله للباقي. يلا باش نبداو ديريكتومون بالنومرو 20. شكون معانا نومرو 20؟ ايبا تصوروا نتوما اللي نومرو 20 باش نلقاو تباعا تباعا، ايبا خاطرها خرجت ديجا من الترتيب، وذاك علاش نلقاو شيرين تباعا تباعا اللي عندها 3 شهور كمام وهي معانا في الترتيب. سينو هيفا وهبي نوغا، الحق هيفا وهبي غنيتها جديدة نوغا، نوغا معناتها الحق، معناتها واحد لازم يسمعها نغة نغة كيفاش هي تتربش بالراجل، تقول له انت ما زلت نغة، ما زلت نعلموك في الكلام اكسيتيرا اكسيتيرا. ويكس يقول الايه، وهذه غنيه زاده جديده ما زلت كي هبطت، ونصيف زيتون يا غرام يغنيها مسرح قرطاج. اما توا وين هبطت وين نسمعوها؟ في المرتبه 17. هذو ما كل ما نشوف نسمعوهم راهو خاطر باش نبداو من المرتبه 16، الوقت ما كافيناش باش نكملوا الاغاني الكل، واخترت نسمعوا 16 اغنيه هكا هاو. دونك باش نسمعوا توا اتت اغنيه كاظم الساهر الجديده، عندها 12 يوم اللي خرجت نهار 20 اوت، 963 الف. فوالا هذايا النومبر دو فيو على شان اوفيسيال يوتيوب نتاع كاظم الساهر، كاظم الساهر اللي خرج توت ان البوم اما اتت، هي الاغنيه اللي موجوده في الصداره. اي با ما نعرفش اسكو اختيار والا ان شوا، جو سي با، مي جو بونس كو سي ان شوا ريفليشي، اللي الاغنيه تدوم 7 دقائق. علاش 7 دقائق؟ ما نعرفش، حب يرجع للفن الاصيل، السبعة دقائق مش دقيقتين ولا دقيقة ونص. دونك اون سي با، تو نشوفوا ترتيبه كيفاش باش تتبدل الحكاية هو والترتيب نتاعو بالطبيعة. نمشيو لجلال الزين عفتني، هذه الاغنية العراقية اللي تخلط عندها 11 يوم نهار 21 اوت، رينا الكليب 1,112,000 ونلقاوها في المرتبة 15. سلاي تو ذا ريذم معانا من عند نورا فتحي اللي عندها شهر، الاغنيه مازالت شاده صحيح في الترتيب 38,182,000 نومبر دو فيو. اي باش نمشيو للراب المروكي وين نلقاو شاو يغني لنا بيلاف، الاغنيه هذه عندها جمعتين نهار 14 اوت ريناها 1,824,000 ها بيان سور. خليكم على اربع اغنيات هذوما ما تبدلوش الموجه، راهو مازال عندنا برشا اغنيات.